تحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة

دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.

إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد

وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل

0: ربي يتقبل صلاتكم. نرجع لبرامجنا على كنوز فام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن

جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في سورة الكهف الحصن، أول 10 آيات من سورة الكهف. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا اللي يحفظها تبقى حصن لي ضد أكبر فتنة هتعدي على البشرية من لدن سيدنا آدم إلى قيام الساعة، وهي فتنة مجيء المسيح الدجال. فلما نظرنا في باقي الصورة لقيناها ممتلئة بالحصون ضد أي فتنة ممكن تواجهك. وطول ما أنت ماشي معانا كده في سورة الكهف هتلاقي ربنا بيديك حصون تحصن بيها قلبك وروحك وعقلك وانت عايش في الدنيا قد تكون مليئة بالاختبارات والفتن. وصلنا مع أصحابنا فتية الكهف إن هم صحيوا من الرقدة الكبيرة اللي كانوا فيها. آخر مرة قال سبحانه وتعالى: وكذلك بعثناهم، قاموا من الرقدة اللي هم فيها. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. بيقولوا البعض واحدة واحدة: خد الفلوس وهات لنا أكل حلو، إحنا تعبانين وجعانين، بس خد بالك بلاش حد يكتشفك. ليه بقى بلاش حد يكتشفك؟ الجديد بقى النهاردة: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. خد بالك، بالنسبة لأصحاب الكهف هم دخلوا مبارح في الكهف يستريحوا شوية ويفروا بدينهم من أقوام بيسجدوا للأصنام وبيعبدوا الملك، وما كانش فيه اختيار تاني. لو فضلوا مع أقوامهم يا إما يرتدوا للكفر يا إما يقتلوا. فبالنسبة لهم من بارح هم نايمين وسايبين أقوام بيهددوهم بالقتل. فلما صحيوا النهاردة بعد 309 سنة بالنسبة لهم: لبثنا يوما أو بعض يوم، بقالنا يوم أو نصف يوم نايمين. فبيقول لصاحبه: خد بالك لو نزلت وتعرفوا عليك ممكن يقتلوك. إنهم إن يظهروا عليكم، معاني الكلمات بقى، يظهر يعني يقدر ويتمكن، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يموتوكم ضربا بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم، ترجعوا يجبروكم على الدخول في عبادة الأصنام وعبادة الملك، ولن تفلحوا إذا أبدا. عايز أتكلم معاك أن ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك قصة أصحاب الكهف هنا عشان يقول لك احمد ربنا على نعمة الأمان. أغلب الناس اللي بتسمعني دلوقتي إلا قليل هو قادر يتدين في بلده اللي هو عايش فيها، سواء كانت بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين، يقدر ينزل يصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى، المصحف بتاعه على الرف قدامه في غرفته، بيسمع الأذان في كل حتة لو كان في بلاد المسلمين. وحتى لو في بلاد غير المسلمين أغلب المسلمين بيقدروا يمارسوا عبادتهم بحرية. نعم، في ناس ممكن يبقوا، وده شيء نادر دلوقتي في الزمن ده، في ناس دلوقتي لو أفصح عن دينه ممكن يضطهد أو يبتلى أو أيا كان، بس مش ده الأصل. أيا كان بلدك، لو حاسس بالأمان وتعرف تصلي في بيت ربنا، تعرف تعبد ربنا، لا تجعل هذا الأمان يجعلك من الغافلين. احنا بنسيب الصلاة ليه؟ إلا مشغول في شغله، يعني أمان وسايب صلاته، مشغول في مصيفه وفي خروجاته وانبساطه. ففي الآخر احنا قادرين نمارس حياتنا واحنا في تمام الكرم من ربنا، بس انشغلنا بالنعمة عن المنعم. هم هنا أهل الكهف بيقولوا البعض واحدة واحدة: اوعى حد يعرفك، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فكأن ربنا يحفظ لك هذه المقولة بين أهل الكهف وبعض عشان تعرف النعمة اللي انت فيها، فتتحصن بالأمان، إن ده يزودك إقبال على الله وشكرا لنعمة الأمان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى. ما كانش ده الطبيعي. الحلة يعني اللبس، يعني الصبح لابس وبعدين يرجع يغير ويلبس لبس تاني بالليل. زمان كانوا أبسط وأفقر من كده. غدا في حلة وعاد في أخرى، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، يعني يتقدم له سلطة وبعد السلطة ينزل الأكل، صحفة يعني طبق. زمان برضو كانوا بيأكلوا أكلة واحدة، بسطة قوي جدا. دلوقتي ربنا وسع على أغلب الناس، وهو بيأكل سلطة وبيأكل نشويات.
0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.

وحليب. دجلة وحليب تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: والصباح ما يحلى كان عليك مزفام. صباح نخير مع ريم المتينة اللي تفيقك وترجع بيك للي فاتك الكل. التصريحات ليسكوب وبرشة أخبار ما تلقاوها كان معنا. أبدا نهارك بالتبسيمة والموجات الإيجابية. صباح نخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة عليك مزفام إذاعة الموجات الإيجابية.
1: بسم الله صباح النور تحياتنا لكم. أهلا وسهلا بجميع الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ديما على موجات كنوز اف ام في الماتينال اللي ينطلق معاكم من طوا حتى للعشرة على موجات كنوز اف ام. إذا كان في سوسة المستير والمهدية هما 105.1 و104، وإذا كان داخل أو خارج تونس على كنوز اف ام .net وإلا على الباج فيسبوك كنوز اف ام. تحيا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلوكم موجاتنا. أهلا وسهلا بالجميع وإن شاء الله نهاركم طيب وصبحية رائقة لكم الكل. حصة اليوم بتاريخ 5 ماي 2026 الموافق ل 18 ذو القعدة 1447. شيماء أبو بكري في الإخراج، ريمي تريكي شبيل في الأعداد والتقديم، وبسمة الميلي وحسن تركي في الكرونيك. أوقات الصلاة حسب توقيت مدينة سوسة هي الفقرة اللي نبدأ بها الصبحية.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: نص نهار 21 دقيقة صلاة الظهر في سوسة، العصر يكون مع 4 دقيقة، المغرب مع 7:10، وصلاة العشاء بشكون إن شاء الله مع 8:45. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طقس اليوم فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. أهم توقعات وتسويت
3: ميديو.
1: يوم الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، يكون كثيف السحب بالشمال الغربي، فما أمطار متفرقة بالمناطق هذية. بالنسبة للريح بشكون جنوبية شرقية بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية فنسبيا محلية قوية قرب السواحل الشرقية، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب. بالنسبة لدرجات الحرارة نهار بعد نهار تواصل في الارتفاع الطفيف. اليوم بشكون بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمناطق مرتفعات، وبين 26 و 32 درجة ببقية المناطق. في الجنوب نجم توصل 35 درجة تحديدا الجنوب الغربي و 37 درجة بأقصى الجنوب. هذه أهم التوقعات بالنسبة لليوم. بطبيعة إذا كان فما تحينات في حالة الطقس باش تلقاوها معنا على الباج فيسبوك كنوز اف ام. صباحكم ورد وياسمين الناس الكل. شكرا لكم ديما على التصبيحة المتابعة، وشكرا زيد على التفاعل على 98 613 300، هو رقم الهاتف ديما لموضوع على ذمتكم. كما تنجموا زادة تتفاعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية لكنوز اف ام على الفيسبوك، وإلا زادة على الرقم اللي ذكرته منذ قليل الواتساب. شكرا لكم زادة على لي كومونتير على الباج فيسبوك كنوز اف ام، وحنا قاعدين نتفاعلوا معكم ديما ونقول لكم بارك الله فيكم ونفرحوا برشا بالتصبيحة اللي توصلنا ديما 7 بالضبط. مدام بسمة سي حسن، صباح الورد والياسمين، مرحبا بكم.
4: مرحبا، صباح النور، صباح الورد، صباح الشهد والسكر للناس الكل، الأحلى مستمعين اللي تبعوا فينا واللي هما أوفياء لينا ما بدلوش الموجة بالكل ويقعدوا يسمعونا. ونقولوا لهم إن شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن ظنكم، سواء كنتوا داخل تراب الوطن وكالعادة خارج تراب الوطن، راه ما ننساوكمش بالكل، راكم ديما في القلب. إن شاء الله يا ربي تعديوا معنا صبحية باهية كما العادة، وراهو ديما ملاحظاتكم قديش تنعشنا وقديش تفرحنا وقديش المتابعة معناها متابعتكم هي اللي تخلينا نقدمه ونجيبه الجديد. إن شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن ظنكم
1: إن شاء الله. شو أحوالك مدام بسمة؟
4: الحمد لله لاباس،
1: الحمد لله. ويتيك ربي عندي
4: نحبو تبديل الطقس هذايا نحبو وينا، رغم اللي في بعض الامراض الجلديه اللي تتحير عليا
1: وكل زيدة.
4: حساسيه اما الحقيقه به الطقس به مزيان الحمد لله على الطقس الجميل.
1: سي حسن صباح النور.
5: صباح الخير ريم، صباح الخير مدام بسمه، صباح الخير شيماء، صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات. ان شاء الله نهاركم زين واحلى ايام.
1: ان شاء الله نهارك مبروك. انت شنو احوالك مع الطقس هذايا؟
5: بيه. أما مازال ما فهمناش يا ريم، مرة يبرد مرة ريح مرة برد.
1: صحيح.
5: مرة
1: صحيح،
5: دونك نشوفوا ثلاثة فصول في نهار واحد.
1: انتوما زيد الناس اللي تسمعوا فينا شنو احوالكم مع الطقس؟ برشا ناس اللي الطقس هذا مرضها، دونك لطف عليكم ان شاء الله لاباس، يسر روحكم خاصه العبيد اللي عندها حساسيه في الربيع، ولفوا على روحكم. زيد صباح بكري فما نسمه خفيفه وعقاب العشيه زيد، ولكن في وسط النهار الحقيقه درجات الحراره ديما باش تقعد في ارتفاع. صباح عليكم الناس الكل، تحيه لكم من استديوهاتنا. شكرا لكم على المتابعة. أيمن محفوظ يقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. كل إكيب كنوز أفام، مدام ريم، مدام بسمة، سيحسن، سامي القمدي اليوم معنا، شيماء أبو بكري. سامي القمدي يشخر مازال ما فيقش، دونك سلموا على شيماء أبو بكري اليوم. يسلم زيد على جميع المستمعين ويقول لكم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله كل طاقة وموجات إيجابية. سي محمد يقول صباح النور سي حسن، مدام ريم ومدام بسمة، صباحكم دقلة وحليب. سي حمادي زاد يصبح عليكم يقول لكم صباح الخير، وسي حسن يقول لكم صباح الفل والياسمين ورضا الله ورضا الوالدين. شكون
4: يسلم عليكم سي بدر؟ التقينا اول مره، التقينا لما حنا قعدنا نغزروا لبعضنا هكا في مؤسسه ومشينا نخلصوا، معناها نحن زوز
1: يا لطيف. اول لقاء بدفعات
4: صحيت انا في يدي الفلوس وفي يده زاد الاوراق وفي الفلوس، قعد يغزر لي، قعدت نغزر له، قال لي مدام بس، قلت له قليله معك كل يوم، قلت له ما تكون كان بدر. وتعرفنا على بعضنا البارح مباشره وعملنا سيلفي زاده بالعماره. ويسلم عليكم
5: تحيه لي.
1: لازم يبعثوا لنا سيلفي،
4: يظهر لي باش يهزوا للصغار ويظهر لي
1: به ليندا ومحمد علي. نعم به احنا زاده لازم نشوفوا هالسيلفي. سي بدر يلتحق بينا ومازال ما بداش. سي بدر معنا في الاستماع، مدام راديا زاده كيف كيف، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. شكرا لكم ديما على المتابعه. مشيو للموسيقى، هما زوز فنانين، واحد الله يرحمه والثانيه ديما فما اشاعات الاسبوع اللي فات على وفاتها. فيروز نبداو بها صبحيه، وهاني شاكر نسمعوه 18 دقائق. فيروز يا دار دوري بينا.

فيروز يا دارة دوري بينا هي الأغنية بش اسموها شوية آخر، وهني شاكر مع 18 دقائق الله يرحمه. هني شاكر توفى نهار لحد بعد صراع مع المرض، ولكن خلى برشا موزيكا، أكثر من 500 أغنية في الرصيد متاعه. هو من الفنانين المخضرمين اللي عاش الفترة متاع عبد الحليم حافظ والفنانين متاع زمن الجميلة، ما زاد كيف كيف حضر موزيكا وخلى موزيكا يعرفوها الأجيال الكل تقريبا اللي عمرهم في 60 وفي 70 سنة يسمعوا هني شاكر، ما زاد اللي عمرهم في 20 مازالوا يسمعوا هني شاكر. فما برشا غنيات رجعت تراند على تيك توك من خلال الفيديوهات القصيرة. اخترنا اليوم نسمع غنية غناها لي زوجته اللي عاشت معاه من سنة 1982 حتى اللي توفى، عشرة طويلة مدام بسمة، يهدي لها غنية هو أنت لسه بتسألي. غنية كانت تراند بلغة الزمن هذا أما في زمن التسعينات. خلنا نسمع الغنية.

0: صباح النور، تحياتنا لكم. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. شوي اخر باش نحكي على كل ما يحدث في بلادنا في 24 ساعه ديما في الماتينال في الفقرات اللي تعودتوا بها كيف ما كل يوم. وباش نقول لكم زاده في اخر التطورات في علاقه بالانتدابات بالنسبه لاساتذه التعليم الثانوي كي تطلع هكا الصبحيه. شويه نعطيكم كل المعطيات. اما باش نحكيوا في البوز اليوم على الطبيب المصري لاثار جدل طبيب ضياء العوضي رجيم الطيبات كان ريتوه على فيسبوك. وبقرار رسمي مصر تحظر نشر الفيديوهات متاع الطبيب هذايا. نقابة الأطباء المصريين زادا كيف تحثت على منع الرجيم هذا. دونك احنا بعد شوية باش نفسر لكم علاش القرار اللي اتخذته السلطات المصرية. في اسمع منه الكلنا يجينا كالمساج متاع اجري لي انا هاني في المركز وما تكلم حتى حد وجيب معك الفلوس. هذوما طلعوا أكثر من 60 شخص يتحايلوا على توينسا. بارح وزارة الداخلية التونسية تتمكن من تفكيك الشبكة وتنشط الشبكة هذية في مجالات غسل الأموال وتحايل الإلكتروني. كل التفاصيل عن هوياتهم شكونهم وكيفاش يخدموا باش نعرفوها في اسمع منه. الكلمة بالكلمة نهزوكم سيدي بوعلي نحكيوا على محمية طبيعية تتحول بقدرة قادر لمصب فضلات للبناء والسلطات المحلية عاجزة عن اتخاذ القرار. باش نقعدوا في نفس الإطار البيئي نحكيوا اليوم من قصيبة الشط وقت اللي المواطنين عندهم جملة من التشكيات للأسف. النواب المحليين ولا النائب عن قصيبة الشط سيدي عبد الحميد ما نجمش يوصل المطالب للبلدية على خطر حسب كلامه فما تعنت في استقبال هالمطالب هذوما. هذك علاش احنا باش ناخذوه معنا في المباشر قدم مطالبه عبر موجات كنوز اف ام. هذو مخبرنا لليوم بتبيع معهم اخبار اخرين نقعدوا في مواكبة لكل ما يحدث في بلادنا في 24 ساعة. ولكن كالعادة والله لا يقطع لنا عادة وقيت المسابقة معكم من توما ومع لي كرونيكور سي حسن ومدام بسمة اليوم حاضرين للأسئلة.
1: ايه نحن ديما حاضرين.
0: البارح بأمارة البارح عندكم سيري متاع أسفار البارح. اليوم أسئلة في الثقافة العامة. أما اخترنا محور العلاقات الدولية فما بعض المفاهيم اللي باش نفسروهم اليوم نحكيوا عليهم ديما. وباش نعطيكم أسئلة في علاقة بالعلاقات الدولية نوع سهلين اليوم تصورة سهلين.
1: فمشي من دبروا بلايصة في وزارة الخارجية قنصل سفير حتى سفير
0: في وزارة الخارجية طبعا في معتمد
1: يقولك علاقات خارجية.
0: السؤال رقم واحد شكوني أول دولة اعترفت باستقلال تونس عام 1956؟
2: أجنبية الدولة اللي اعترفت
0: شو أجنبية؟
2: معناها أوروبية؟
0: لا
2: لا شكون
0: أول دولة اعترفت باستقلال تونس؟
3: مش أمريكا زعما
2: إيطاليا زعما؟
0: لا
2: لونجلتير؟
0: لا
3: جابون؟
0: لا جابون يمكن وقتها ما تسمعش بتونس يا سي حسن.
3: لا على
0: 1950
3: فما حاجة بين جابون وتونس كبيرة برشا ما نعرفش نسيتها شنية بالضبط. احنا عملنا لها حاجة هيك علاش جابون تو ندخلوا ما غير فيزا.
0: اما هما ما اعترفوش بينا الاولانيين
2: ما غير فيزا جابون
3: ما غير فيزا تو يحبوا تونس برشا.
2: به ميلا زعما المغرب بعدنا هي ولا قبلنا؟
0: هاتيوني إجابة مدام بس ما شو تقول
2: مغرب بس
0: المغرب سي حسن شو تقول
3: يبالي أمريكا
0: أمريكا به برافو مدام بس ما عندك نقطة. المغرب هي أول دولة اعترفت باستقلال تونس عام 1956 به ذي سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين شو الفرق ما بين النمو والتنمية؟
2: النمو والتنمية
0: زوز كلمات نستعملوهم برشا في التحاليل
3: نتاعنا. هي حاجة تنمو والتنمية هي
0: حاجة ما تنموش.
3: هي الآليات اللي باش تعمل التنمية الآليات البرودكتيفيتي
0: شطار صحيح شطار غلط
3: لا برودكتيفيتي لا برودكسيون معناها اش تنتج معناها
2: النمو كاينه في الميزان التجاري زعما نقزوا به في ميدان معين الوغ كو التنمية تهم مجالات متعددة بلو لارج معني او سونس لارج دو مو تنميه اشمل.
0: هو كلمكم بعضكم نعطيكم نقطه
2: اي مثال جاتينا
0: امين نحب ناخذ اجابه صحيحه من كل واحد فيكم. سي حسن شو تقول انت ما هو النمو؟
3: النمو هي قداش تنمو انت قداش معناها
2: هي نسبه
3: تو كروسانس
0: اي نسبه اي اما شنو هو النمو فسره لي انا ما نعرفش
3: الاخرى لا برودكتيفي معناها
0: لا خليني في النمو. النمو شنو هو؟
2: تبع العريقة بين صادرات
3: النمو قداش معناها البورسنتاج قداش تطلع في
0: بشنو
2: تجارة
3: في لا.
2: اقتصاد
3: في النمو في البنية التحتية في برشا حوالي السكر
0: بي وانتي مدام بس ما شنو تقول في النمو
3: في بي تتسمى
2: يعني في بي ميزان تجاري
0: ميزان تجاري بي والتنمية
2: تنمية اقتصاد الكل بصفة عامة
0: باهي وانتي شتقول في التنمية سي حسن
3: لا برودكسيون لا برودكتيفيتي
0: باش تاخذوا الاثنين اسفار خاطر عندكم الفكرة ولكن ما عرفتوش تفسروها سهلة برشا سي حسن انت قربت النمو هو زيادة الانتاج برودكسيون اللي انت كنت تحكي عليها التنمية هي تحسين شامل في مستوى العيش
2: لا
0: انتم هزيتوني للميزان ومادام بس ما سرحت في التجارة
3: الاخرى الاليات لا باش تنمو
0: مش الاليات التنمية هي تحسين مش الاليات في مستوى العيش اون جينيرال دونك ما عندناش نقطه ب سؤال المويل سهل الفكره الاساسيه في العقد الاجتماعي ما هي مونتسكيو شنو هي الفكره الاساسيه
3: الفكره الاساسيه هو معناها في التشغيل سورتو في التشغيل
0: خلينا في اليه الحكم خاطر هي في برشا افكار شورة. اساسيه ولكن في الحكم ما هي الفكره الاساسيه سهله برشا برشا
2: انتخاب
0: لا
3: هي شؤون اجتماعيه معناها توسكي اجتماع معناها
2: ديمقراطيه
0: لا
3: في الشؤون الاجتماعيه في العقد الاجتماعي هو معناها الشعب الكل عنده
2: شعب
3: حق
2: يحق.
3: في
2: حق الشعب في الحكم
3: في شو اسمه في الترانسبور في الصحه في كل شيء العقد هذاك كيفاش
0: مدام بسمه هي الاجابه الاقرب سلطة للشعب عبر الإرادة العامة الشعب هو اللي يحكم هذه الفكرة الأساسية سي حسن في العقد الاجتماعي عندك نقطة زلنا صفر سي حسن يزمني أنا وياك نتعاونوا شوية شنو رايك
4: يا بخت البلد دي حقيقي بقى يا بخت البلد دي إن شاء الله هتتعلموا وتتخرجوا وكل واحد فيكم هيمسك حتة كبيرة قوي قوي في بلده
0: وزارة الخارجية سي حسن ما هو مفهوم القوة الناعمة ما هي القوة الناعمة
3: القوة الناعمة هو تعمل إرادة استطيع قوانين وتعمل كيفاش يقولوا تاخو إجراءات ما غير ما تكسر حوايج وإلا تقلق ناس وإلا
0: هذيك لا ما هيش القوة الناعمة لا
3: هذه هي ما غير بتقلق برشا
0: هي مفهوم برشان. واضح يعني عنده تعريف متاعه فما برشا مفكرين استعملوا فما منظرين نظروا لمفهوم القوة الناعمة اللي لا مش هذيك هي سي حسن مش نعطيك المعلومة
2: مش صحافة زعما ولا التلفزة ولا لا. تمرير الأفكار
3: ما غير بالضر
2: ما غير ما
3: ما غير ما يفيقوا هما
2: صحافة زعما
0: لا
3: عنديرك دون مانيا
0: ولكن عندها مفهوم محدد ما هي القوة الناعمة
3: فلسفة
0: القوة الناعمة ناخذوا فيها صفر هو تأثير عبر الثقافة والإقناع مش بالقوة عندها آلياتها اللي هي كيف ما قلت أنت أما أنا نحب تفسير النظرية النظرية هي تقول التأثير عبر الثقافة هي القوة الناعمة ما نستعملوش الأسلحة ما نغزوش
2: لا نجم نجيب لك مسرح وكل شيء ونغزو لك الأفكار بتاعك وكل ولا نجم
3: نعديك
2: فيلم ولا
0: سؤالنا الموالي شنو الفرق ما بين حلف عسكري ومنظمة دولية
2: منظمة دولية organization
3: منظمة دولية هي المنظمة هي اللي تحكم شنو باش تعمل معناها كي تصير في كونفلي ولا حاجة هي تقول لك نجم تقول لك انت
0: هذيك انت وحدة بركة
3: هي المنظمة
0: لا انت تحكيوني على مجلس الأمن تحديدا
3: اي منظمة
0: اي نحن نحكيو على الهيكل كلها المنظمات لا مش كيف المنظمة. كيف اليونسكو مثلا هذيك انت هوني سي حسن تحكي على الأدوار بتاع المنظمة كل منظمة عندها أدوار خاصة بها انا نحب مفهوم المنظمة اون جينيرال ماذا يعني المفهوم
3: هو قلت لك معناها هي فيها برشا منخرطين برشا دول المنظمة هذيك وهما فكي يدخلوا في المنظمة عندهم حلف بيناتهم وعندهم ميثاق
0: اي شنو الهدف نتاعو؟ علاش نعملوا منظمه؟
3: تسويه الخلافات عبر المنظمه هذيك.
1: مش بالضروره خلافات،
0: مش بالضروره خلافات.
1: فما ديزانتيغ، فما السلم، فما الاقتصاد،
0: فما اليونسكو مثلا،
3: بيناتهم ميثاق معناها يتفق.
0: اما الهدف، الهدف جاوبني هوني انا، نستعمل برشا كان دريت مفاهيم دقيقه. شو هو الهدف؟
5: لا انت تخليني نتكلم ولا هو يخليني نتكلم. جبتوني هوني باش تحبوا تاكلوني وما تخليونيش نتكلم.
0: الله يرحمه. اكزاكتومون، ما خليناهوش يتكلم. سي حسن، شنو هو الهدف نتاع المنظمه؟
3: الهدف هو
0: كلمه واحده، كلمه واحده، كلمه واحده، الوفاق. مدام بسمه، التنميه والحلف، شنو الهدف نتاعو؟
3: الحلف هو يمشيو مع بعضنا في
0: كلمة، كلمة تعاون. كلمة سي حسن، كلمة اختصر اللي باش تقولوا الكل في كلمة.
3: اي لو على الكلمة، الحلف هو
1: سوليداريتي، تعاون،
3: مع بعضنا معناها في
1: تضامن.
0: هو للأسف أنتم فاهمين الأفكار ولكن ما نجمتوش تفسروها. مانيش نعطيكم نقطة. الحلف هو للدفاع المشترك. الدفاع
1: التعاون.
0: نحبكم تقولوا الكلمة. لا مش التعاون، منظمة هي للتعاون العام والحلف للدفاع المشترك. دونك هذوما الكلمات.
3: أنا قلتهم الزوج هذوما.
0: لا أنت ما عرفتش تفسرها.
1: التحالف
6: وعينية. امشي أحسن،
0: امشي بلا، خلينا نقدمه. المقصود بالعولمة. لا ما قلتهمش اسمع، انت تعرف تحط الفكرة في الوسط وتقعد تدور عليها. انك حبك تمشي لي، امشي ديركت امول الفكرة. اه سؤال الموالي، شنو المقصود بالعولمة؟ كلمة نستعملوها برشا، ما هي العولمة؟
1: لا تشوف كلمة بركة
0: ولا؟ لا لا فسرها لي شوي.
3: هي التنمية. العولمة هي هي دابور يوليو الكل يمشيوا نفس النمط و كيفاش يقولوا
1: العاول، ما هي التدخل التكنولوجي.
3: معناها الناس كل تعرف نفس الفكره في نفس الوقت
1: التكنولوجي ولا
3: الفكره تاخذها العالم الكل نفس الوقت.
0: سي حسن عندك نقطه، ولو انه فكرتك ماهيش واضحه، اما هو الترابط الاقتصادي والثقافي العالمي المتزايد. باش نختم باخر سؤال. عندنا بيبليسيتي اكاهو، من اليوم ما عندكمش برشا اسئله، ولكن سي حسن عندك نقطه وحيده. مدام بسمه
3: احنا في منظمة.
0: اسمعوني انت، نقطه هو نقطه اكاهو، على ستة على اكثر من 7 اسئله عندكم نقطه وحيده، باقي الاسئله باش يخبيهم لكم للجمعه الجايه. ماكمش هربين. بيبليسيتي وراجعين.
7: صباح الخير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لل10 على كنوز اف ام. صباح الخير مع ريم.
8: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
9: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
8: خلاص سهل؟ جاري البحث. اوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
9: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي تراه؟
8: لقيت سالونيت بمليون و200، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه كوية على مخي.
9: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
8: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
10: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحكوك الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وباش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرة كافي هما لولانيين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الاسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك اسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان، الذل يا غالي.
7: صباحنا خير مع

مرحبا، تحياتنا للجميع، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. فما طبيب مصري توفى في الايامات اللي فاتوا، النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا اللي تم اغتياله بسبب افكاره اللي كانت ماهيش كيف ما افكار اغلب اطباء التغذيه. عنده ريجيم اسمه ريجيم الطيبات، خرج تراند الايامات هذوما برشا تويسة قاعدين يتبعوا فيه، وفما برشا زادة مشاهير في مصر تبعوه وعطاو تصريحات في علاقه بالريجيم هذا، من بين الفنانين علي الحجار، فما زادة ممثلين وفنانين اخرين. ولكن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام قرر الزام جميع وسائل الاعلام في مصر والصحف الالكترونيه والمنصات الرقميه ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعه لاحكام القانون نتاع 2018 في مصر بعدم نشر او بث او تداول او اعاده تداول اي مواد مصوره او مسموعه او مقروءه صادره عن الطبيب ضياء العوضي، والا سبق تسجيلها معها قبل.

0: خاصة على المنصات كي تحل التيك توك كي تحل زادا الفيسبوك. وفما برشا ناس مدام بسمة وسي حسان يتبنوا فكرة انه تم اغتياله ما توفاش معناتها موتة طبيعية. علاش؟ لانه افكاره تضر والا تمس من لوبيات التجارة.
1: وزيد خلى رسالة ريم قبل ما يموت قراني انا مانيش ننتحر، كان زرات لي حاجة راهم قتلوني. خلى الرسالة هذه كتب كومنتير ولا كتب ستاتيو ولا من قبل معناها حياته مهدى. هو الحقيقة باش نلخصوا ريم سي حسان تعرف شنو الهدرة هي مخ الهدرة. هو سي العوذي هذايا دكتور جي عمل كما نقولوا نحن نظرية جديدة، قال مرضى السكري ما عادش مستحقين الانسولين، ستوب الانسولين وقفوا. ساعة أول حاجة ذي عمل العداوة مع العباد اللي بيش ولا اللابوراتوار واللي يصنعوا في الدواء واللي يمر واللي يبيعوا في الدواء وغيره. قالك مقابل ذلك نجموا نداويو رواحنا عن طريق أكلة صحية، وعمل حتى شنو تاكل نهار الأولاني الثاني الثالث وغيره، وبرشا أكلات اللي معناها متعود عليها البدن وكل قل كذاك لازمنا نقاطعوها معناها كومبليتمون على خاطر عبارة على سموم في البدن.
0: حتى الماء مدام بسمة راهو
1: فبرشا أفكار معناها متطرفة نحب ولا نعرف.
0: ما نشربوش برشا ماء مثلا من بين الأفكار
1: فما كمية محددة قالك نتاع ماء اللي نحن نقولوا قد ما تشرب الماء صحي وكل شو هذه الكل نجموا نفهموه ونستوعبوه، خاصة وأن الرجل متخرج من كلية عين شمس في كلية الطب وبامتياز معناه على الدفعة متاعه كل عام. لو كان خطر نحن في العلوم هذية علوم صحيحة هي 1 plus 1 إيكالا 2، لو كان برهن لو كان عطاء الدليل. الإشكال هما اللي قالوا له الاختلاف بيناتهم الجهات الرسمية قالت له برهن لنا كيفاش وقت اللي يقفل الانسولين بالنسبة للإنسان معناها متعود عليها ما يموتش، راهو ينجم يتيحوا كوما وينجم يموت. معناها أنت عندي غيكتومو باش تلقي ببرشا عباد لي التهلكة خطر باش يتبعوك وعندهم فيك الثقة. أعطينا الدليل والبرهين علمي عن طريق التجارب كيفاش هل الحمية الغذائية هذه تنجم تغنينا عن الدواء هذه. ولهنا حصلت المعضلة خاطر ما نجمش معناها أنا تمنيت ولو كان علاش ليه معناها رجل علم وعنده ما يقول وكل نجم تكون
0: أفكاره. أما مش هذا رأي مجلس الأطباء زملائه لأنه فما عضو مجلس نقابة الأطباء يقول أنه الرحلة مع مشاكل العضي بدأت من عام، يقول أنه جات برشا تشكيات، هو كان طالب بعدم تناول الأدوية كما قلت أنت وقال أنه عنده دراسات في الأغذية، ولكن يقول تم عرضه على لجنة متخصصة ضمن لجنة أدب المهنة وتمثل أنه كل الدراسات اللي قام بها هي خارج التخصص متاعه. قال أنه زاد كيف كيف تم عرضه على هيئة أديبية وتم أخذ قرار بشطبه نهائيا من مجلس الأطباء. وقال زاد كيف كيف أنه فما برشا مشاكل صاروا فيه برشا شكايات من عند مرضى شكيوا به لأنهم بعد ما منحهم من تناول الأدوية أدى لوفاتهم، من بينهم مريضة مصرية. وقال زادا كيف كيف منع طفل من استخدام الأنسولين هذية من بين الشكايات اللي جات في حق الطبيب هذية. قال فما برشا شكاوى وصلت بشكل رسمي لنقابة الأطباء وفما شكاوى أخرى تم رصدها على السوشيال ميديا. وقال زادا كيف كيف أنه المواطنين وإلا الناس اللي تضررت من الرجيم هذية هما اللي توجهوا للمجلس الأعلى للأطباء، وهذاك علاش تم شطبوا من
1: هو السبب تعرف علاش ريم؟ لأن التخصص متاعه هو تخدير إلا أنه حول الوجهة متاعه في السنة الأخرانية ولا متخصص في التغذية. كتغيير الاختصاص أنت عندك الشهادة متاعك في التخدير، هو حولها الاختصاص للتغذية.
0: هي مش سهل زيادة مش سهل خلينا نقول مبنجة نصبحت بيه بالتغذية
1: ذيك علاش صار الشطب وكل لعدم الاختصاص.
0: هي ما زيادة تخرج بنظريات يعني ثورية في عالم التغذية.
1: المهم هو في دبي صارت
2: مرته
1: في دبي الموت متاعه مشي سافر فما من نقطة استفهام من هارين حاتت تمشي للوتيل سكن فوتيل وحاتت ورقة اللي ما يزعجوا حتى حد إلا أنهم ثلث يوم دخلوا له يلقاوه ميت توقف عضلة القلب هكا شنو جاء في التقرير. إلا أنه قالوا الوفاة مستربة خاصة كتب ستاتيو قبل قرروا باش يقتلوني هذاك علاش فهمت نقطة استفهام كبيرة على الحقيقة.
2: والله هو نظريات الزوز موجودة معناها فما نظريات المؤامرة معناها ينجم هو ديما يقول لك هكي ساديبون كان توا يقع التشريح متاعه ويشوفه مات موت طبيعية ولا قتل روحه ولا ينجم زادة يكون مات
0: لا موته هو لا يعنينا إن شاء الله ربي يرحمه احنا نحكي على قرار معناتها
2: تعني على خاطره كان قتلوه معناها لا كان يقول فيه كان يقلق برشا ناس وكان مات موت طبيعي نجم يكون زاد مات على خاطر هو جرب النظرية متاعه مات بها
1: هما فما شكون يفسر هكا
2: يعني فما طبيب لقى عطاه دواء ما خداش الدواء يقول لك اني نظريتي

0: صحيحة توفى على خاطر ما خداش الدواء. الحاجة الثانية الحقيقة هي الحقيقة فما نقطة استفهام كبيرة باش الناس فما ناس ينجموا يتبعوا النظرية متاعه وتطلع نظرية غلطة اخطر على المواطنين والعكس بالعكس. ونظرا للشوشرة هذه ماذا بينا يدخلوا أخصاء في نيوتريسيونيست معناها
1: في التغذية
0: خاطر في تونس زادة برشا برشا ناس يحكيوا عليها ويولي يختاروا كالناس يتبعوا زادة وتطلع نظريته غالطة معناها
1: فسخوهم هما الفيديوهات نتاعو كل خاصة في تيك توك.
0: الحاجة الثالثة ما نظنش أنا وكانت الدولة دخلت وفسخته معناها لا فما دي بروف على نظريته تنجم تكون غالطة خاطر أنا ما نتصورش على الدولة نجم تحب الضر بالمواطنين والرعاية نتاعها هذه أنا ما نصدقش.
2: وعمادة الأطباء في مصر زادة كانت حدت حتى الظهور نتاع الأطباء في وسائل الإعلام في الأيامات هذه على خاطر زادة كيما نحن صار في تونس كنت فكر وقتها العمادة متاعنا على خاطر كشف السر المهني في برنامج تلفزي زادة طالبت بأنهم ياخذوا ترخيص. هما اليوم في مصر زادة كيف مع أنه فما برشا وسائل إعلام مع فما برشا أطباء دونك قالوا لهم لازمكم تاخذوا ترخيص للظهور الإعلامي على خاطر الحقيقة صحة الناس ما هيش لعبة وإحنا نعرف أنه المواطن العربي أون جنرال عنده ثقة في الأطباء وفي المؤسسات وهياكل الدولة متاعه دونك ما تنجمش تخرج لي بنظرية فسرها لي مواطن يظهر لي طوال عنده معرفة ودراية بعالم التغذية فسر لي النظرية ونجم نتبناها ولكن هكيكة يعني في المهموتة كما نقولوا احنا دونك ما فماش فيديوهات الناس اللي بارتاجيت احنا في تونس ما عندهمش ما يدخلوش تحت قلت القانون ولكن في مصر البارح كانت فما حملة لفسخ الفيديوهات هذية وحتى زادة المؤسسات الإعلامية والتلفزيات اللي قامت بحوارات معها الكلهم فسخوهم. كومنتير على الباش فيسبوك قولوا لنا شنو رايكم انتوما في ريجيم الطيبات هذية والطبيب هذية اللي توفى ان شاء الله ربي يرحمه راجعين بعد الفاصل.
3: صباح الخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة على كنوز FM. صباح الخير مع ريم
4: نوعدكم مع التشويق والضحك يوم 16 ماي على الساعة 7:30 مساء في المسرح البلدي بسوسة مسرحية يصير عنسي بطولة لطفي بندقة فوزي كشرود وخضر حرب نص لطفي العمادي بتنظيم ورعاية وكالة وليد للأسفار تباع تذاكر بالمسرح البلدي بسوسة مقر وليد فياج سوسة شارع فيكتوري جوت روكاديرو فرع المقنين وفرع المهدية وتذكرتي .ان انفو لاين 73-201-660 وإلا 58-150-699 احتفظوا بالتذاكر خاطر فما برشا ربح وبرشا كدوات صيف السنه مش كيف العادة صيف فيه برشا ربح راحة ومفاجآت مع وليد فياج تلقاوهم في برشا بلايس سوسة تونس صفاقس القصرين المهدية المقنين والسويسي والمقر الرئيسي في تروكاديرو سوسة وين تنتظركم عروض مميزة وتخفيضات هامة وبالأخص للي ماشيين لفياج للناس وليد فياج وياش في انتظاركم زوروا صفحتهم على الفيسبوك وانستغرام وتيك توك باش توصل لكم كل العروض والتخفيضات كلمونا على 58-150-699 وإلا 73-201-660 وليد فياج تجربة تحسها وصيف تعيشو
5: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيستيبل منو فاريي بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique Clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51-112-101-51-112-101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge. تخمم في دار مش كيف العادة تخمم في راحة أمان وحياة جديدة بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط بام إيموبيليير ديما تواكب العصر. هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الالكتريك. الطابق الارضي فيه شقق مصمم على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصيه. ومن اول ما تدخل الايموبل راضيه تعرضك قاعه استقبال فاخره تفتح مباشره على فضاء ترفيهي للكبار والصغار. جاردان واسعه وبيسين عصريه وكل شيء مخدوم بتقنيات متطوره. وزيد تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام ايموبيليير حرصت على الرفاهيه، هذاك علاش الحيوط الكل معزوله حراريا وصوتيا. اختار الجوده، اختار اسلوب حياه جديده. انفولاين 24 205 201، فيسبوك انستغرام بام ايموبيليير. بام ايموبيليير فوتغ نوفيل سيغناتور دو في.
4: تحب برشا دليل وراحة من تعب النهار؟ هذا ما تتمتع به كان مع ميدي سبا في حمام تراديسيونيل من روح للروح. أكبر بيسين في الساحل الكل، عناية بالبشرة والشعر ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكور خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لكلينيك دو شانتر سار هلال. واتساب 94 88 183، وإلا كلمونا على 70 100 913، وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميديسبا سرهلال. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميديسبا الدعم الرسمي لراحة المرأة. لراحة المرأة.
5: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن. مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنتي في الـ 24 ولاية. سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن. وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
3: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر أشا كومونس إيسي.
4: باب دارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن افار. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، شبيك لبيك اس اس بيديك. نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفوط، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم باتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انتي. قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملو لك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. اوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل. انفو لاين 29 29 2300.
3: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
4: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
3: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد غالفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة غالفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
4: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغيديبو.com على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
6: أحسن اختيار معلم زوغي ميتال وحدة وحدة للفينال.
3: صباحنا خير مع ريم.

0: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في اقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه، ما زلنا مكملين الثنيه بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
2: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92 888 401، وإلا 56 360 360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
3: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم. وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون، باربيكيو، غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم. كريسي طويول وبنوات وحكوك الفحات. وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الديل الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش. وما تسألنيش علاش، ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان. وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية، كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان، الذل يا غالي.
4: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
5: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
4: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا على اليسار ومشي الكونفي مارك موبل.
5: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي ترى؟
4: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين ومئتين، والسيستم عندي قال لي الي الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور، الحسبه هذه قوي على مخي.
5: اي ثبت لي يا لله، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما يعني 5 سنين.
4: اكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل، ازرب يا حموده قبل ما يفكولك السنه اللي عجبتك.
3: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
6: سبور نيوز. صباح الخير، على سلام بكم. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نتائج دفعة الأخيرة من الجولة 28، مازالوا زوج جولات حبس الأنفاس الحقيقة، ماتشوات صعب برشا وريتم عالي جدا. يا الله ماذا ينتظر المشاهد التونسي في الجولات القادمة. الترجي الذي التونسي فاز على شبيبة العمران 1-0، هدف ياسين مريح من ضربة جزاء في 78 دقيقة لعب. المرسى تفوز وتتمان رسميا على البقاء على السي بي 2-1. محمد أمين الخلوي من ضربة جزاء، يوسف داوو في الدقيقة 29، ونور الدين ايندي سجل هدف تذليل الفارق للسي بي في الدقيقة 34. نجم المتلوي فاز على الاتحاد الرياضي المنسيري بهدف حمزة المناصري في دقيقة 11، ونجم الرياضي الساحلي ينهزم في مدينة جرجيس على حساب ترجي الرياضي الجرجيسي 3-1. ثلاثية العكارة سجلها محمد فراس غومة، أشرف بن ضياف، مؤمن الرحماني، وهدف النجم الرياضي الساحلي الوحيد سجله الجزائري زين الدين أبو تمانة. الترتيب قبل زوج جولات: النادي الافريقي في الصدارة 62، الترجي 60، سي اس 56، ملعب التونسي 44، الاتحاد المنسيري 42، نجم المتلوي 39، نجم الرياضي الساحلي 38، مركز الثامن ترجي جرجيس وشبيبة العمران 35، مركز العاشر اتحاد بن قردان ومستقبل مرسى 34، مركز 12 سي ام بي 33، مركز 13 الاولمبي البيجي 28، معني بالنزول مازالوا له زوج مباريات ضد العمران والنادي الافريقي، جي اس كا 27 عنده زوج مباريات، واحدة ضد الاتحاد المنسيري والثانية ضد فريق النجم الرياضي بالمتلوي. المباراة الأخيرة مستقبل جابس انزل رسميا إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. طبعا يستنوا فينا مباريات ساخنة جدا نهاية الأسبوع القادم، البداية بالجمعة 8 ماي، ملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببن قردان دون رهان، مستقبل سليمان مستقبل جيبس، مباراة مفصلية لفريق سليمان. الأولمبي البيجي جي سو كيف كيف، مباراة مهمة جدا للأولمبي البيجي، وفي القروان جي اس كا تلعب مباراة الموسم ضد الاتحاد الرياضي المنسيري. نهار السبت 9 ماي، مستقبل مرسى النادي الرياضي صفاقسي، الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي الدير الرياضي البنزرتي، في جرجيس ترجي العكارة نجم المتلاوي. نهار لحد الديربي الكبير، الديربي الذهبي اللي باش يفوز يعلن نفسه بطل تونس، ترجي الرياضي التونسي ضد النادي الافريقي في ملعب رادس نهار لحد 4 متاع العشية. الجولة الأخرى جي اس او ضد مستقبل مرسى، النادي الافريقي ضد الأولمبي البيجي، الاتحاد المنسيري ضد مستقبل سليمان، اتحاد بن قردان ضد الترجي الرياضي التونسي، نجم المتلوي ضد جي اس كا، مستقبل جابس ضد الملعب التونسي، نادي البنزرتي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي. الليغ 2 زاد جولة ساخنة جدا هي الأخيرة نهار الاثنين، سبورتينغ بن عروس ملعب الافريقي منزل بورقيبة، نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، اتحاد بوسالم جمعية مقرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكرم مهدية نادي محيط قرقنة، بعث بوحاج الاتحاد الرياضي بتطاوين، الرلوي تلعب ضد كوكب عقارب. طبعا القمة في ملعب حمام لنف بين نادي الرياضي حمام لنف وأمل حمام سوسة، قمة كبيرة بين الفريقين. اسمه أمين تريتر كابيتانو فريق أمل حمام سوسة، شنو قال عن هذا اللقاء؟
7: والله ان شاء الله حاضرين، احنا عارفين قيمه الطرح هذايا، تعبنا عام كامل جوست باش نوصلوا للبوان هذيا ونتوجوا ان شاء الله بالاكسيسيون ان شاء الله ليكيو. احنا هنا عنا اول حاجه عقليه الربح ديما في حمام سوسه، نتصور ماشيين على الربح على 3 بوان تاعنا، نيغوسي 3 بوان تاعنا ونعملوا كل شيء باش ما نقبلوش بونتو. بقدره ربي بقدره ربي 3 بوان هما اللي يكونفيرميو الطلوع، وكان جات ان بوان زاده كيف كيف نطلعوا للرابطه الاولى، لازمناش نحطوا في في في مخاخنا حتى ريزولتا اخرى، كان كان الفيكتوار لو باقي الكل يجي وحده ان شاء الله يا رب.
6: نهار 3-12 ماي، القلعة الرياضية جندوبة سبور، سبورتينغ المكنين جمعية ريانا، نصر رياضي بجلمة الملعب الجيبسي، مستقبل قسرين اتحاد قصور السيف، تقدم سقيت الدير هلال الرديف، امل بوشم النادي الرياضي القربي، قواف القفصة تلعب ضد اولمبيك سيدي بوزيد. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية على موجات إذاعتنا كنوز اف ام، الموعد يتجدد إن شاء الله بإذن الله 11 مع بشير في نشرة رياضية جديدة. أجمل تحية فوزي ذويبي، شيماء البوبكري وسامي القمدي. سبور نيوز
8: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كنوز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية.

0: صباح نخير مع ريم. صباح نخير مع ريم.
1: صباح النور، تحياتنا لكم، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. ان شاء الله نهاركم طيب، اهلا وسهلا بالجميع، وان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. طريق سلامه للناس اللي في الكياس، ان شاء الله توصلوا سالمين ولاباس. نعود نذكركم انه فما حركيه في الطريقه للسياره، دونك ديما اقراوا حسابكم وسيسوا رواحكم في الثنيه، ورب يكون في عونكم الناس الكل اللي توا وحنا قاعدين نحكي وانتم في الامبوتياج. دونك وسع البال هو الكل، وان شاء الله توصلوا لمقرات العمل ووين قاصدين ربي لاباس وفي صحة جيدة. نحكيوا على الانتدابات، برشا حديث صار في الأيامات اللي فاتت على انتدابات وزارة التربية. المرة هذية باش نعطيكم آخر المعطيات في علاقة بانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني.
0: الخبر مقدس، الخبر مقدس.
1: وزارة التربية تعلم كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي، أساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 أنه تنجموا تلقوا النتائج متاع القبول الأولي عبر شبكة تربوية، وتدخلوا على edunet.in تلقوا الأسماء متاعكم، إن شاء الله تكونوا من بين الناس اللي تم اختيارهم. والناس اللي لا قدر الله ما لقاوش الأسامي متاعهم ينجموا يقدموا اعتراضهم بداية من اليوم 5 ماي 2026 حتى 7 ماي 2026 مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية اللي ينتمي لها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، ولا يقبل أي اعتراض على نتائج بعد تاريخ 7 ماي. دونك في ديكم نهارين اليوم وغدوة، إن شاء الله وبعد غدوة تقدموا الاعتراضات كان لا قدر الله ما كمش من المقبولين، سينو إذا كان من المقبولين تقدروا تستناو بلاغات وزارة التربية للإعلان عن المواعيد متاع الاختبارات وإلا الانتداب بصفة رسمية. برشا ناس قاعدة تستنى فيها البلاغ هذية من أيامات مدام بس.
2: هو حل مراهو مش من نقولوش، معناها نحن ما نعرفوش الناس شنو قاعدة تحس، فما ناس معناها حلم حياتها، معناها راسمة مستقبلها على ضوء النتائج. نحن هي مجرد نتائج ومجرد أرقام، لكنها هي مستقبل بعض الأشخاص. نقولو لهم مبروك للي ينجح وفرصة قادمة، نقولوها فرصة قادمة، ونحن ما نعرفوش ش معناها نقولوا فرصة قادمة. الإنسان عمره 40 سنة، والإنسان عاش على أمل وعمل برشا، معناها نيابات مشي قرأ وقرب ليش فلوس، ومشي شق برور وبحور وديان وكرب فلوس ومرض وقام وقعد وكله، بعد ما يطلعش اسمه وكل الحقيقة موش سهل باش نقولوا له فرصة ثانية. أما هذيك هي توا قوانين اللعبة، بما أنه فما الكونكور سير دوسي هذي على الملفات، بطبيعة الحال باش تكون الأولوية للي يستجيب لي المعايير اللي هي الأقدمية، شكون قعد أكثر للسن والغيرها من المعايير الأخرى. وقولوا للناس الناجحة الحمد لله، معناها على كونه معناها وريتوا الفرج، معناها درجة درجة. وبالنسبة للأشخاص المؤجلة وإلا اللي ما نجحتش وكل، قولوا لهم شدوا ديكم بحاجة أخرى حتى اللي معناها يجي الفرج.
1: سي حسن،
3: أنا نقول ذاك قانون اللعبة. بعد ساعات يبدأ القانون ما يرضيش الناس الكل،
1: صحيح،
3: ولكن يلزم الناس الكل تلتزم به بوسك توافقوا عليه الناس الكل. أما المهم كيبدأ فما شفافية وفما الناس الكل يعرفوا ألا ما فماش صار تجاوزات أو إخلالات، فكل الميثاق اللي هما تفاهموا فيه معناها شروط الانتداب يلزم الناس الكل بروح رياضية نقولها بين ظفرين.
1: خاصنا الشفافية عنصر مهم جدا في الانتدابات. سي حسان، النقطة بالحق مهمة جدا، خاطر اليوم برشا شباب توانسة خاصنا اللي مروا بتجربة انهم يعاديوا دي كونكور يعرفوا. فما عبيد يقول لك انا حتى حكيت توا مع شباب مثلا في الايامات اللي فاتت تقول له شاركت في المناظرة، ولا يقول لك ليه ما عنديش شكون، ما عنديش شكون، يعني يحضر شكون بل ما يحضر هو يعني اللي باش يعدي عليه. دونك مهم جدا يكون فما مبدا اولا ساعة تكافؤ الفرص ما بين الناس اللي باش تعدي، على خاطر احيانا فما عبيد داروا تعرفوا اللي المشاركه في مناظره راهي حاجه مكلفه جدا للناس، راهو ترانسبور، فما ناس تجي من الجنوب من الوسط ما عندهاش وين تبات في تونس العاصمه،
2: ولا في الاوراق مش شويه تحضير الاوراق معناها في البلديه ونسخه مطابقه للاصل ودوسي كامل وملف
1: وتتنقل باش تصب عن قرب وتمشي للمناظره تعدي 3 أيام ولا 4 أيام تعدي المناظره،
2: لازم
1: مكلفه للعائلات. والشفافيه هذا مبدا تكافؤ الفرص. بالنسبه بالنسبة للشفافية أنه الناس الكل تكون على نفس الخط. مش أنت سابقني بالمعرفة متاعك ولا بالكتف متاعك، خاصة الناس اللي عندها شكون يخدم فك الإدارة ولا فك الوزارة ديك. للأسف لحد الآن ونقولها ديما بكل ألم أنه الناس اللي عندها شكون في المؤسسات هذية تلقى روحها ديما عندها لافونتاج بغابوغ بالمترشحين الأخرين. مثلا أنت أمك ولا أبوك ولا راجلك ولا مرتك ولا اللي هو يخدم في وزارة التربية عنده خيوطه اللي نجم معناتها بها هي تكون انت معناتها قبل عبيد اخرين. للاسف هذيا ما نحبوهش في المناظرات نتاعنا. بالطبيعه نعرفوا انه ماناش باش نوصلوا لنسبه 100% شفافيه، فترة هذه تصير كان في دول، يظهر لي حتى في دول المتقدمة ما تصيرش أحيانا، ولكن زيدا لازم شوية
2: حد أدنى على القليلة
1: ولا حد أدنى، وزيدا نفهموا وضعية الناس. خاطر فما عبيد اليوم كما قلت أنت وصلت لي عمر ما عادش نجم تزيد تستنى أكثر وما عادش نجم تزيد تضحي أكثر. خاطر ساعات زيدا يقول لك ميسالش ضحي هل المدة هذي طبعا بعديك يتم انتدابك. فما ناس الحقيقة وصلت للبلافون تاع التضحية. دونك إن شاء الله مبروك على الناس اللي خرجت أساميها في القائمة الأولية، حظ موفق للناس اللي ما خرجتش أساميها، وإن شاء الله يا رب تكونوا موفقين في المناظرات الجاية. وخاصة الشباب اللي مازال كيتخرج امشي وشاركوا في المناظرات، ما تقولوش لا يخي هاو قبلنا ما نشحوش ميسيلش ما تعرفش عنده شكون.
2: تحبش تعرف
1: أحيانا راهو يبدأوا طالبين واحد فقط وسبحان الله انت من دون الناس الكل تتقبل. دونك ميسج نعملوا على ربي
2: الامل الباهي برشا الامل، وخاصه الشباب لازم تعيش بالامل ما نفقدوش،
1: وتعيش التجربه زيدا وتعيش التجربه ما فيها باس. امشي عادي وان شاء الله موافقين الكل. فما مناظرات قريبا هي باش تصير في برشا اختصاصات، دونك ان شاء الله يا ربي كل الناس اللي ما لقاتش حظها والناس اللي ما لقاتش هكا البلاصه اللي تحلم بها والناس اللي تستنى في انها زيدا تفرح عائلتها، خاطر هذاك حلم صعيب برشا. والحقيقة نشوف بارشا ناس حتى من المحيط متاعنا تقول لك نحب نخدم فقط باش أمي وبابا، منقولش نغزر لك الغزرة متاعهم تاع أنه قريناك وما فماش غتوخ. فما ناس راهو اليوم بالحق تحب ترد الجميل لعائلتها،
2: تحس بالذنب، توصل تحس بالذنب، وشرتو تقول لك مثلا أنا توا نيخو في مصروفي، راني مازلت مد يدي لأمي في هالعمر هذية ونيخو في مصروفي. خاطر تعرفوا حتى سوق الشغل وكل شيء معناها ماهوش مفتوح برشا، مش متوفر برشا. وزيد العبيد هذية اللي قرات راهو ونحب ولا نكره تلمو خذيت شهادة ماش ترضى بلي يجي، ماش ترضى باش تخدم في أي بلاصة، ونحنا نعرفوا الخدم الباهية هي ما ترضاش به. اش قاعدوا مساكن قاعدوا بينه هواء وفضاء ما بين البنين يستنوا معناها في فرصة العمر، وإن شاء الله يا ربي تجيهم فرصة العمر
1: إن شاء الله. عديت كونكور أنت مدام بسمة ولا
2: أنا عديت وما كنتش باش نعدي الكونكور ذيك علاش نقول للناس بربي يمشي تحبش تعرف عليها يمشي مكرورة فهمت. قلت ليه أنا ما حضرتش بالكدي وكانت عندي وقتها ظروف خاصة وكل، وتلمو نحكي لكم ستيلو ما عنديش باش ندخل بيه واللجنة تستنى فيا. تسلفته من عند زوجة واحد في اللجنة، واحد موجود في اللجنة زوجته باش تعدي واسم على اسمي. قلت تسمع تو انا نضحك على روحي، تي زوجة الراجل هذا هي اللي باش تنجح الأستاذة ذي. خذيت من عندها ستيلو ودخلت وتعديت لي لجنة حاجة أخرى ونجحت أنا وزوجة الراجل هذا ما نجحتش.
1: يا سيف
2: والله العظيم كما نحكي لكم
1: راي نجمة على ستيلو مدام بس
2: معناها مشيت مكرورة آخر وقت ونجحت أنا وهي ما نجحتش.
1: أكاها وعيشوا بالأمل خاطر بالحق ما تعرفوش شنو ينجم يصير، وإن شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل. نعود أذكركم بالبلاغ اللي تخرج وزارة التربية بالنسبة للناس اللي ترشحوا للمناظرة وإلى للانتداب في وزارة التربية. دونك تعلمكم أنه القائمة خرجت، تدخلوا edunet.in تلقاو كل الأسماء. إذا كان ملقيتوش أسماءكم مطالب الاعتراض تقدموهم في المندوبيات الجهوية للتربية بالولاية اللي انتم ساكنين فيها بداية من اليوم حتى لنهار 7 ماي، وحظ موفق للجميع. إذا كان تحضروا العطلة متاعكم شوي آخر نعطيكم بون بلان ديما فواياج، نمشيو لمصر نعيشوا أجواء باهية في مصر. مصر من بين الدول العربية ديما عليها برشا إقبال، أولا لأنه للحضارة متاعها وزادة كيف كيف بلاصة نجم تلقى فيها سياحة ثقافية وتلقى فيها زادة السياحة الطبية، وفما برشا الحقيقة وين تمشي. وشوي آخر نعطيكم الأسعار إذا كان مهتمين باش تمشيوا لمصر في الأيام الجاية.
0: صباح نخير معالي، صباح نخير معالي.

0: احنا خير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز اف ام. صباحنا خير مع ريم.
1: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الجو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
2: تسمعونا على 105.1 في سوسة الحمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمهدية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.
1: هذا البرنامج برعاية ديما فواياج. مع ديما فواياج ديما مسافر ديما زاهي.
3: مرحبا بكم الناس الكل، ديما فياج تعطيكم ديما اخر العروض ولي بون بلان اللي تنجموا تقروا من خلالهم انكم تمشيوا في عطله قصيره والا طويله، انتم تختاروا الايامات اللي تعديوهم ان شاء الله في العطله نتاعكم. دونك المره هذيا باش نعطيكم كيف ما العاده برشا افكار حول الاسعار الخدمات وغيره. بون بلان هذيا اليوم يهم ديما فياج كيما تعودتوا، ديما نحكيوا على انها وكاله للاسفار عندها خبرة أكثر من 20 سنة في مجال السياحة، ونعود نذكركم منها وكالة أسفار موجودة في كل من سوسة، بنبلة، القروان، قصر هلال، صفاقس، تونس، أريانا، سليانة، توزر، المهدية، بنزرت، وموجودة زادة كيف كيف في القلعة الكبيرة من ولاية سوسة. فما جملة من الخدمات اللي توفرها ديما فواياج، من بينهم حجز الفنادق بأفضل الأسعار وأرقى الخدمات، توفر زادة كيف كيف تذاكر الطيران لمختلف الوجهات العالمية، وتنظم رحلات سياحية، وعندها برامج مميزة تناسب جميع الأذواق، خدمات إضافية لرحلاتكم، وتنجموا زادة تعرفوا كل التفاصيل من عندهم هما وقت اللي تمشيوا للوكالات متاحهم، وإلا تكلموهم زادة على أرقام الهاتف اللي باش نقولهمكم بعد شوية. ولكن كان انتم قاعدين توا تخموا في عطلة للاستجمام، رحلة تنجم تكون رحلة عمل، وإلا تحبوا تدخلوا زادة في رحلة جديدة وتتعرفوا وتكتشفوا بلدان جديدة، ديما فواياج تخطط لكم وتعمل لكم برنامج ترافقكم هي فيه خطوة بخطوة. اليوم باش نحكيو على برنامج الصيف رحلة لمصر، نعطيو أكثر تفاصيل. القاهرة شرم الشيخ 7 ليالي وثمانية أيام. الرحلة هذية سعر متاحة يبدأ للفرد الواحد بداية من 4,490 دينار. والبرنامج باختصار فيه برشا تفاصيل، نحكيو على التاريخ والحضارة والثقافة اللي تنجموا تشوفوهم في القاهرة من خلال زيارة الأهرامات، أهرامات الجيزة، ومن خلال زيادة الزيارة للمتحف المصري، والجولة في خان الخليلي، والعشاء في مركب على النيل مع عرض فني. بالنسبة للناس اللي تحب الاستجمام تمشيوا للفندق 4 نجوم في شرم الشيخ، عندكم إفطار، فطور، وعشاء، ويوم للاستمتاع بالشاطئ والأنشطة البحرية. كيف كيف نجموا تمشيوا لخليج نعمة والكافيهات المطلة على البحر الأحمر. هذا برنامج شرم الشيخ، دونك عندكم 4 أيام في شرم الشيخ تعوموا وتتفرهدوا، وعندكم 3 أيام في القاهرة باش تستمتعوا بالمواقع والمتاحف اللي موجودة في القاهرة. الرحلة هذه تشمل سعر فيها الفيزا، الإقامة 4 ليالي في شرم الشيخ مع فطور الصباح، فطور نص نهار والعشاء، عندكم إقامة 3 ليالي في القاهرة مع فطور الصباح، تذكرة الطيران ذهاب وإياب، والرحلات وجميع تذاكر المعالم الأثرية. دونك الرحلة كاملة ما تخلصوا حتى شيء غديك. بالنسبة للتواريخ إذا كنكم من المهتمين تمشي كل نهار 3 من شهر جويليا وكل نهار 3 من شهر أوت، هذو ما المواعيد متاع الرحلات. وباش نجموا تعرفوا أكثر تفاصيل تبدأوا تحضروا الملفات متاعكم وتعرفوا زادة كيف كيف كل المعطيات حول السفر متاع الأطفال وغيره، عندكم لكم زوز أرقام على ذمتكم 50 50 80 37 وإلا 50 50 80 40. هذم زوز أرقام اللي تنجموا تعرفوا بهم أكثر معطيات سينو تمشيوا لوحدة من الفروع اللي موجودين في كل من سوسة، بنبلة، القروان، قصر هلال، صفاقس، تونس، أريانا، سليانا، توزر، المهدية، بنزرت والقلعة الكبيرة من ولاية سوسة. مع ديما فواياج ديما تنجموا تخطوا للرحلات بأرخص الأسعار.
1: هذا البرنامج برعاية ديما فواياج. مع ديما فواياج ديما مسافر ديما زاهي.
2: نوز اف ام. ليزون بوزيتيف. ليزون بوزيتيف.

0: صباحنا خير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للعشرة على كنوز FM. صباحنا خير مع ريم.
1: صباح النور، مرحبا، 9 غربة على موجات كنوز FM. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي ديما على التحايل اللي يصير للتوينسا، وديما نحب ننبهوكم ونقولوا لكم شنو فما جديد باش تردوا بالكم، لأنه اليوم مع التطور التكنولوجي مع هالتليفونات هذيا اللي نملكوها، ولينا نلقاو روحنا عرضة لبرشا عمليات تحايل، منها القرصنة ومنها زيدا كيف كيف عمليات التحايل اللي تصير عبر الحسابات الإلكترونية. وزارة الداخلية تحركت من مدة تخدم على الموضوع اللي كما قلت صباح قاعد يدور برشا في تونس عنده سنين، 3 سنين تقريبا أكثر شوية. فيكم برشا ناس يسمعوا فيا توا، أكيد جيكم أكل مساج متاع أخلط عليا للمركز، ما تكلم حتى حد، هاو نمرو المحامي، أطلبوا بش أطلب عليك فلوس، أعطيهم له، أنا راني في المركز وأنا راهو ما نحب حتى حد يسمع، وعطي الفلوس وكهو. فما برشا ناس لقات رويحة ضحية عملية تحايل، منهم حتى ناس حكينا عليهم لهنا في البلاتو، والسماس هدايا وإلا الكونفرساسيون تجيك من عند شخص انت تعرفه مش من عند رقم مجهول. هذيك علاش العباد أحيانا ترمي رويحة وتمشي في بالها باش تنقذك الشخص اللي تعرفه، من بعد تلقى روحك عرضة لعملية تحايل وتلقى شخص هذيك عرضة زادة لعملية قرصنة للحساب متاعه وإلا للتليفون متاعه. البارح الوزارة نحكيه هوني تحديدا على وزارة الداخلية تعطينا تفاصيل الموضوع هذية. اسمع منه توت سويت.
0: اسمع منه، اسمع منه، اسمع منه.
1: العمل كان مشترك أمن وحرس، وتم تفكيك عدة شبكات إجرامية تنشط في مجالات غسل الأموال وتحايل الإلكتروني وتهريب المخدرات. هذا البلاغ اللي خرج البارح عن وزارة الداخلية التونسية، تقول إنه الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تمكنوا من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسل الأموال، ويعمد الأفراد متاع الشبكة هذه إنهم يعملوا حسابات وصفحات وهمية مواقع التواصل الاجتماعي ديفو بروفيل باش يعرضوا بعض المنتوجات للبيع بأسعار مغرية. انت يغريك السعر متاع المنتوج هذيك، تمشي تحاول تسأل ولا تحب تعرف قداش السوم متاعو، من بعد هما شنو يعملوا في المرحلة الثانية، يقوموا بقرصنة الحسابات الإلكترونية اللي تحط دي كومنتير ولا تبع دي ميساج لك البروفيل هذيك الفو بروفيل، ومن بعد يقوموا في التواصل انطلاقا من الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقاء. يعني باش نفسركم ببساطة، أنا نلقى عرض مثال على صفحة الفيسبوك، يعجبني السوم نحب نشري روبا مثلا، يعجبني السوم نحط لهم بخي ولا نبعث لهم أون بخيفي نقول لهم قداش السعر متاعها. بروفيل متاعي هذاك يتم قرصنته من عند الشركة اللي هي عارضة المنتوج هذاك، من بعد يدخلوا لي قائمة الأصدقاء اللي عندي في البروفيل، يلقوا سيحصل يبعثوا له مساج ويقولوا له راهي ريم في المركز وراهي مستحقة فلوس وراهو ما تنجم تعطي الفلوس كان للمحامي. هذا هو اللي قاعد يصير هكا ببساطة. من بعد يقولوا له كما قلت انه موجود في احد الوحدات الامنية، يطالبوه بالتواصل مع محامي وهمي، يتولى الاشارة عليه بضرورة ارسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل اطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ومن بعدك يتم تكليف احد الاشخاص بالقيام بسحب مبلغ الحوالة. هذه العملية التحايل اللي كانت تصير على برشا التوينسا. قداش هدو فيها من عبد الحكاية هذية؟ 26 شخص متورطين، معاهم زوز كاميونات، 6 درجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية، هواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية أخرى. هذية اللي صار في عملية التحايل. دونك بعد مراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تم الاحتفاظ بجميع الأطراف اللي هما 26 من أجل غسيل الأموال، الاعتداء على الأملاك والأشخاص، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير، والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي. هذه التهمة المتعلقة ب 26 شخص. هذه الأخبار الأولاني. الأخبار الثاني في علاقة بالمخدرات، على خاطر بعد ما نسقوا فرقة الشرطة العدلية الحرس الوطني في بن عروس مع النيابة العمومية في سوسة 2 تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية تواصلت 10 أشهر من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب المخدرات تحديدا الزطلة في اتجاه التراب التونسي، وتم الكشف عن مسالك تمويلها، مش فقط الناس اللي تقوم بالترويج ولكن الناس اللي شريت الكميات هذية. تم الاحتفاظ ب 67 شخص مشتبه فيهم، وال 67 شخص هذوما متورطين في الشبكة الدولية من بينهم توانسة وأجانب، وتم إدراج 29 أخرين في التفتيش. قداش شدوا عندهم من كيلو؟ شدوا عندهم 106 كيلو ونص من الزطلة، ومبالغ مالية تقريبا 1.442 مليون دينار، يعني 1.442 مليار مليون. شدوا عندهم زاد ذهب قيمته 600 مليون، وشدوا عندهم 26 وسيلة نقل تستغل في عملية التهريب وأخرى متأتية من أنشطة غير قانونية. تم تحضير 17 محضر عدلي شملت قضايا مخدرات، صرفت صرافة موازية في سلة بأنشطة مشبوهة، وغسل أموال بالاعتماد على العملات الرقمية المشافرة. نحكي على زوز عمليات نوعية صاروا في بلادنا. الأولى استهدفت شبكة التحيل، شدوا فيها أكثر من 26 شخص، والثانية 67 متورط في عملية مخدرات لهنا في سوسة، من بينهم كما قلت توانسة وأجانب. أرقام الحقيقة مفزعة جدا، خاصة شبكة التحيل. أنا فرحت كيف خاطر فما برشا ناس لقات ربيحة راهي عرضة لعملية التحيل، فما حتى شكون تفكر معنا مرأة دخل جوز ملايين صبت حوالة بريدية باش لقات روحها ضحية يعني عملية التحيل. نبدأ معك سي حسن.
2: الحقيقة الشبكة ذي متاع التحيل كي تشدت أنا فرحت برشا، على خاطر فريمون برشا ناس، انا حتى من المعارف الخاصه نعرف برشا ناس اللي ضروا من هالحوادث هذه. ماك تعرف لا سوليداريتي بين اصحاب، كيف تجيك مساج يقول لك لازمك تتكلم. يعني الحقيقه جاوني برشا المساج بعمري ما حصلت، قلت نعرفهم فيسع فيسع. هي في نوعيه التخاطب، كيف واحد يبعث لي مساج يكلمني
3: بالطريقه
2: بالفرنساوي يجيني مساج بالعربي ديجا نفهم توت سويت. الحقيقة
1: قاعد يعني أنا كان بعثك مساج بالعربي تشكي بيا؟
2: لا بالعكس،
3: لا لا
2: بالعربي
3: علاش متعود
1: بالحق تعودت،
2: أما كان تكتب لي بالفرنسي
3: تشكي بيا.
2: لا نقول فما حاجة
3: تغير طبيعة الخطاب. صحيح
1: صحيح
2: معناها طريقة التخاطب نفهمها
1: تتبدل به. بالنسبة للمخدرات نحكي اليوم على مسالك مالية، يعني الناس اللي تمول شراء الكميات هذية. نحكي على 67 شخص و 29 تفتيش، يعني شوفوا قداش احسب لي مدام بسمة 36 قداش يجيو 90 ومعهم 7، دونك نحكي على تقريبا 97 شخص، 100 شخص متورطين في العملية.
2: معناها حاجة باهية برشا. نشوفوا في نوعية معناها يشدوا هالناس العصابات هذوما، بدينا بالمروجين تو قاعدين يطلعوا في الليغروسيست، وتوا يشدوا في المروجين والممولين. ان شاء الله الخبر الجاي يشدوا اللي قاعدين يوردوا في المواد هذه، حاجه باهيه. تحيه للامن، تحيه للناس اللي قاعدين صاهرين باش ينجموا يشدوا الشبكات هذه. مش سهل خاطر وليت بحكايه التواصل الاجتماعي والتقنيات الجديده هذه، فريمون صعيب برشا باش تنجم. معناها يسميوها ترافاي دو فورمي، خدمه نمال، معناها حتى في الخارج صعيب برشا باش تنجم تفكك الشبكات هذه والشفرات هذوما. برافو، وان شاء الله يكملوا في المنوال هذا، وان شاء الله ما عادش نحبوا نسمعوا بهالجراثيم اللي هي قاعده تضر في المجتمع نتاعنا.
1: واضح مدام بسمة.
3: الحقيقة تغير بنية المجتمع التونسي وتركيبته والتطور العلمي وكل خلى حتى مفهوم الجريمة يتغير في تونس. ما عادش الجريمة هي مربوطة بشخص معين، وإنما أصبحت الجريمة جماعية. كذلك الجريمة ما عادش جريمة ولات مربوطة بالتراب التونسي، خرجت عطات بذلالة حتى خارج التراب التونسي، ولات جرائم دولية مربوطة بالمافيا وبأشخاص موجودين خارج تراب الوطن، يعني حتى أجانب، سواء كانوا الأجانب موجودين البرة وإلا الأجانب اللي يتواجدوا في التراب التونسي. هذه الحقيقة صعب المهمة المرة الأولى على رجال الأمن، على خاطر معناها طبيعة الجريمة اختلفت على الكلاسيكية، الجريمة الكلاسيكية. إلا أنهم يظهر لي مع الإنجازات النوعية هذه اللي حققتها، يظهر لي نجموا يفكوا الرموز الجرائم المتنوعة هذه واللي هي قاعدة محصورة في المخدرات هذيك ما بطلتش، معناها كل يوم نفيقوا على هالإنجازات هذية، لكن زيدا جرائم التحايل هذية قاعدة تضر برشا بالاقتصاد وبالمواطن التونسي اللي هو حتى وقت اللي يقول راني فايق وراني في بالي بكل شيء وكل، إلا أنه برشا ناس حصلت وبرشا ناس خسرت في النهاية. أنا والله الأسبوع الفار التريم المشكل اللي بنعرفش كيفاش يخدموا هذوما، تو أنت تقول بحذر، وكل ما الباري الأسبوع الفارت رقصت تديك المذبوح، معناها يذولي فما بلبلة وكل فيهم، على خاطر بعثوا المحامي صديقي وقالوا له علاش، خاطر نحن جيتنا معناها إرساليات، إلا أنه قالوا له إيجا راهو فلان تشد لك باش نعملوا له محامي، لكن هو الشخص هذا هو محامي
1: ما يعرفوش هما
3: ما يعرفوش، لكن
1: في أي بروفيل معناتها يجيهم
3: أي بروفيل يجيهم، معناها لفقليتا كيكا وكل الحمد لله
2: البروفيل كل يبعث على بعض
3: أي ما همش ما فصلوش هذاك علاش معناها المهم حسيلو الحمد لله وكل فقوا بيهم، وش عملية هينة ولا عملية سهلة، أما رتحونا في انتظار استنباط أفكار أخرى للتحايل، على خاطر الباري المتحايلين ذوما ما يغمض لهم الجف نشدوا هذم، فما لازم فكرة أخرى واستنباط معناها
1: والناس آخر. والناس المتوارطة زيدا خدكي نحكيه على 26 شخص، راه مش الكلهم اللي يقوموا بعمليات القرصنة متاع الحسابات،
3: فيهم
1: الناس اللي تمشي زيدا للبوستة باش تجمد الحوالة تلقاهم موجودين، راه على خاطر فما ناس مثلا أنا المواطنة اللي جيت وحكيت لنا على المشكلة متاعها، راهو الحكاية كلها فرق دقيقة ما بين انها صبت وانها باش تعاود تجبد الحويله، تلقاها ديجا تصرفت، يعني هما يبداو الاخت واقفين ويستناو معناتها بالدقيقه
3: وفيق اجرامي.
1: 26 شخص قاعدين يسلبوا في برشا ناس، دونك نفرحوا برشا كي تم القبض عليهم، اما زاده نفرحوا اكثر وقت يتم القبض على شبكات ترويج المخدرات المخدرات اللي فتكت بشبابنا واللي قاعده تنخر في المجتمع متاعنا اليوم، وقت اللي نشدوا الناس اللي تمول والناس اللي تهرب والناس اللي تروج والناس اللي تتعايش معانا، احيانا رانا ما يجيوش البالنا وما برشا ناس عايشين في وسطنا يبيعوا في المخدرات ولا يستهلكوا في المخدرات ويبيعوا خاصه واحنا ما نفيقوش بهم. ما عادش بائع المخدرات هو اكل بروفيل الكلاسيكي التقليدي،
2: تبدل
1: ولا تبدلوا ما يجيوش البالك بالكل، دونك برافو يعطيهم الصحه وزاره الداخليه بكل تشكيله متاعها امن وحرس يعطيهم الصحه، والعمل هذا ما نجمو كان نحييوه في انتظار انه احنا زاده رانا نحبوا عمليات نوعيه اخرى ونحبوا الامن نشوفوه اكثر طماعين احنا في الجناب الامني ديما في تونس، ولكن برافو يعطيهم الصحه على العمليات هذه. شوي اخر باش نحكي على محيه طبيعيه في سيدي بوعلي اصبحت مصب لفضل البناء، الحقيقه نبهت برشا وقت اللي يكون عندنا بلايس مزيانين وموثقين وفيهم اتفاقية دولية على خاطرهم من بين المحميات الطبيعية المحمية بالقانون، وللأسف اليوم السلطة عاجزة لأنها تحمي هالبلايس هذو، معليش لأنه البلدية اليوم لا تحرك ساكنا قدام فواضل البناء اللي قاعدين يترموا في المحمية الطبيعية اللي هي المفروض تكون محمية، يعني هي اسمها على جسمها محمية، يعني فيها نوع من الحماية، وين هالحماية في سيدي بوعلي؟ شوي آخر باش نحكيه على السلطة المحلية في سيدي بوعلي، كان مهمش يسمعوا فينا يحلوا راديو 151 من سيدي بوعلي تسمعونا باش بعد ما يقولوا لناش ها وقالوا لي حق الرد مكفول، اما اسمعوا بوذنيكم من غير ما تقعدوا تقولوا لنا ها معاودوا لنا، اسمعوا الباساج الجاي من سيدي بوعلي.
0: صباحنا خير مع ريم.

0: والله تعبت من الخدمة والدار والصغار، ما عادش عندي وقت نروح جملة. نحب نبدل الجو ونرتاح.
1: إيش نحكي لك على الاكتشاف فيجا سنتر ميدي سبا في قصر هلال. تمشي تنسى الدنيا يلل، فيه أكبر بيسين في الساحل الكل. مشيت عملت حمام، سوان إدغا فاسيال، سوان دو شوفو، خرجت وجهي منور وشعري يلمع.
0: ياخي بالحق عنا هكا في الساحل؟
1: مش هيدك هاو راهو في سال دو سبور أكوا جيم زيدا.
0: أيا وقيت حتاني زدت في الميزان.
1: في ميدي سبا فما دي ماشين سبيسيال تضعفك وتنحي لك السيلوليت من غير تعب.
0: ملا جو، أمش مش نعمل في الصغار؟
1: ما قلتلكش الصغار معانا عندهم سبور وكلوب دو ناتاسيون مع دي كوتش برو.
0: أيا ميلا نمشي.
1: كلموا ميدي سبا على الواتساب 94 348 183، وإلا على تليفون 70 100 913، وزورونا على انستغرام فيسبوك ميدي سبا قصر هلال. ميدي سبا موجودين قرب مساحة الوسط قصر هلال.
2: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وانت كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنت في الـ 24 ولاية. سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
3: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر أشا كومونس إيسي.
2: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية. ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحكوك الفحار. وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولاني، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش. وما تسألنيش علاش، ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المنستير، وتابعوه مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان. وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية، كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان، الذل يا غالي.
4: صباحنا خير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM.

0: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحياتنا للجميع. باش نحكيو شوي اخر من قصيبه الشط سيدي عبد الحميد. مقبل هذايا باش نسكم لي محميه في سيدي بوعليل. محميه هذايا باش نعرفوا عليها اكثر تفاصيل وعلاش اليوم نحكيو عليها توت سويت في الكلمه بالكلمه.
1: بالكلمة.
0: هو فيديو هبط على صفحة لنائبة بالمجلس المحلي رجاء عمر، تحثت فيها على ردم قاعد يتصب في محمية طبيعية. ستاتيو متاحة موجود على باش نقرأ لكم منه شوية، ولكن الفيديو موجود على صفحة رسمية لكنوزة فام. تقول محمية طبيعية على مستوى منطقة برميدة التابعة لمعتمدين سيدي بوعلي. تقول أين السلطة المحلية من كل هذا؟ يوميا يتعداو على طريق وطنية رقم واحد كماين كبار تصب في ردم فواضل البناء وبرشا حاجات اخرين. هل يعقل يتم ردم مجرى واد وين يعيشوا بالاخلالات هذية؟ وتقول زادا كيف كيف انه فما ناس غير واعية بمخاطر السهو والتقصير اللي تعتبره متعمد. والكلام هذا يتوجهوا لي ولاية سوسة ووزارة البيئة وزادا كيف كيف تاجيهم في التدوينة متاحة. احنا خدينا الفيديو، سألنا شوية على المحمية هذية، خدينا معطيات في علاقة بها المنطقة. هي واد السد سبخة حلق المنجل، محمية طبيعية مصنفة ضمن اتفاقية دولية. ما فماش علاش باش يستعملوا ولا يحطوا فيها فواضل البناء. أساسا المحمية هذية ما عندهمش الحق يداويوها على خاطر فيها الفلامونغوز، و بحكم الاتفاقية الدولية دونك ما تسمحش بأنه يتم رش المبيدات. المحمية هذية تبدأ من السبخة الكلبية كوندار، تصب في واد السد بالسد الجوفي، يكمل الواد حتى للمهذبة، يوصل لسبخة حلق المنجل ربع منها، والفساد تابعة سيدي بوعلي زوز أرباع وتابعين الهرقلة. دونك هي مقسومة، يظهر لذي كما يقولوها سال دمه بين القبائل.
2: محمية
0: على زوز معتمديات،
2: هو زوز معتمديات ومش مستهلم فيه.
0: بعد يجي منفس ويد السد في البحيرة اللي موجودة اللي صب في البحر، فما اردم اللي قاعدين يحطوا فيه الكمين، اما زيد العبيد قاعدين يهزوا في اردم غاديكا. هذا الشيء اللي يخلي طبقة المائية مالحة على خاطر التجمعات السكنية اللي تكون اقل من السبخة، ويرجع هذية على السكان. في المهذبة مثلا العبيد شارين اراضي عبيد وعاملين مشاريع، تسكر السبخة والواد وتصب المطر يغرق المواطنين ويصير فيهم تصير فيضانات على خاطر فما شكون يسكر المجرى متاع الوادي. فهو برش اعتداءات اخرى الحقيقة تسلط على المنظومة البيئية في المحمية هذه. صرخة من النواب خليت اليوم الناس تتحدث على الخطر هذية، خطر فواضل البناء احنا نشوفه فيه في برشا مناطق، وفما برشا بقايا تعرفوا انتوما انه فيها مصبات عشوائية اصبحت لفضلات البناء. ولكن وقت نحكيه مدام بسمة على محمية طبيعية فيها نوع من الطيور النادرة، محمية هذية كما قلت محمية بجملة من الاتفاقيات الدولية، علاش ما تستهلش فيها كما قلت انت السلطة المحلية؟
2: هو الحقيقة نبدأ ننطلق من المواطن التونسي. الحقيقة غريب أمره، بأنا عقلية يفكر لا يستهل في الكار الجديدة اللي يركب فيها يقطعها، لا يستهل في المعالم التاريخية اللي يكسبها تاريخ وحضارة معناها تبنيت عندها أجيال، يجي بستل الجيل العربي ويدهن، وإلا شوية سيمين ويجور أحمر ويسدك الشقوق، لا يستهل في المحميات الطبيعية. يعني الشخص هذي اللي هو 115,000 على الكورسة متاع الحصالة اللي بشي يهزها من بحذا دار ويمشي فين يحطها في محمية، شنو ذي إجرام راه؟ هذايا ما ينجم يكون اسمه كان إجرام الحقيقة. معناها العبيد فما حد شيء مقدس، فما حد شيء عزيز وغالي في هالبلاد، يعني بو على أخوها كيك الناس تتصرف مش معقول. إيه وكيان المواطن منفلت هو ينسيبه على ترق ذريعه وانا يتصرف، وينك انت يا سلطة؟ وين ماكش ترى فيه ماكش تشوف فيه؟ وشورتو معناها انا والله لبهت والمره نعرف اللي عنا الفلامون روج روز في المحميه هذيا، والله ما حلاو وقداش تشوقت كوني باش نشوفهم وكل الصوره الجميله. علاش نبدعوا معناها بمحمياتنا ونبدنوا بالحاجات الطبيعيه اللي عنا واللي حبينا بها الله، واللي معناها فما ناس زاد خدمت عليها كونها باش تكون موجوده ومتوفره في البلاصه هذيك، واتفاقيات دوليه ابرمت بين دول سواء كانت بيلاترال بين زوج دول ولا ميوتي لاتيرال بين دول، تجي انت معناها شوفور ولا شخص معناها اخر تجي من ترمي وتتعدى على روحكم ولا الدار، مش لهنا تقول ما راني حد وما شافني حد. يزم اوتو كنترول، يزم وعي ذاتي شخصي من طرف الانسان هذايا المواطن التونسي اللي بقطع النظر على المستوى العلمي. ما نحكيش على المستوى العلمي والثقافي، ساعات تلقاه مثلا عنده شهاده وماهوش مثقف وماهوش واعي، ساعات تلقاه ما عندوش شهاده ويفهم ويعرف. حطوا البلايك على الاقل انتم السلطات، اضعف الايمان ما تخطيوش وما تعملوش وكل، حطوا بلايك كبار وممنوع ومحجر وكل شيء. علاش هكا مسيبه بلاصه كيما هكايا متراميه معناها اطرافها بين معتمديه هذه والمعتمديه هذه؟ نحلف عليها راه كل واحد يرمي في الكره الاخر، الاخر يقول لك مش تابعتني والاخر يقول لك مش تابعتني، تتبراو من محميه؟ ما هذا؟ علاش مش راهم يزوروا فيها وراهو التوريست تجي ورا الكيران تهبط وكل؟ الحقيقه والله باش نقولوا نون كوماند بعد هذا الكل، اما ما فمش حتى تفسير سوسيولوجي لهالسلوك هذايا، لا متاع المواطن اللي انطلقنا منه هو زاد نشيروا ليه هو مجرم، ولا السلطه اللي متخلية على اختصاصاتها.
0: سي حسان شو رايك؟
1: انا رايي التونسي مع الاسف مع كل اسف طبع مع الوسخ وطبع مع التلوث. غلطة كبيرة بالطبيعة متاع المواطن اللي عنده لا وعي باش يلوح معناها الفضلات متاع البناء فين يجي، ولكن زادة يلزم السلطات تاخذ مسؤولياتها تعطي البديل الحلول، ستدير الناس اللي قاعدين يبنيوا فين يمشيوا دونك داكورد هما ما يزمهمش يلوحوا في المحميه هذيك باش يلوحوا في بلاصه اخرى. حتى في بلاصه اخرى ما عندكش حق باش تلوح في حتى بلاصه باش تلوح، لا في محميه لا في غير محميه، التلوث هو جماعي. نعرفوا في الخارج مثلا الفضلات نتاع البناء يتباع كيما يعملوا به ريسيكلاج، كيما هناك شفت نتاع البلاستيك قبل يتلوح توا هو ولات ناس تسترزق منه. في الخارج الفضلات هذوما معناها يمشيوا في يجمعوهم في بلاصه ويقع تقع الرسكله نتاعهم ويصنعوا منهم جرافيه اخر ويصنعوا منه مواد بناء اخرى. هنا مع الاسف احنا نمنعوا حوايج ولكن ما نعطيوش لي سوليوشن، نعطيوش البدائل ما نعطيوش الحلول. مثلا ما يقول لك ما عندكش الحق هنا تحط كرهبتك ولكن ما يحطلكش باركينغ، ما يعملكش باركينغ وما عندكش الحق تعمل. يلزم ثم حلول جماعيه، يلزم السلطات تعطي حلول الناس فين باش تلوح وكيفاش باش تلوح ولا يلوح لا غادي لا غير غادي، خاطر هاو نشوفوا زاد في مناظر في سوسه مش بعاد. احنا هنا في سوسه مثلا تمشي فين فما سكه لانجار القديم توا لهنا، فما ناس في مجمع سكني تلقى ولات مصبات نتاع فضلات، الناس كل تمشي غادي كي خاطر حتى حد ما يتلفت لها في وسط البلاد. مع الاسف طبعنا مع الظاهرات هذه، ظاهرات تخلف انا نقول مع كل اسف وحتى معناها غير لائقه بالمره على وجه تونس.
0: المحمية الطبيعية في تونس شو معناتها؟ هذه باش نقرأ لكم التعريف باش نجموا تفهموا. هي تحت إشراف شكون؟ هي منطقة جغرافية محددة بالمساحة تكون تحت إشراف هيئة معينة عادة، وتتميز المناطق هذه بأنها تحتوي على نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض. هذه الشيء اللي يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية وتلوث بشتى الصور، والمنطقة نجم تحتوي على حفريات من عصور جيولوجية. دونك هذه تعريف المحمية الطبيعية. احنا في تونس عندنا العديد من المحميات، وهي محمية بالاتفاقيات الدولية وناخذوا عليها زادة راو معناتها بعض المحميات ناخذوا عليها قرارات باش نحميوها، اما زادة راو في اطار الاتفاقيات يكون فما هبات لحماية المحميات هذية في اطار لخاطر فما بعض الحيوانات المهددة بالانقراض. دونك احنا اليوم في المنطقة هذه كما قلت انت، انا اتساءل وين هم السلطات المحلية من الجهتين، ساعة هي تتبع شكون اولا سيدي بوعلي والا هرقلة، ولكن اذا كانت تتبع سيدي بوعلي ومحمية موجودة في سيدي بوعلي، انا اتساءل بلدية يا اخي مرة اثنين ثلاثة اربعة ما تفاجئتش بانه فما فواضل البناء في المنطقة هذه، ما تسألتش علاش موجودة الفواضل البناء، وخاصة وانها هي ملزمة بانها تحمي هالمحمية هذية. على خاطر راه اليوم يمكن الناس اللي تسمع فينا تقولك ايه شنو المشكل، محمية رموا فيها فواضل البناء ويمشيوا على رواحهم. لا، احنا رانا نعيشوا في وضع بيئي في توازنات، والتوازنات هذه وقت تختل تولي اختر علينا احنا راهو كإنسان نشوفوا ديما قديش نستهتروا بالبيئة، قديش يمشي في بالنا انه عادي رمينا في البحر عادي ورمينا في الغابة عادي، ولكن هذا راهو ماهوش عادي. احنا اليوم في نعيش في تقلبات مناخية صعيبة نتيجة أكل وسخ اللي نرميه فيه. احنا اليوم نعيش في صيف حار ويفوت المعدلات القياسية نتيجة أكل وسخ اللي نرميه فيه. جينا فيضانات وأمطار طوفانية نتيجة أكل وسخ اللي نرميه فيه. البحر زاد كيف كيف. مازلنا نحكيه على الطبيعي يعني حتى البحر تغير والطبيعة قاعدة تتغشش علينا وقاعدة توري فينا في صور الغش متاحة. ولكن احنا مناش قاعدين نفهمه. يعني انت اليوم كاميونة كما قلت انت السائق وإلا ما نعرفش صاحبك الحصالة هذيك ما تعرفش انها محمية ربما نمشي في انهم ربما ما يعرفوش فطولهم انساني حاجة تأكد انه هذي راي محمية طبيعية باش ما يطيشوش. ولكن اذا كانها موجودة اللافتة وطيشوا يتحاسبوا بالقانون فمش قوانين معناتها تخطي الناس اللي تتعمد انها تلقي الفيضانات في بلايس ماهيش هي البلايس المخصصه. احنا اليوم للاسف الاحزمه نتاع المدن كلها ولات مصبات عشوائيه للفيضانات. اليوم امشي مثلا انت حي الرياض الخامس وشوف الفيضانات, امشي في الطريق الحزاميه مستير وشوف الفيضانات زي كيف كيف نتاع البناء.
1: شفتي القنطاوي بعد ساعات تشوفها
0: نحكيوا على الاحزمه القنطاوي طوبيقي نحكيوا على وسط البلاد ولكن الاحزمه نتاع المدن سي حسان اللي على اليمين واللي على اليسار ردوهم الكلهم مصبات عشوائيه للفضلات. هذا ماهوش معقول الحقيقه ونستناو تدخل من السلطات المحليه على خاطر هذا دورهم والسلطات الجهويه زاده باش تنبههم يقوموا بدورهم. دونك السيركل تعرفوها الناس الكل من غير ما نقعدوا نعاودوها في كل مره. اذا كان فما تجاوز راه فما ناس مناط بعهدتها انها تلقى حل التجاوز هذايا وفما ناس زاده مناط بعهدتها حمايه البيئه مش انا المواطنه ولا سي حسن ولا مدام بسمه والا زاده النواب في المجالس المحليه باش نمشيو نشدوا عصا والكاميون اللي تجي نقولوا له راهو ممنوع. فما قانون وفما اليات وفما هياكل هي تقوم بالعمل هذا. دونك ندائي ليكم انكم تقوموا بخدمتكم كيف ما يلزم باش ما راوش مثل هالظواهر هذه خاصه وانه تونس مصحه على برشا اتفاقيات في علاقه بحمايه البيئه. وزاره البيئه زاده ممثله بالهياكل الجهويه متاحة عليها التحرك على خاطر زاده وزاره البيئه يظهر لي راقده شويه في سوس الهياكل متاحة الجهويه خلينا نقولوا رقدين شويه منفيقوا كان وقت اللي يجي الوزير نتحركوا هكا في بعض المناطق زاده على عينين الناس ومن بعدك نرجعوا للسوبات نتاعنا. هذايا راينا فيما يحدث في سيدي بوعلي حق رد مكفول للجميع بطبيعه. مرحبا 98 613 300 كان فما شكون يحب يجاوب على تساؤلاتنا اللي قدمناهم في الفقره هذايا. مرحبا بكم ديما على موجات كنوزا فام. زلنا في الاطار نتاع البيئه نحكيوا على مواطني قصيبه الشط كل عام يعانيوا من الوشوشه والوسخ والتنظيف والفضلات. هذه معاناة يومية للناس اللي يسكنوا في المنطقة هذه كل عام ولكن للأسف المرة هذه يظهر البلدية ما حبيش تسمحهم برشا في علاقة بالتشكيات متاحهم. هذيك علاش احنا باش نسمعوا شوية آخر المطالب متاحهم على موجات كنوزافان في صباحنا خير. مرحبا بكم الناس الكل. صباحنا خير مع

0: صباح الورد والياسمين، مرحبا، اهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. احنا باش نحكيو على منطقه في سيدي عبد الحميد، الحديث باش يكون على قصيبه الشط. نحكيو على اشكال في علاقه بنظافه في المنطقه هذية، برشا مرات في كل مره نسلطوا الضوء على بلاصه من البلايص المنسيه في سوسه. المره اللي فاتت زاده من سيدي عبد الحميد قايد السويسي، والحمد لله تفاعلت البلديه وخرجوا للتنظيف 3 أيام تقريبا وما ينظفوا في المكان هذاك. اليوم باش نحكيو على منطقة أخرى مع النائب المجلس المحلي بوراوي العريبي، اللي يتحدث على زادة صد من طرف السلطات المحلية لمطالب المتساكنين. هو ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم
0: سي بوراوي، صباح الورد والياسمين، مرحبا على موجات كنوز اف ام.
2: صباح الفل مدام ريم، ومرحبا بالمستمعين.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. هبط فيديو على صفحة رسمية متاعك انت ومجموعة من المواطنين، تقول انه اليوم عندكم جملة من التشكيات، عندك اصوات لمواطنين يسكنوا في المنطقة يتشكيوا من النظافة، من قلة الاهتمام بالمنطقة هذه. ولكن للأسف تتحدث على انه اصبحت اليوم كنائب محلي غير قادر على القيام بمهامك على خاطر فما صد انت تسميها كي حاصل مع بلدية سوسة. شنو هو المشكلة الساعة والمواطنين شنو هو المشاكل اللي عندهم وعليش الصد هذا يا سي بوراوي؟
2: مدام ريم، عبيت نقول لك عندي برشا نكلم في المصلحة النظافة، نطلب ونعطي مع الشعب الزالية التليفون، اتصلت بي قدش مرة، قابلت وانفاس مصلحة النظافة وقلت له اخويا عندنا بلايس مصر في قصبت الشط، نحبك تجي وتنظفوا. المواطنين كلاوني العباد، كل نهار يجيني حد للدار مش عارفيني اللي أنا معناه في واجهة مع المواطنين، معناه كل نهار المواطنين يروا فيه.
0: أي المواطنين كل نهار يكلموني عن نظافة. سي بوراوي خلنا نفهم
2: نظافة.
0: نظافة شنو فسرنا؟ يعني ما فماش حاويات.
2: نظافة لا، حاويات موجودة. فما بلايص ما فيهاش حاويات صحيح موجودة. نظافة نظافة ال ال ال ال شو اسمه

0: التي جيت عمل مش منه هو، تخرج من إدارة النظافة ولا من البلدية. يعني نسكن أنا مثلا في سيدي عبد الحميد، ما نجمش نجيب أنا كاميون البلدية ونجي ننظف سيدي عبد الحميد من غير ما يكون فما عارفي بعثني، وإلا فما أوامر خديتهم من عند المصلحة اللي نخدم فيها. دونك خلينا من الشخص سي بوراوي، انتوما اليوم كسكان قلت لي المشكلة الأساسية نظافة، شفنا مجموعة من السكان معاك في اللايف اللي عملته على صفحتك الرسمية يتشكيوا من البناء الفواضل البناء زدا كيف كيف، ومن وجود مصبات عشوائية في المنطقة غاديكا، ويقولوا زيدا أنه بلدية سوسة بين قوسين هما هكا يستعملوا التعبير مقصرة في أنها تعتني بنظافة المنطقة هذه. قصيبة الشاطئ اليوم ماهيش نظيفة بالنسبة له.
1: صحيح صحيح مش نظيفة ومقصرة بلدية البلدية على نظافة قصيبة الشط.
0: يعمل نهار كيما ناموس سي بوراوي، فما ناموس اللي مات،
1: فما الناموس موجود، حاشاك الفيران موجودة، حاشاك الحنوشة موجودة في قصيبة الشط، ما عندكش فكرة معنا. والحومة ومدام ريم راهو عم ناول، باش نحكي لك على فكرة، عم ناول وقيت كي منك بعثت رئيس الحكومة رئيس الجمهورية وجاوبوني وبعثوا للولاية، والولاية بعثت المعتمدية، وفي المعتمدية ندونا مجلس محلي كامل وقعدونا في المعتمدية شنية مشاكلكم شنية كذا، وطرحت من مع زملاء إشكاليات قصيبة الشط من عامنا ونستناو فما حد شيء، وصححنا على الرابور اللي هم مشي خدمونا ويركحونا وكذا، وتبعث لي الجمهورية اللي احنا مشينا مرقلين، يبعثوا الرابور اللي احنا مشينا مرقلين وفما حد شيء في قصيبة الشط. نحكي لك على قصيبة الشط فما حد شيء. بس هي سيدي عبد الحميد فيها برشا وسياخ، مش كان قصيبة الشط عمادات كل ديجا شفتوا في الفيديوهات فيها عمادات قصيبة الشط كلها مصر. اما نحكي لك بصفة خاصة في قصيبة الشط رأي بصفة غريبة. وان بليس قصيبة الشط فيها معناها المنطقة الصينية تبع قصيبة الشط. فهمتني؟ من قصيبة الشط تبدأ من حي المطار حتى الحي السالم للمنطقة الصناعية. وهما طوش ماشي بالهم المسؤولين، يقول لك طوكي نبعث أني كاميوني ينظف في قصيبة الشط. شنية عندهم قصيبة الشط؟ عندهم قصيبة الشط حي الزعتر وحي السالم، أما قصيبة الشط الأصلية ما يدخلوا لهاش معناها. فهمتني؟ ينظفوا صحيح بلايص اخرين يهزوا قاعدين يخدموا، اما قصيبة الشط سونتر، انت نحكي لك قصيبة الشط فيها زوز مدارس، ما عندي حتى دودان في زوز مدارس، زوز مدارس قصيبة الشط ما فيها حتى دودان. والبلديه في بالها بموضوع هذايا، وقلت لهم قداش مر على الدودانات وفما حد شيء، كل الشر والشر هذايا وشر هذايا والضوء زاد، ما عندكش فكره، ما عندكش
0: يعني
1: فكره.
0: مشاكل بالجمله. احنا اليوم نحكيو على اشكال النظافه على خاطر احنا مقدمين على موسم سخانه صيف، وناس اللي يسكنوا غاديكا من حقهم انهم ما يكونوش مجموعين من الريح ومن الحشرات. اي تفضل سي بوراوي.
1: المدام ريم نحكي لك انا راني يومين نسي يجوني للدار ما يقاونش الصباح يرجعوا لي في الليل، حاسيل والمسؤول مش قادر يرفع لي شيء صير علياني في الحوم. ولا عليا برشا ضغط صدقني،
0: انت عندي برشا ضغط وليت هارب. وهذيك هي خدمتكم، وليت هارب من العباد. انتوما كنواب اليوم لازمكم تكونوا همزة الوصل بين المواطن.
1: ايه صحيح، هاني قلت لك اني حبيت نوصل. لا تعالش عملنا البارحة كاكا مدام ريم، على خاطر ما عندي ما نحكي معهم المواطنين، كل مرة نقول لهم هو في اليوم هو في غدو شدوني معناها معلم كيفاش.
0: انتوما كمجلس محلي ما رسلتوش سي بوراوي كمجلس محلي، رسلتوا بلدية سوسة مصالح البلدية ولا؟
1: راسلنا عدة مراسلات وعدنا المراسل عدنا المراسلات ونجيب لك المراسلات، بعثت لهم عدة مراسلات
0: فهمتني، بعثت لهم
1: كل شيء موثق، عدنا كل شيء موجود مع عملية تدخل فما جملة في سيدي قصيبة الشط نحكي لك
0: بالكل.
1: يعني ماذا بيا مدام ريم يشوفوا لنا حل اليوم قبل الغدا في قصيبة الشط فهمتني، وديجا بعثنا حتى نحن، حتى ديجا عندي الحق انا نجم بعث بار ايميل سيادة الرئيس معناه ونسنا فيه شي جواب مش يقول لي على حكاية
0: يعني مشيتوا في نفس التماشي متاع عمناول تبعثوا لي رئيس
1: الجمهورية. مشيت بعثت يعني بعثت ما دام صرحت شيء
0: سامحني
1: من عمناول.
0: خلينا نفسر للناس الفكرة، يعني لوسخ في قصيبة الشط في سوسة، احنا باش يتنظف الوسخ هذا لازمنا نبعثوا جواب لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية تراجع السلطات الجهوية لهنا، والسلطات الجهوية تراجع السلطات المحلية، هكا اللي صار عمناول.
1: هذاك اللي صار عمناول، عمناول
0: بنفس التوجه رغم انتم البلديه خطوتين على قصيبة الشط.
1: مدام ريم زي التوجه هذا جاء قبل الوالي الحاضر معنا في عهد نبيل الفرجاني وقتها فهمتني، هو بعثوا السيد نبيل ايوه الوالي السابق بعثوا له، والوالي بعث للمعتمديه ونادانا السيد المعتمد وقعد عندنا السيد المعتمد وجاوا الادارات وحكينا وشي امور كش كذا كذا كذا وخذوا اقتراحاتنا وصححنا الادارات مشيت معانا مش مريقلين وكذا وكذا، وعاود رجع رئيس الجمهوري معناها انا مشينا راهو مريقلين، اما مريقلين ما عملوا حتى شيء بالكلام وبر.
0: به يعني سناء احنا مستحقين مره اخرى نداء للسيد والي الجهه سيد سفيان التنفوري.

0: اكيد باش يوصلوا نداء هذايا من خلاله هو اكيد للمصالح المختصه. نعرف هذه مش خدمه الولايه ولكن رجاء تدخل من ولايه سوسه لمصالح بلديه سوسه. والسيد زيد الكاتب العام مراد بن سالم لو تسمح كان تسمع فينا يظهر لي بلاصه انا نشوف الفيديو الحقيقه مسخه شويه تتطلب تدخل. ما فماش ناس نجم تعيش هكاك. امش نعطيك الكلمه سي بوراوي فقط نوجه نداء للمصالح المعنيه باش يدخلوا تبعثوا لنا الصور. تفضل سي بوراوي يعني نختم معاك.
1: مدام ريم ديجا مدام ريم ديجا زميل البارح امير مقني هبط فيديو البارح على على واد الحلوف. كان شفتش الفيديو نتاع واد الحلوف كيف نشوفوا له صح في قسمه الشط هذاك زاد فهمتني. وعندنا منطقه خضراء غادي جا الوالي سيد الوالي جا المنطقه هذيك على الامبات شارك بامبات المنطقه خضراء قال لهم ركبوا امبات من عمليه للتو فما حتى شيء.
0: يظهر لي لازم متابعة زادة للقرارات اللي ناخذوها الحينية خاطر يظهر لي أغالمان قاعدين برشا ناس ولو أنه معناتها سيد الوالي نجم يعطي الإذن وإلى القرار أما يظهر لي اللي باش يقوم بتنفيذ القرار فما شوية تباطؤ خاطر الكلام هذايا مش من عند
1: تاعهم
0: برشا برشا تمديات أخرى يقولوا لنا راهو
1: جاي سيد الوالي. شنو السبب مدام ريم؟ مدام ريم
0: قل
1: السبب هذايا بلدية سوسة كثروا عليها أربع معتمديات وإحنا بطبيعتنا بعثنا حبينا نعمل معتمدية سيدي بلدية سيدي عبد الحميد بلدية سيدي عبد الحميد واحد فهمتني كي يعطيونا بلدية واحد ناخذوا بلدية واحد تو كل شيء نظاف كل
0: شيء ما هو المشكلة سيدي عبد الحميد وقتها والإمكانيات يا سي بوراوي أنت اليوم بلدية سوسة
1: الإمكانيات كل موجودة
0: موجودة
1: مادام الإمكانيات كل الامكانيات كل موجوده واشتر ميزانيه بلديه سوسه من سيدي عبد الحميد وسمي لك شفاه سيدي عبد الحميد شنو الادارات الفاه
0: واضح. واليوم يظهر لي زاد حتى حي رياض معنيه يظهر لي سيدي عبد الحميد وحي رياض ولاو عبء على بلديه سوسه
1: برشا برشا برشا
0: هذاك علاش فما برشا ضغط ولاو تركز اكثر على سوسه المدينه سهلول خزيمه وتنسى المناطق هذه. شكرا لك سي بوراوي صوتك وصل
1: اكيد. شكرا مدام ريم بالله عندي اشكال نحب نقوله لك مدام
0: مرسلش اليوم على خاطر ما عادش عندنا
1: مريك روكي
0: مره اخرى نحكيو في اشكال اخر ان شاء الله تدخل معنا مره
1: جايه.
0: شكرا جزيلا ليك سي بوراوي تحياتنا ليك ميرسي بوكو. مدام بسمه سي حسن هذه حاجات حكينا عليها عنا مده كل مره من بلاصه نحكيو هوني على الموسم هذايا اللي المواطنين فيه الحقيقه ونعذرهم برشا وعندهم الف حق يخرجوا باش يقولوا للبلديه رانا موجودين اجا نظف خاطر في الشتاء يسكتوا شوية على تجاوزات أما مع سخانة الدنيا الروايح تخرج ناموس يكثر. اليوم نحكيو على عقارب نحكيو على خنزير ينجم يكون موجود دونك وليت الناس تخرج باش طالب بحقها في أنه مش تنمية مرة هذه ولكن في أنه البلدية تقوم بالواجب متاحها في المنطقة هذيك. سي حسن ما
2: الحقيقة أنا شاعر به الموضوع هذا في في في خاطر سوسة كبرت برشا ولات فيها برشا مناطق ولات ياسر كبيرة كما حي الرياض كما سيدي عبد الحميد كما قصيبة الشط كما برشا مناطق أخرين يستاهلوا باش يكونوا ياخذوا الأمور برواحهم وينظفوا رواحهم. اليوم أنا نقول النظافة ولات أولوية مطلقة لجمالية البلاد وما نجموش نبنيه حتى شيء في المستقبل وكان ما نتلهوش بالنظافة في كل بلاصة فما بلايص يزمهم الاهتمام. أنا بكري جبت مرار الكرام على فما بلاصة فين فما في قلب سوسة فين فما السكة فين الانقار هنا في تروكاديرو بحذانا فين فما السكة نتعدى من الغاديكا بالكهرباء في الناس تسكن الحشيش تقريب طوله 3-4 متر وفما العقارب واللافاعي والواحد والهويش
0: إذاك عادة ما قالك حرمة حديدية حرمة متاع سكك الحديدية لا تنجم البلدية تنظفها ولا ينجم حتى حد كان الشينينو.
2: أنا مش نرمي في التهمة حتى حد ما يلزم السلطات الكل يتظافروا ويلقاوا حلول للنظافة والجمالية البلاد. أنا نقول الكرامة متاع المواطن أي مواطن كان في أي معتمدية كان في أي حومة كانت شعبية أو راقية له الحق معناها باش كي يخرج من الدار ويلقى الدنيا نظيفة ويلقى الدنيا معناها يطيب فيها العيش
0: يطيب فيها العيش كل ما يظهر لي ما تمشيش في السياق هذايا سي حسن مدام بس
3: هو راهو كي نجي معناها تشوف حق في بيئة سليمة راهي من حقوق الإنسان من حقوق ضرورية يعني حقوق دستورية حق ماهيش مزية لكن هاو شفنا ورينا في بعض الجهات إلا ما واحد كيما يقول عبارة سليم نتسلفها يقول ما يعمل الحس أما يعمل لايف ولا يمشي يوصل يوصل صوته الإذاعة ولا غيرها باش ينجم معناها تتحرك الجهات الرسمية ما نحكيوش على حرقان التعجيلي وغيرها. يعني صحيح العبء ثقل برشا على البلدية تسوسة، ما عادش قادرة باش توسع على كامل الجهات اللي دايرة بها وكل، لكن الفكرة اللي قالها سي بوراوي هذه نحبوا ننفصلوا بنفسنا، وكل القرار هما ماهوش بيجيها الجهوية المحلية باش تاخذ قرار مهم كما هذا، خاصة وكما أكدت أنت كونوا العائدات هما من سيدي عبد الحميد، البلدية ماهيش باش تكون قاعدة في نهار وليلة تتخلى على عائداتها، وإنما نحن نقولوا نصلحوا نصلحوا تغزر لهالبلايس هذية وتوسع من دائرة التحرك متاحة.
0: فما حاجة أخرى زادة الحقيقة أنا ديما هذية نحب نركز عليها، طوى رئيس الجمهورية يخرج تقريبا في كل الزيارات ويقول المسؤولين المحليين خاصة يقول راهو مش معقول أنه اليوم تجيني أنا بلغات على بوبيل ولا أنبوبة وإلا ما مقصوص في جهة من الجهات، والمفروض أنه المسؤولين على المصالح هذية يكونوا واعين بها تصريحات هذية. دونك اليوم علاش تخليوا مواطنين يسكنوا في منطقة في سوسة يراسلوا رئيس الجمهورية في المركز باش يجي مصالح البلدية تنظف في سوسة؟ يا رسول الله نحن هوني ندعموا في الحوكمة المحلية ونقولوا أنه اليوم فما مصالح محلية وجهوية، دونك هالدورة اللي تخليوا المواطن يتكبدها وإلا هالنواب المحليين يعملوها، وزاد الضغط اللي قاعد يصير على مصالح رئيس الجمهورية في علاقة بمطالب اللي هي نورمال مو مطالب محلية ومطالب تصير صلب الولايات. يعني مش معقول زاد اليوم جي مطالب ولاية سوسة في رئيس الجمهورية بربي نظفوا لي قصيبة الشط، بربي ركبوا لي أنبوبة في البلاصة الفلانية، بربي المحمية متاع سيدي بوعلي، بربي بصب الفضلات في نفيضة. يعني هذا الحقيقة ماهوش مقبول نورمال مو. فما اليوم سلطة محلية نعود نركز محلية مش جهوية، خاطر الجهوية نجم يعطي لغدغ ولا نجم يعطي الأمر وما يتنفذش. دونك المصالح المحلية هوني خلينا نرجو للمحليات، يعني البلديات هوني أقصد أنا هاو بصريح العبارة باش تفهموني، مانيش نقصد معناتها في ولي الجهة ولي. خاطر زيدة مدام بس ما نعرفش ولا سي حسان كان شاطروني الرأي، الولي مش بشو قد يحصر هو في أنبوبة ما ركبتش في النهج الفلاني وبوبيل ما تهزتش في النهج الفلتاني. فما أوامر عامة فما سياسات عامة نفذوها ونطبقوها. ناس أنت اللي قالكم اليوم سي بوراوي قال عمني والولي الجهة قال فما أنبوبات باش يركبوا عندهم عام ما ركبوش، الدرا باش يهبط الولي ركبهم ولا باش يعاود يتفقد هو أنبوبة ما ركبتش. دونك الناس اللي لاهية بهال المصالح المحلية شوية تركيز شوية جدية شوية اهتمام بمصالح المواطن. اليوم راهو تشوفوا انتم زيارة تفقد واحدة نجم تطير الناس الكل الموجودين، مش تهديد راهو هذايا نحكيو على واقع
3: صار. وشفنا شفنا قداش من مرة
0: تحركات بسيطة من رئاسة الجمهورية تخلي الناس الكل من بعد تقعد تبرر وتقعد تلوم في وجوهها وتقعد تعتذر من المواطنين. دونك رجاء رجاء رجاء قوموا بالدور متاعكم، وإحنا رانا هوني نقول لكم هكا راهو دورنا، خاطر احنا وسيط بينكم وبين المواطن. ما اليوم خذينا سي بوراوي كان ما شفنا المواطنين بالحق قلوبهم معبية والناس عاجزة على انها تلقى حل، من حقهم يعيشوا في بيئة نظيفة وصغيراتهم يعيشوا في بيئة نظيفة، مش ما معناتها مكتوب على المواطن في مناطق كما هكايا يخرج ولده بشارع بيلقى روحه قد في وسط الردم بيلعب، راهو مش حاجة يعني سيء قرآن منزل يزلنا نقعدوا ديما هكاكا. حاولوا انكم تتلهيوا شوية بمصالح المواطنين في الجهات هذه. دونك يعطيكم الصحة على التفاعل معنا، إذا كنت فعلتوا بيان سور 98-313-300 حق رد مكفول للجميع ديما في كل المحاور اللي نحكيو فيها. نعود أذكركم رقم الهاتف هو 98-613-300. في نهاية الحصة نسلم عليكم الكل، نشكركم الناس الكل يا عمش نعطيك الكلمة، لكن قبل هذايا نسلم برشا على المواطنين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، نسلم زادا على الناس اللي تبعث لنا على 98-613-300 وعنا ديديكاس سبيسيال لزميلتنا شيماء أبو بكري، خاطر اليوم تحتفل بعيد ميلادها وهي باش تهني روحها بالاحتفال هذايا. هي ما تفاجئتش يظهر لي
2: اللي حبيت جستو على شيماء
0: بالحق، انا حضرت من الصباح الاحتفال ما قلت في الاخر
2: باش نعمل لكم في بالي سيربريز
0: حرقت لك السيربريز يا حسن
3: وانا قاطع على خاطر شيماء ولا راني غادرت
2: قلت لها
0: داكور مالا انا ما في باليش
2: لا حبيت نعمل فيك بشيء.
0: شفت علاش شفت علاش شفت علاش الشفافيه ضروريه
3: كوردينياسيون وتناسق
0: كان كنت شفاف انت وبعثت لي راني ما حرقتلكش المفاجاه.
3: هو حاب يعمل مفاجاه نيه طيبه نيه طيبه نيه
0: ديديكاس وصل من الفريق الكل. دونك كل عام انت حياه بخير شيماء ابو بكري احتفل بروحك.

0: كل عام انت حابب الف خير وربي يفضلك لعائلتك ويفضلك الناس اللي يحبوك ويخلي لك زيد عائلتك والناس اللي يحبوك اكيد الكلهم يقاسمونا اليوم لديديكاس وانا متاكده ان والدك خاصه هو متابع وفي للماتينال دونك يحب يهنيك في السوايع هذوما. نعرفش انا سي عماره قال لك كل عام انت حابب خير ولا ناسي
1: مازال
0: ريقد من بعد كي تروح
1: نحن نقول لك شيماء كل عام وانتي حيا بخير ميرسي قاعدة تصحب فينا ديما وكل بفضلك انتي قاعد يوصل الصوت للسادة المستمعين. انتي توا في أحسن فترات العمر محلاه العمر هذايا شيماء بروفيت وحاول باش تستغل حياتك. شيماء راهي إنسانة تعرف إنسانة مريحة ياسر شخصيتها قوية برشا رغم اللي عمرها 20 سنة برك راهو ماهيش أكثر من 20 سنة
0: شوية عاد يا مدام بسمة
1: 20 سنة الاخر موش داخل هذاك صرف شويه صرف هذيك. ورغم ذلك شيماء راهي انسانه ناضجه برشا وعندها ما تقول وانسانه معبيه برشا محليها شيماء تمنيها كل ام وكل بوب تكون بنتها وكل ربي يفضلك شيماء يعطيك الوقت الطيب انت والبنات جيلك الكل
0: ان شاء الله. كل عام وانتم حايين بخير الناس الكل تحتفلوا باعياد ميلادكم في الفتره هذيا في ماي دونك ان شاء الله كل عام وانتم حايين بالف خير. خليوا الميكرو لبرنامج ذوق 24 الموسيقى الجميله اللي انتم تحبوا سموها واللي تقترحوها ديما على 98-613-300. نعود أذكركم حق رد مكفول يا صولة محلية 98-613-300 هذا رقم الهاتف. الموضوع على ذمتكم مرحبا بكم ونتلقاهم إن شاء الله في الخير غدوة على موجات ديما كنوزافام في الماتينال مع كل الفريق وفي الإخراج شيماء أبو بكري الأعداد والتقديم ريم تريكي شبيل في الكرونيك يرافقوني سي حسن التركي سليم البلدي مدام بسمة الميلي وصابرين الكناني. هذا فريق الماتينال نهاركم مبروك.
2: صباح الخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM.

0: ذوق 24. ذوق 24 موعدكم مع الفن الطربي الأصيل، غنايات قاع الخابية وأجواءنا التونسية المزيانة. ذوق 24 على كنوز اف ام.
1: يصبح النور، يصبح الخير الأحلى مستمعي كنوز اف ام. كيف العادة الموعد يتجدد مع برنامجكم ذوق 24، رحلة موسيقية منوعة من توا حتى الماضي ساعة. وكيف العادة معكم يسرى رحمني كوتي ميكرو وشيماء أبو بكري في الكوتي تكنيك، ومنورة اليوم عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. ماكش تفرح بروحك ولا فرحوا بيك في الصباح؟ فرحوا بيك، افرح ميسالش. يعطيكم الصحة. تحسها ما تحبش أنتي حفلات مرة أخرى احتفل اليوم هاركي، مش نقدر احتفلوا بشيماء أبو بكري. إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير يا شيماء، عديلنا ترى في موزيكا ترى.

احلى ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا شيماء والناس الكل اللي مولودين اليوم 5 ماي 2026 ما يدل على حد شيء سبيسيال تحسوا الذات. ان شاء الله يا رب يتعدي وقيت مزيان وهكا اليوم افرح بروحك البلاي ليست الموسيقى اللي تحب انت بيان سور والمستمعين كيف العاده تنجموا راكم تتفاعلوا 98 713 300 ولا تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم تحت افيش ذوق 24 نبداو كالعاده الموسيقى اللي بنينا تجيكم توت سويت على كنوز اف ام.

0: ذوق 24. ذوق 24.
1: العشرة ونص عليك نوز اف ام كيف العادة مواصلين معاكم رحلتنا الموسيقية حتى الماضي ساعة وديما في ذوق 24 تسمعوا برشا موسيقى بدينا تهزكم إلى الزمن الجميل وحتى كما تهزكم إلى الزمن الجميل تفكركم أكيد بذكريات جميلة بناس كانوا معاكم في حياتكم وإلا حتى التوا مازالوا وإن شاء الله يا ربي ديما تتفكروا كان الحاجات الباهية والمزيانة كيف العادة راهو اقتراحاتكم توصلنا على 98 613 300 ولا زادة تنجموا تخليو لي كومنتير نتاعكم تحت افيش ذوق 24 في الصفحه الرسميه لكنوز اف ام. الموسيقى ديما عندها رونق اخر وديما تهزك الموندو اخر ذاك علاش في كل مره نحاولوا نبدلوا لكم الاذواق مثالش حبوا ذوق العباد وحبوا ذوقكم وقولوا لنا انتم شنو تحبوا تسمعوا اذا كان في الخدمه ولا في الكهرباء ولا في الدار. اكيد ديما راهو نحبوكم متونسين بالموسيقى وتسمعوا الحاجه اللي تبداو تدندنوها تعملوا معها بون كيف وخاصه انه الطقس البرا ياسر مزيان طقس هكا ربيعي صيفي مزيان برشا الطقس البرا وان شاء الله يا ربي الناس الكل هكايا تبدا عامله جو. تحياتنا اكيد للتاكسي اللي تبعونا ديما وكيف العاده ما ننساوش باش نسلموا على البعاد اللي يتبعوا كنوز اف ام على www.knozafm.net. مازالت الموسيقى متواصله وكيف العاده ديما تقعدوا برانشي 105.1 2.4 اف ام وديما مع كنوز اف ام الموجات الايجابيه.

0: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنتي في الـ 24 ولاية، سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
1: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر أشا كومونس إيسي. سبور
2: نيوز، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ الاسبور نيوز برابط المحترف الأولى لكرة القدم، ونحكيه أكيد على نتائج المباريات اللي دارت البارح. ترجي الرياضي الجرجيسي يفوز على نجم الساحلي 3-1، شبيب العمران ينهزم أمام الترجي الرياضي التونسي 1-0، الاتحاد الرياضي المنستيري ينهزم على ميدانه نجم المتلوي 1-0، هدف حمزة المنصري ونادي البنزرتي ينهزم 2-1 أمام مستقبل الرياضي بالمرسى. الترتيب الحالي نادي الافريقي نحكيه اكيد باش يبقى في الصدارة بالنسبة لفريق باب جديد في انتظار لقاء الديربي اللي باش يدور نهاية هذا الاسبوع يوم الاحد القادم. دونك ترتيب رابطة المحترف الاولى لكرة القدم بعد الجولة اللي تلعبت البارح باش يكون كما قلنا النادي الافريقي يحافظ على صدارة ترتيب الاكيد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فارق نقطتين على الترجي الرياضي التونسي. يفقد النادي الرياضي الصفاقسي خدمات 3 لاعبين من مستقبل رياضي بالمرسى، وهم كل من هشام بكار، عمر بن علي، فراس السكوحي، المواجهة الدور يوم السبت ضمن الرابطة الأولى بداعي الإنذار الثالث مع تواصل غياب إياد بالوفي بداعي الإصابة. نذكر أن الصفاقسي يستعيد في المباراة هذه خدمات متوسط الميدان محمد ترابلسي. نحكيو على شبيبة القيروان، أكيد الفريق أعلن على تذاكر مجانية باش تكون على ذمة الأحباء في المباراة نهاية هذا الأسبوع، مباراة الموسم بالنسبة لشبيبة القيروان، 4000 تذكرة مجانية. مازلنا مواصلين ونحكيو اكيد على بقيه الاخبار الخاصه بالنوادي التونسيه، ونحكيو كذلك على بقيه الاختصاصات. لكن حتى البارح القات ايدينا واستنكار شديد من الهيئه المديره نادي الافريقي هي محاوله اضرام النار باستعمال ماده البنزين في المركب الرياضي للنادي الافريقي منير القبيلي الحديقه في عمل وصف النادي الافريقي بالاجرامي والخطير، وشد نادي الافريقي في البلاغ تمسكه الكامل بحقه في تتبع كل من يثبت تورطه في هذه الافعال الخطيره. يدير طاقم تحكيم دول اوروبا مباراه الدور النهائي لكاس تونس لكره السله الكبير بين نادي الافريقي واتحاد المنستيري يوم السبت 9 مايو للجيري انطلاقا من 4:30 بالقاعه متعددة الاختصاصات. برأس مباراة هذه باش تكون مسبوقة بنهائي الكبريات بين الجمعين سيب جمال والنادي الرياضي الصفاقس انطلاقا من ماضي ساعة. نختم السبور نيوز بالمتعة والتشويق والإثارة، ونحتضن الملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين أرسنال وأتلتيكو مدريد في طار إياب الدور النصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا. المباراة الذهاب أقيمت على أكيد ملعب متروبوليتانو، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ذكروا المباراة باش تدور الليلة 8 متاع الليل باش تكون منقولة عبر قناة بين سبور القطرية، والموعد غدو باش يكون مع الدور النصف النهائي الثاني في نفس التوقيت بين أكيد نحكيه على المواجهات القادمة بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. دونك المتعة والتشويق والإثارة باش يكون زاد غدوة موجود بداية من 8 متاع الليل. دونك غدوة الأربعة 6 ماي باش يكون 8 متاع الليل الدور النصف النهائي الثاني. الدور النصف النهائي الأول كما قلنا أرسنال أتلتيكو مدريد الليلة 8 متاع الليل، غدوة الدور النصف النهائي الثاني في دوري أبطال أوروبا 8 متاع الليل باش يجمع أكيد بين زوز قمم أوروبية كبرى في الكرة الأوروبية، وموعد أكيد مع تعرف على صاحب الفضل باش يكون في الدور النهائي بين زوز فرق بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. كان معكم بشير دي في سبور نيوز، اكثر التفاصيل تلقاو على صفحة نيوز اف ام على الفيسبوك. زميل جمدي في الاخراج شيء طيب لسخور سبور نيوز ذوق 24

0: ذوق 24
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
2: وين ما تحب وقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92 888 401، وإلا 56 360 360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
3: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
4: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
3: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا على اليسار ومشي الكون في مارك موبل.
4: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي؟ ترى
3: لقيت سالونات بمليون و200، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الي الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور، الحسبه هذه قوي على مخي.
4: اي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما، يعني 5 سنين.
3: اكيد، وزيد الليفريزون لتونس الكل. ازرب يا حموده قبل ما يفكوا لك السنه اللي عجبتك.
5: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة. دار مريحة.
0: ذوق 24. ذوق 24.
6: لحداش 32 دقيقة على كنوز اف ام، مرحبا بكم جديد. ذوق 24، رحلة موسيقية منوعة، مازلت متواصلة معاكم حتى الماضي ساعة، وكيف العادة نحاولوا في كل مرة ننسوكم بالموسيقى البنينة، وخاصة الأذواق الكل يلقاو هكا بون كيف، يلقاو جو ويعملوه، خاصة إذا كان كنتوا في الكهرباء ولا في الدار ولا حتى في الخدمة. تحياتنا ليكم، وإن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل باش نعديو كيف العادة موسيقى بنينة، واقتراحاتكم هذه اللي تجينا على 98 613 300، وإلا تنجموا تخليه وراو تحت الكومنتير تحت لافيش بيان سور في الصفحة الرسمية لكنوزة فيم. فنانتنا تونسية ومزيانة ومحلاها والناس يحبوها، وخاصة في بداياتها اللي هما في التسعينات وأواخر الثمانينات، مغنية عاملة سكسي البريود هذية، سورتو إنها رجعت بعد غياب. كي نقولوا الصوت المزيان، الصوت الوطني، الأغاني الوطنية، نقولوا صوفيا صادق. الفنانة الكبيرة الحقيقة مواليد 1961، صوفيا صادق مازلت حتى لتوا الأغاني متاحة فيك في البال، والحاجة البال لربريز الطربي متاع أم كلثوم، أي غنية الحقيقة تغنيها صوتها محليه ما شاء الله، معناها تعجبك أكثر الغنية. صعود على مسرح قرطاج كان عدة مرات متتالية، سافرت للقاهرة، عملت برشة سنوات غاديكا وين تشهرت بأغانيها كما قلت لكم الوطنية، وما ننسيوش غنياتها زيدة اللي تحس فيهم الجو، راهو متوينسة ما شاء الله، كيما نحسها ستيلها هي وصبر الرباعي فرس كيف كيف في البدايات متاحهم، فيسك صبر الرباعي تعرف جماهيرين بغنيات برشا برشا، وين مهد للكلمات التونسية تدخل قلوب برشا عرب، ومن بين زيدة الأغاني اللي مزينة عند صوفيا صادق تعرفني نموت عليك، تعرفني أنا نموت عليك عندها وبتحلى الليالي ديالي زاد مزيانة برشا الغناية. وما ننساوش الغناية اللي تقعد ديما هي اللي تعبر لنا على موقف مزيان ولا حاجة مزيانة عرضتنا حاجة تهبل شو قولوا ويهبل بيان سور. باش تسموها توت سويت على كنوز اف ام.

0: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية.
1: كنوز نيوز
2: نص نهار مباشرة من إذاعة كنوز اف ام. أهلا بكم في نشرة مفصلة لأهم الأنباء ونستهلها بالعناوين. منظمة إرشاد للمستهلك تندد بارتفاع أسعار أضاحي العيد وتشير الكونها تتراوح حاليا بين 900 وأكثر من 1,500,000. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي بالسجن الست سنوات لحليمة بن علي. وكوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي أفاد في تصريح الإذاعة كنوز اف ام أن أسعار أضاحي العيد تشهد ارتفاع وشطط ملحوظ بالرغم من تدخل الوزارة في عديد المناطق للحد من غلاء الأسعار، وإدعاء ريح القشارة لعقلنة الأسعار سيما وأنها تراوحت بين 900 دينار وأكثر من 1,500,000، وهو معتبر أسعار مشتة وغير عقلانية، مشير إلى ضرورة إيجاد توازن بين الدخل الأسري وسعر أضحية العيد.
3: أيامات قليلة تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك على التوانس الكل. تعرف أن الأسعار فيها شطط كبير، وبالتالي رغم تدخل الوزارة في عديد المناطق للحد من الغلاء هذا، لكن نحن ندعو إلى عقلنة الأسعار، ندعو إلى قشارة خاصة اللي هما تاول العلوش ما عادش عند الفلاح ولا عند الوسيط، وبالتالي العقلية الأسعار نظرا للشطط الكبير اللي موجود. الأسعار اللي صراحة تتراوح قريب توصل ابتداء من 900 لمليون، مليون ونص وأكثر، هذه مشتة ومشتة جدا على العائلة التونسية، وعلى ذلك ندعو إلى عقلية الأسعار على الأقل للتوازن ما بين الدخل الأسري وما بين علوش العيد.
2: رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الاستقبال وكلا من رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، أكد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات اللي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن تصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. كذلك استقبل رئيس الجمهورية كلا من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بو دربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، وين جدد تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. وأشار في السياق هذا لتزامن بعض التصريحات اللي تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس لدى جهات معلومة لا تزال في أحلامها تراهن على العودة إلى الماضي. وخلص رئيس الدولة بالتأكيد على أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، وإنما يتطلع لبناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية اللي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء. الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، يعمد أفراده لإنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتوجات للبيع بأسعار مغرية، ثم يتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية والشروع في التواصل انطلاق من الحساب الإلكتروني المستولى عليها مع أحد المسجلين بقائمة أصدقاء صاحب الحساب وإيهامه بكونه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية مع مطالبته بالتواصل مع محامي وهمي يتولى الإشارة عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ويعمد إثر ذلك لتكليف أحد الأشخاص بالقيام بسحب مبلغ الحوالة. وتبعا لذلك تم إيقاف 26 شخص وحجز شاحنات وستة دراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. وبمراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس توليت قرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن ابنة الرئيس الراحل بن علي حليمة بن علي لمدة 6 سنوات سجن مع خطية مالية في قضية تعلقت بفساد مالي وإداري. ويذكر أن القضاء الفرنسي رفض مؤخرا تسليم حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى تونس. سفارة الجمهورية التونسية بأبيجان تعلم أنه تم بتاريخ غورتمية الجاري الانتهاء من تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكل من الكوت ديفوار والتوغو وليبيريا. ويندرج الإجراء هذا وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للسفارة في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية لا سيما عبر اختصار الأجل وتعزيز نجاعة الإجراءات. الوحدة الجديدة هذه بشتمل لكن أفراد الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات سفر على عين المكان وفي أجل وجيزة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقريبها من المواطنين. في الشأن الدولي والعالمي كوريا الجنوبية قالت اليوم الثلاثاء أنها باش تجري مراجعة لموقفها بشأن الانضمام إلى العمليات الأمريكية في مضيق هرمز بعد ما حثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق. ويذكر أنه انفجار وحريق وقع أمس الاثنين على متن سفينة شحن كوريا الجنوبية في الممر البحري المغلق فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير. أسعار الذهب ارتفعت اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى لها في 5 أسابيع بعد انخفاض بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط اللي أبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. ختاما نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة النقيب العام الفنان مصطفى كامل أعلنت الحداد الرسمي على روح الفنان هاني شاكر وذلك غدا الأربعاء الموافق ل 6 مايو 2026 مع تعليق العمل في النقابة العامة وكافة فروعها بالمحافظات المصرية. هكا نوصل لختام نشرة الأخبار وهذا تذكير بأبرز العناوين. منظمة إرشاد للمستهلك تندد بارتفاع أسعار أضاحي العيد وتشير لكونها تتراوح حاليا بين 900 وأكثر من 1,500,000. محكمة الاستئناف تأيد الحكم الابتدائي بالسجن لست سنوات لحليمة بن علي. وكوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز. مجمل الأخبار وآخر المستجدات تلقوا تباعا على الصفحة الرسمية الإذاعة كنوز اف ام. هذه أجمل تحيات ليلى بلطيفة، دمتم في أمان الله. كنوز نيوز ذوق 24.

0: ذوق 24. ذوق 24. حب برشة ليل وراحة من تعب النهار، هذا ما تتمتع به كان مع ميدي سبا في حمام تراديسيونيل من روح للروح، أكبر بيسين في الساحل الكل، عناية بالبشرة والشعر ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكور خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لاكلينيك دو شانتر سير هلال، واتساب 94 388 183، وإلا كلمونا على 70 100 913، وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميدي سبا سير هلال. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميدي سبا الداعم الرسمي لراحة المرأة. لراحة المرأة. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوه مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟ إيش فما زيدة بعد اللي جاي في الأشهر الأخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريس ودي للحديد جلفانيزي للينوكس، ونزيدك زيادة كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
2: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال.
0: ذوق 24. 24.

تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز FM فنت إذاعة الموجات الإيجابية.

اسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: 24 فوق 24
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومبغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
2: جديد في سوسة، بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي. سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون، كوكتيل اي كافي. وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الجو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge. Zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram Samouraï Lounge.
3: باب دارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن افاد. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، شوف ديك لفديك اس ا اس بيديك، نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد جالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفوط، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم، بإتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انتي. قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملو لك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. اوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل. انفو لاين 29 29 2300.
2: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية، 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201. فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie.
3: وين ما تحب وقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم. رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة، وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92 888 401، وإلا 56 360 360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة.
4: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
5: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
4: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكونفي مارك موبل.
5: أيوة، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
4: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
5: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
4: أكيد، وزيد اللي فغيزان تونس الكل ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
2: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1.2 مليون، وبيوت نوم من 3 ملايين و200، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
0: ذوق 24 24.
6: هلا جاي تصالح، هلا وعيني تراضي لما صار الأمر
7: حكم القاضي. نجوى كرم تسمعها بعد شوي كاملة، وما تنسيوش انتم ما تسمعوا في ذوق 24، مواصلين معاكم رحلتنا الموسيقية حتى الماضي ساعة، وتحياتنا للناس اللي تتفاعل مع البرنامج، وتحياتنا لعماد ميرا اللي هو حب على الغنية هذه، وإن شاء الله الديديكاس وصلت تعمل جو يا عماد على الغنية، وزيد في الفوليوم كيفش خليكم تستمتعوا بالغنية اللي ترجعكم العام 1995.

ذوق 24. ذوق 24. براين آدمز يوصلنا نهاية الحصة متاعنا لليوم من ذوق 24. كيف العادة ديما تقعدوا برانشي على 105.1 104 فم سينو على www.knozafm.net. تحياتنا أكيد للجالية التونسية البرة، الناس الكل إن شاء الله ربي معاكم وديما الفايبس توصل لكم. وأكيد احنا بالختام متاع الحصة متاعنا اليوم خلوكم استنوا بعد شوية برنامج ديديكاس مع الزميلة راوية زويتن ومعتز شمتوري في الإخراج، وانت نجموا تكلموهم على 98 613 300. وأكيد نتلقاو مع بعضنا غدوة في نفس التوقيت من 10 حتى الماضي ساعة ديما في ذوق 24. كنت معكم يسر رحمني كوتي ميكرو، شايمة أبو بكري صاحبة العيد ميلاد كوتي تكنيك، وإن شاء الله لكلكم تبدأوا عاملين جو شهي طيبة. نسكل باي باي.

تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: كاس مع راوية كل يوم بالاثنين للجمعة من ماضي ساعة لما ثلاثة على كنوز اف ام. أبعث سلامك حبك ضحكتك للي تحب، احنا نوصل صوتك في ديدي كاس مع راوية. ديدي كاس كل يوم بالاثنين للجمعة من ماضي ساعة لما ثلاثة على كنوز اف ام. ديدي كاس مع راوية.
1: على سلامتكم ناس الكل، مرحبا بكم في ديدي كاس 5 ماي 2026. ان شاء الله يوم مبارك وسعيد عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا. نهار شمس بديت سيبان الصيف، والله مكهو صيفنا نورمال ما برش عبيد، بديت هكا صيف فقط تقعد العشية لكن نسمى البيردر دوبيرنا على الصغيرات. مرحبا بكم في ديدي كاس، مرحبا بكم مع 98 613 300 باش تكلمونا تعديوا لديدي كاس متاعكم الكل بمناسبة أو من غير حتى مناسبة. احنا عنا مناسبة كبيرة تبدأ غدوة بإذن الله اللي هي الباك بلان غدوة إن شاء الله ربي معاكم. احنا فعلنا خاصية أمين، شو معناها خاصية أمين؟ وحدنا البارح قلنا أيه كل واحد يبعث لنا اسم لباشلية اللي عندهم في العائلة، وأحنا نقولوا قول أنت ربي ينجح مثلا سامي الجمدي، قولوا أمين وكهو إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ربي يوفقهم، ما عندهم على شي يخافوا امتحان كيما الامتحانات الكل بالخاصة عاد باك بلان معناها راهي بروفة فقط، في إن شاء الله ربي معاهم وي بالتوفيق لجميع الشعب. سينو اليوم يحتفل العالم برشا أيام الحقيقة، يحتفل باليوم العالمي للغة البرتغالية. يتقول البرتغال تقول شتقول؟ يتقول برتغال تقول كورة انت جاش تقول معنا حاجة بغداش تقول حاجة تخريت، اما الكورة هي اللي عندها نصيب الأسد. وكيف كيف زيدا اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للموروث الافريقي، دونك دو باتريمون مونديال افريكان. مانيش نحكي وكان على افريقيا اللي في الجنوب القارة الافريقية ولا في وسطها، كل على القارة الافريقية الكل يحتفل العالم بالباتريمون العالمي اللي موجود في افريقيا واللي هو كبير كبير كبير برشا من كل شيء. سبحان الله القارة هذه قدش تزبع كل شيء، تقول لك انا عندي منه كل شيء. ويحتفل العالم زيدا بجورني مونديال دو ليجيان دي ما، نظافة اليدين اللي قريب يتفسخوا. كنت تفكر في أيام الكورونا أغسل من بعد ما نعرفش علاش اندثرت العادة هذه. كنا أقل تاتش لأي حاجة تجري تغسل يديك، أقل حاجة فما طرفة فكرني فاتو ما يجيش قدام العبيد معين يا ميس فيها كحاجة من حاجة من حواجي والله فكرني ما بي اوكي. وفما زيدا جورني مونديال دو لا ساج فام، ساج فام اللي نحب نحييهم الكل واللي هما مهمين، وجودهم مهم برشا برشا برشا للمرأة. وقد ما نحكيوا عليهم شوية ونحكيوا عليهم بعد في وسط الليميشان، احنا فقط نقول لكم كلمونا على 98 613 300. مرحبا بالجميع.

0: ديديكاس مع راوية.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في ديديكاس، موصلي معكم حتى لما ثلاثة. كلمونا على 98 600 13 300 98 600 13 300، هدايا النومرو اللي من خلاله تعديوا لديديكاس متاعكم الكل. كي ما عملوا برشا منهم مازلنا في انتظار التليفون. أما خلينا نمشي ونقرأ واتساب. دونك منهم أمين الله، عائشة وعيناء مقدامي، هني وبنت عمتهم رنين بن عائشة بمناسبة تخرجها، ويهدوا لها غنية وحياة قلبي وأفرح. قولوا ألو يا سيدة. أسلمي يا سيدة، شنو أحوالك يا سيدة؟ لاباس الحمد لله. عندك باك يا سيدة ولا لا؟
2: نحب نقدم ديديكاس لغازلي بمناسبة عيد ميلاده.
1: كل عام وهو بخير، شنو تحب تقول له؟
2: ونحب نقدم ديديكاس لصحابي فون اللي يخدموا معايا.
1: اي وي معك السيدة، معك. قلت
2: لك ديديكاس لصحابي كل اللي يخدموا معايا، عفيفة وبسمة وأميرة ومروة وطمية والكل.
1: تحياتنا لهم، ان شاء الله ربي يعينكم. شنو تخدموا؟
2: نخدموا في معنى خياطة.
1: وشنو هي السبيسياليتي؟ معناها شنو تخيطوا؟
2: خيطوا سنين تاع طبة.
1: لي كازاك وهكا وتبالي وهذوكم الكل. اي ربي معكم، ربي معكم، الله المستعان. يلال تحياتنا ليك. بما انه احنا جبدنا على لي كازاك، بربي عندي ملاحظه واسوقها بكل لطف، بكل لطف. شنو واش بك تقولي لي؟ جوستومون هذيك هي، والله والله نفس الملاحظه سامي. الكازاك راهي بلاصتها في لي كولوار نتاع المصحه والا السبيطار اللي تخدموا فيه، في الكابيني. شنو تتركب في الواش ترقاهم لابسين، تمشي في القهوة لابس الطبلية اللي انت تمشي تداوي بها، تدخل بها للبلوك ما تخافش تهز هكا جرثومة وتهزها للمريض، معناها تولي تصيله نعرفش، تصيله تسمم، تصيله حاجة، تصيله عدوى جرثومية خايبة، خاطر انت تحب تولي للناس اللي انت في ميدان الصحة. راهو والله باللي مفسرها من لي سابو، لي سابو نتاع لي كولوار هذوكم، لورتوبيديك هذوك، والطبليه والكازا وساعات البني هذيك اللي شت تسمى، نسيت اسمها، عندها اسم خاص لمحاله، ويبداو يدوروا في الشارع. ممنوع في بيت، ممنوع، ممنوع بالقانون، ممنوع دور بزي نتاع الخدمه نتاعك، وخاصه الخدمه نتاعك في الصحه، ممنوع تخرج بيه الكازاك هذاك للشارع، راهو عيب. نقولها للطلبة زيدة الجدد، فرحانين صحيح برواحكم ومحليكم، وإن شاء الله ربي ينجحكم وكل شيء. أما كل حاجة وبلاصتها، راهو نعرف نجم تقولوا تياو الناس كل داخلة خارجة جات عليين، الناس كل عاديين. أما اللي ينتميوا إلى الإطار الطبي وشبه الطبي ما همش ناس عاديين نورمال ما، هما يعطيوا المثال اللي يحتذى به نورمال ما، هما يحترموا المهنة متاعهم. ما قلت أغسوقها بكل لطف وحب، تباليكم ولكازاك متاعكم وكل شيء الداخل السبيطار، ما يخرجش لا من السبيطار سهلول ولا فرحات حشيد ولا المساحات الخاصة. وماذا بينا ما راهمش في الشوارع. هذا اللي ريته في تونس الحق، ما ريتش في تونس العاصمة، ما ريتش قليل خطر العينين محلولة شوي، ما ريتش للأمان. أما في سوسة تخو بالأخص، شوفوا في محطة سهلول كان تعملوا هبتة غادي وين السهلول، ولا باب السبيطار استعجالي فرحات حشيد. بارك الله، ربي نجحكم، ربي نجحكم. اما كما قلت مره اخرى، تباليكم الداخل. يلا، وبما انه زاد اليوم نحتفلوا باللي ساشفام، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. اللي ساشفام اللي يساهموا برشا برشا برشا في راحة المرأة، خاصة في راحة المرأة الحامل. ما تقولش بيك تعدي عن ساشفام راهو مش كيما الطبيبة، لا يعدي عن ساشفام. تحياتنا لهم، موجودين في المستوصفات التونسية، ينصحوا بالكدي، يسندوك، يخليوك زيدا توصل إلى الولادة الطبيعية، واللي هي حاجة ياسر مهمة. وماذا بينا نسيل كل تولد طبيعي، أشخاص كان نسيل كل تنجم تولد طبيعي. وإذا معناه خايفين منها وانتم مقدمين على الحبال على الولادة، امشي واسألوا لي ساشفام، أتو يوضحوا لكم برشا حاجات وحلوا برشا مشاكل أخرى بالطبيعة تهم المرأة. عنا تليفون ولا نمشي موزيكا سيسيم؟ نمشي موزيكا وبعد رجعين في ديديكاس.
0: ديديكاس مع راوية.

0: الترتيب.
1: والله تعبت من الخدمة والدار والصغار، ما عادش عندي وقت نروحي جملة، نحب نبدل الجو ونرتاح.
2: إيش نحكي لك على الاكتشاف فيجا سنتر ميدي سبا في قصر هليل، تمشي تنسى الدنيا يلل. فيه أكبر بيسين في الساحل الكل، مشيت عملت حمام سوايد غافاسيال سوايد شوفو، خرجت وجهي منور وشعري يلمع.
1: ياخي بالحق عنا هكا في الساحل،
2: مش هيدك هو راهو في سال دو سبور أكوا جيم زيدا.
1: أيه وقيت حتاني زدت في الميزان
2: في ميدي سبا، فما دي ماشين سبيسيال تضعفك وتنحي لك السيلوليت من غير تعب.
1: ملا جو، أمش مش نعمل في الصغار؟
2: ما قلت لكش الصغار معانا عندهم سبور وكلوب دو ناتاسيون مع عادي كوتش برو.
1: أي ميلا نمشي.
2: كلموا ميدي سبا على الواتساب 94-348-183 وإلا على تليفون 70-100-913 وزورونا على انستغرام فيسبوك ميدي سبا قصر هلال. ميدي سبا موجودين قرب مساحة الوسط قصر هلال.

0: ديديكاس مع راوية.
1: على سلامتكم مرة أخرى، مرحبا بكم في ديديكاس وين ما انتم موجودين. سلام عليكم وقولوا لكم مرحبا بكم ومرحبا بمعتز الشمطوري. تواضع تواضع، مش وجهك راه قدام الجميع، معناها تعطي درس في التواضع، هكا مش نورمال. مرحبا بك معتز الشمطوري. هفا في فور ما قالك عنا برشا تليفوناتي معتز الشمطوري، دونك كلمونا أكثر زيدا على 98 613 300. خلينا نبدأ باللي ديديكاس اللي جاونا على واتساب. وميمة من القلعة الكبيرة تحب تهني سي كمال بمناسبة عيد ميلاد، وتقول له ربي يخليلك وليداتك وخاصة سيدونا. فاطمة الدريدي تحب تعمل ديديكاس لبنتها نور عينيها ريحان بمناسبة عيد ميلادها، وتقولها ربي يعطي كل ما تتمنى أنت وأختك شفاء، نحبكم برشا. أنا ثريا نحب نقدم ديديكاس لصاحبتي ابتسام الشوالي بمناسبة عيد ميلادها، ونقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، وربي يداوم عشرتنا ونهديولها غنية. أيمن الدلال من القلعة الصغيرة، حبيت نقدم تحية لبنتي يقين اليوم عاملة 8 سنوات، حبيت نقولها راني نحبك برشا وربي يعطيك بالوقت الطيب وينجحك، وراك أنت أحلى هدية نعمني بها ربي، نتمنى تعديولها ديديكاس. منيرة الجوادي تهدي غنية الشه علينا لصاحبتها نورهين وهيفا، وديديكاس أخرى تقول مساء جميل ورائع كجمال قلوبكم الصافية باقة فل وورد وياسمين كافة المستمعين. مدام فوزية المسامة الرفية تقول حبيت نقول لك يا راوي أنا نعشق تونس والبودين، كل نهار الجمعة والسبت عديتهم في رحلة إلى جزيرة الأحلام جربة، وللمرة الثانية بعثت صورة، وللمرة الثانية قمة الروعة والجمال، مناظر طبيعية ما شاء الله تبارك الله، هزيت معاي أمك نجمة صحة وخالتي أم الخير وخطيبة ولدي إهية وأميمة أختها وريم أختي وبنتها، والله تعديوا أجمل نهارين بالحق. عنا متحف في جلالة من أروع ما تشوفوا بحيرة التماسيح، حاجة روعة عديناها كلها جو وضحك ونكت وأجواء عائلية وأخوية، وحب نتقدم على اللسان اللي مشيوا معاي كل بالجك الشكر الجزيل والكبير لصديق محمد علي ضيف الله على سعة صدره، وتقول له ربي فرحك باللي تتمناه وربي داوم عشرتنا ومحبتنا في الخير، وتهديله أغنية جورج وصوف أنت غيرهم. معنا تليفون إقبال. يا مرحبا، مرحبا بك يا إقبال. ألو يا إقبال. يا مرحبا يا إقبال، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله، الله يخليك على شختي. قل لي قبل بداية الأجواء هكا متاع المراجعة وأطبع السريات وذيك الكل،
2: غدوة بك بلان غدوة إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق لهم وإن شاء الله ربي نجحها ومامي دعلي أشتعبهم.
1: آمين يا رب
2: وربي معهم كهو ربي مع فغيرك كل.
1: آمين. قل لي ديدي كاس كله مالش كون
2: الكرام أختي كرام.
1: أي
2: ديدي كاس الكرام، قل كل عام تحيا بخير.
1: أي كهو كل عام تحيا بخير، وكهو قولها برشا كلام اخر، قولها انت شنو
2: كلمه سبب يخليها ليا ويخليها لوليداتها ويخليها لرجلها، وان شاء

0: ربي يخليكم لبعضكم. والله ديما هكا هو يقول لك شنو فائدة الأخوة، أنك ترقاهم في الأيام الفرحة وفي الأيام الصعبة زيد.
1: صحيح.
0: الله ربي يخليكم لبعضكم. مل عليك. لبيس لبيس لبيس، هي تحبك وعلى قلبك العسل راه هو. ثانك يو. هي معناها عندك علاش تخاف؟
1: بنتها زينب أكيد والحمودة صغير بزين مش فاهم حتى يمشي وربي ونحاسه وتقيه والماما ربي خلاها لي وأخواتي وأنا شغل تعاون نصحوا بها كرا.
0: توا خارجين نفطور مال.
1: صحة وبالشفاء. نعمل نفطور ونعملوا دعموا كل
0: إن شاء الله ديما فرحانين. إيه. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، إن شاء الله ديما هك.
1: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا لك، إقبال وسلمان على إكراه، برشا برشا قلها كل عام وأنت بخير. عايشك، شكرا لك يا إقبال، تحياتنا لك. نواصلوا بالديديكاس على واتساب، نفكركم في الرقم 98-613-300. ثريا تقول القادم ديديكاس حبتي ابتسام بمناسبة عيد ميلادها، نقولها كل عام وانتي حية بألف خير وربي يدوم عشرتنا في الخير. خلود من القلعة الصغيرة تحب تقدم ديديكاس لصديقتها الغالية على قلبها بشرة برمضان، اليوم عيد ميلادها، تقولها راك عشيرتي ونحبك برشا وتهدي لها غنية زغريتا على البنزرتية خاطر هي تحبها، ونقولها راك أحلى بنزرتية. تحياتنا لهم الكل، فما غنية تغريت على البنزرتية كنت رقاها عديها، وتحية للكل اللي يسمعوا فينا تاو مسين معكم احنا بالموسيقى وبالديديكاس على 98-613-300.

0: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.
1: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم

0: لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم. كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحات وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفي هما لولانين هذك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المنستير وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
1: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا. لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة.
2: ديديكاس مع راوية.

أخرى في ديديكاس الأجواء الصيفية. هاكم تسمعوا في التفية حتى هدية بدلها سي معتز الشمطوري. دونك مرحبا بيكم، مرحبا بالجو الكل. بديت الدنيا تسخن بشوي بشوي وقلك صيف السنة، والله نار نار نار يا حبيبي نار. قلك الأجواء اللي جاية ربي يجيبنا وإن شاء الله يتعدينا صيف خفيف، صيف ضيف. هو صيف ضيف كان هذه كانت حاجة متاع 20 سنة التالي، كان بالحق صيف ضيف 3 شهور سبتمبر تبدأ الدنيا كل حاجة تشد بلاستها وتقص ترجع القراية ويرجع الخريف في وقته. وتوى الصيف شنو ضيف الصيف توى ولا هو شطر العام؟ احسبوا معايا يقعد من ماي نوفمبر تقريبا هكا مي نوفمبر، معناها ما عادش ضيف بالكل بكل، ولينا الطقس تبدل، معنا ولينا شتر العام هو صيف. وانتو كان ان شاء الله ربي يعدي كل الايام بخير. فدوان القلعة الكبيرة تحب تقول اختها وصاحبتها سميرة المجري كل عام وانت حية بألف خير يا سميرة.

مساء النور، انا ام ياسين من القلعه الكبيره. نحب نقدم ديديكاس لاختي وصاحبتي وعشيره عمري مريم مبروك، نقول لها نحبك برشا وربي يداوم عشرتنا في الخير. يا احلى اخت اللي ما جبتهاش امي، وربي يفرحك بمخلص وامنه ومالك وتراهم في اعلى المراتب، وربي يفضلك سي الطيب. تحياتنا لها ثريا، تقول حب قدم ديديكاس لصاحبتي ابتسام الشويري بمناسبه عيد ميلادها، ولا ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير وربي يدوم عشرتنا في الخير. ديديكاسات تقريبا ثلاث مرات والله. منيرة جويدي تهدي اغنيه الشاه الشاه سي بون قديناه. عسليمه، انا نحب نهني سلفتي ايمان بسلامه. يحيى هو اسمه امين، نقول له ان شاء الله يكبر ويولي سيد الرجالة وتراه في أسمى وأرقى المناصب، ربي يعمر دارك بولديتك بسمة الفرادي. نحب غنية نزيد النبي. معانا روضة، عسلامة يا روضة. ألو روضة، يا روضة، يا روضة، يا روضة، باي باي يا روضة. بعد ما قلنا باي باي قطع الخط. الله غالي. المستمع الوفية أميرة بن عمر تقول ربي يعطيكم القبول محبة الرسول، اليوم هو أحسن يوم في حياتي لأنه ولد من زوجها، ولد زوجها الغالي على قلبها محمد بالكحلة. تقول لقد زاد سنها ولم يزد عمر، نحب نقول له كل عام وانت حي بألف خير وربي فضلك ليا والله لا يحرمني منك، راك تيج على رأسي وعيني اللي نشوف به، ربي خليكم لبعضكم يا لله. عابد سالم نحب يقدم تحية للخطيبة ورفيقة، إن شاء الله ربي يتمم علينا بالخير الشهر الجاي عرسنا ونهدينا غنية كل يوم حبك يزيد، ربي فضلكم لبعضكم. احنا مصين معكم ايما بعد سبون نيوز، ليجيكم مع بشير ذيب.

0: نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا على اليسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
2: أيوه، إيش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
1: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين ومئتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
2: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
1: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
0: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة، دار مريحة.
3: سبور نيوز، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ السبور نيوز بالمسابقات الأفريقية ونحكيه على الحكم الكونغولي اندلاهو، حكم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والصومالي أرتان باش يكون هو حكم الإياب. نذكروا أنه مباراة الذهاب في بريتوريا بين سان داونز والجيش الملكي، والإياب باش يكون في المغرب. مازلنا مواصلين أكيد ونحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نتائج مباريات البارح، الدفعة الثانية شباب العمراني نهزم 1-0 أمام الترجي التونسي، الترجي الجيش 3-1 أمام نجم الساحلي، الاتحاد المنصوري ينهزم 1-0 أمام نجم المتلوي، ونادي المنزرتي ينهزم 2-1 أمام مستقبل الرياضي بالمرسى. مازلنا مواصلين ونحكي أكيد على بقية الأخبار والخاصة بالنوادي التونسية، وين الترجي التونسي باش يفتقد خدمات لعبه حمزة إجلاسي في لقاء دربي العاصمة. بالنسبة للنادي الإفريقي يغيب عليه أسامة بوغيرا بسبب عقوبة الانذار الثالث، في المقابل يعود حمزة الخضراوي لتعزيز صفوف فريق باب جديد، وباش يكون على ذمة المدرب فوزي البنزرتي في لقاء الدربي. النادي الرياضي الاسفيقسي يفتقد خدمات 3 لاعبين مستقبل مارس، هم مقول من هشام بكار، عمر بن علي، وفراس السكوحي، وبسبب غيابهم باش يكون بداع الانذار الثالث مع تواصل غياب اياد بالوافي بداع الاصابه، رباعي باش يكون غايب على تشكيله محمد الكوكي، ومحمد الترابلسي يرجع من جديد لتعزيز صفوف فريق السياسه. أعرب النادي الإفريقي في بلاغ البارح على إدانته واستنكاره الشديد لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمراقب الرياضي منير القبيلي الحديقة في عمل وصف النادي بالإجرامي والخطيرة. قطع تعرض الفرنسي فلورمان دي مدافع ريال مدريد الإسباني مجددا لإصابة في الفخذ الأيمن وفق ما عقده النادي الملكي. نمشيو مع كرة السلة وين يدير طاقم تحكيم دول يوروبي مباراة دون هيري كاس تونس لكرة السلة الكبر بين نادي الافريقي والاتحاد المنسيري يوم السبت 9 ماي انطلاقا من 4:30 بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. هذا حسب ما صرح به رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة لوكالة تونس افريقيا للانباء. نختم السبور نيوز بالمتعة والتشويق والإثارة لبيت الأبطال الأوروبية.

ثمانية متاع الليل اليوم موعد مع الدور النصف الثاني الأول بين نادي أرسنال ونادي أتليتيكو مدريد، غدوة موعد مع الدور النصف الثاني بين بايرن ميونخ ولا بي اس جي. ثمانية متاع الليل هذا مواعيد خاصة بمباريات الأدوار النصف النهائية لدوري أبطال أوروبا. نذكروا اليوم موعد مع أرسنال أتليتيكو، غدوة موعد مع البايرن البي اس جي. ثمانية متاع الليل معكم بشير ضياف في سبور نيوز. اكثر تفاصيل تلقاو على صفحة غنوز اف ام على الفيسبوك. معتز الشمطوري في الاخراج. الموعد مع راوي زويد نحدد مع ثلاثة في ديدي قياس من دار التليفون مع 98 613 300 في لمنسكو. سبور نيوز.

0: منورين بكم انتوما. احنا شكرا ليك يا نجات الله يخليك. دونك ما كلمتنا اليوم كان ما فما حاجه هكا مهمه باش تحتفل بها ولا؟
1: نعم
0: قلت لك ما كلمتنا اليوم كان فما حاجه مهمه باش تحتفل بها. اي
1: لا ما عنديش الحق، أما عندي قديش وين نطلب بسط دقت وما يهز عليا ويجاوبني.
0: هاي مرحبا بيك تو نحتفلوا بيك انت.
1: أنا متابعة ديما البرنامج، أنا راديو في الكوزينة ما يسكت.
0: ديما معانا.
1: كل بدا نفتح عليه وين عاملة جو.
0: إن شاء الله ديما عاملة جو يا لالا شنو؟
1: يعيشك.
0: عندك هيك؟ قدي قدي عندك؟
1: أختي رابية. نعم. باش تطول بالك معايا خاطر لي طويلة شوية.
0: تفضل أوكي.
1: عندي برشا خوات وبرشا أحفاد.
0: ما شاء الله. تفضل يا نجاة. أنا
1: نهدي لمحالة أغني الحصة الكل، أول حاجة نهديها الراجلي محمد ولولادي ناصر وإن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله في خدمته وإن شاء الله نفرح بيه والعروس. وإيمان وراجلها وليداتها ومريم وراجلها وولادها. وإن شاء الله وحفادي عنا نور الدين ويوسف ويسر إن شاء الله ربي نجح بنيتي في الباك.
0: ربي معاكم. عنا باك عنا باك ان شاء الله
1: نجحها هي وديت ام محمد الكل
0: ان شاء الله غدوه تعدي الباك بلون ربي معاها. اي
1: اخواتي ما شاء الله عندي اخواتي اختي حبيبه ليا في المانيا هي وراجلها وولادها ولطيفه وبناتها واحده في السويد واحده في المانيا وسلوى وولدها طه حفيزه وراجلها وولادها شريفه تسميت وراجلها وولادها نجات اختي هذه في تونس هي وراجلها وولادها خويا ان شاء الله احمد ومرته وزيدو نهدي لهم غنيه شينشي علينا تاع شيرين نجمي ان شاء الله وربي يهنينا ويزيد علينا اموره يفرحنا فيها الصيف ان شاء الله باذن الله
0: امين يا ربي.
1: ان شاء الله نفرح بوجهي ان شاء الله بها عروس يعني عندي كانت الولد
0: قاعده تلوج له مالته في رحله البحر يا نجيت
1: ان شاء الله
0: نفرح بيه هو وطاها ولد اختي سلوى ان شاء الله لك في رحلة البحث توا نجوتة راك تخزر هكا وهكا زعما هذي زعما يخو هذي ولا ما تدخلش
1: لا لا كنت عليك كان بلدي يخو هو معناتها صار قلبه اللي يحب عليه هو معناتها من المستحسن كيف خيرة
0: صحيح
1: قال ربي يطيح بينا بالتحديد
0: آمين.
1: كيما نطلب نقول يا رب نجيب بنية أحلالي اللي تخاف ربي
0: آمين
1: تخاف ربي في وليدي وتخاف ربي فينا أحنا
0: مالا تولي
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله تولي بنوتك يا نجاة تولي بنتك الأخرى إن شاء الله
1: وليدات أمة محمد الكل أنتي باش تدخل عليا كنا هذيك عبارة بنتي ثالثة تولي
0: أي ربي فضلك يا لله
1: أنا الناس كل تعرفني الحمد لله نهدي أغاني الحصة الكل اللي يعرف نجاة واللي يحب نجاة جات
0: سمية
1: وراجلها
0: وليدها
1: اللي
0: جات
1: عجالة عندي
0: سمية ايه تحياتي لهم كل شكرا ليك وكلمنا ديما مدام نجيت اوكي عايش الله يخليك الى منو باي باي شكرا ليك نواصلوا بالديديكاس على واتساب 98 613 300 عسليمة أنا شيمة اليوم على الانيفرسير نتاع الكوزين نتاعي ميسة اللي هي في مقام اختي الكبيرة ونقولها كل عام وانتي بألف خير وربي خليك لينا ورانا نحبوك برشا برشا ونهدي لها غنية كل سنة وانت قلبي قلبي قلبي قلبي اللي هي عندك انت شنو عندك غنية كل

0: معنا مهدي ميسة
1: أل
0: ناجية ماجدة عسلامة يا ماجدة. ألو
2: عسلامة يا ناوية،
0: شنو أحوالك؟ لبس عليك الحمد لله. مين كان فينا ماجدة؟
2: سهلول.
0: من سهلول، مرحبا بيك يا للا، مرحبا بيك يا

0: ماشي. ده
1: ثم
0: قل
1: ثم جابتين موضوع الأم هكا ولا
0: لا؟ احنا شنو سمحني؟
1: جابتين موضوع الأم هكا
0: كل يوم كل يوم. احنا مدام الأم عزيزة وغالية احنا كل يوم نقدموا لها ديديكاس كل يوم.
1: انا اول حاجة ديديكاس ليكم، ثاني حاجة مانيش باش نقدم حتى ديديكاس، باش نحكي على أمي بالحق. الله سامحني يما خاطر تعبتك وخاطر الحق اجري تعلينا برشا وتعبيك. البارحة أمي ما انقاذ السبيطار والله العظيم يا راوية. أمي تشوفت هيك الدنيا غلامت في وجهي، الدنيا غلامت.
0: بسم الله عليها، بسم الله عليها.
1: ما عندك شيء بالحق. إن شاء الله إن شاء الله ساعتي قبل ساعتي حتى نعطيها عمري، لأن عمري تعطيه نعطيها عمري بالحق. أمي هي تتعلق بها ياسر
0: ياسر. ربي يخليها لك يا ماجدة، ربي يفضلها وإن شاء الله لاباس. ما إن شاء الله هكا مرضت شوية هي توا. بسم الله عليها، إن شاء الله فترة وتتعدى.
1: جلتها كي شلطة حمضة خفيفة،
0: جلتها خفيفة الحمد لله. معناها الحمد لله ردوا بالنا على صحتنا على مكلتنا، توا ناخذوا الدواء ونشدوا الرجلة والريتم متاعنا وإن شاء الله لباس. ما تبكيش يا ماجدة ما تبكيش.
1: بالحق
0: بسم الله عليها.
1: كنت تمشي هي رح يتوفى بالنسبة
0: لي. إن شاء الله ربي يفضلها وربي يطول في عمرها.
1: أخوات أمي أمي أم بعد شيء
0: العالم
1: شيء أمي في المركبة الأولى.
0: ربي يخليها لك. شنو اسمها الوالدة؟
1: سميرة.
0: سميرة زعما تسمع فينا سميرة؟
1: إيه.
0: لما تسمع فينا وانت تبكي هكا تحبك يا سميرة؟
1: تحبك بارك. والله يا راوية تحبك بارك.
0: عيشها عيشها عيشها، واحنا زيد نحبوها برشا وربي فضلك ليها وربي فضل هيلك. وما عادش تبكي يا ماجدة، راك بكيت النسميرة توا، عطيها ضحكها شوية. ما نعرفش قلها يا كيفاش تتربش بها انت.
1: والله عندها برشا تربيجات، نتربجوا بها الحنينة، نتربجوا بها سميرة، نتربجوا بها سمورة.
0: ربي خلي سميرة سمورة
1: يعني.
0: ربي خليها وامشي توا اعطيها بوسة هكا مرصوصة كما تعرفيني، واعطيها تحميلها هكا قوية. ربي خليها لك. ربي خليها لك يا ماجدة، وراي فرحانة بيكم أكيد، وان شاء الله ديما هكا دايرين بحذيها. والحمد لله انتم بحذيها الحمد لله. ان شاء الله ربي يخليكم لبعض.
1: الله لا يقطع لا يقطع ميمة
0: أمينة
1: على ولادها. الله أمينة. لا يقطع ميمة، والله لا يشوي حتى واحد على امه.
0: امين يا رب.
1: بالحق الام هي كل شيء
0: كل شيء
1: في الدنيا.
0: ربي يفضلها وربي يرحم المتوفى، وزاد باش ما نرجعوش قلوب برشا ناس.
1: والله
0: والله ربي صبرهم قدر المحبه، ربي صبرهم ربي صبرهم. انت ربي يفضلك ميمتك وربي يفضلك انت وفضلك اخواتك. وشكرا لك يا ماجدة، عيشك يا ماجدة. شكرا لك عزيزتي،
1: يخلي لك ميمتك.
0: عيشك عيشك يا ماجدة.
1: وان شاء الله بالحق ان شاء الله امي لبيت وربي يطولها في عمرها ويخليها تشوق روسنا.
0: امين. قلها قتلك راوية تبع كلام الطبيب، الماكلة بالوقت بالحساب كل شيء، اسمع الكلام. قلها حاشتنا بيك سميرة باهية، ربي يفضلها ان شاء الله. عايشك. شكرا لك يا ماجدة، تحياتنا ليك. نواصلوا باللي ديديكاس على واتساب. ليلى بن الجلال من القلعة الكبيرة تحب تقدم تحية لزوجها الجمال عبد الوهاب وتقول له ربي فضلك ليا، وتقدم تحية لأمها واخواتها وفاميلة راجلها الكل. فوزية من القلعة الكبيرة تحب تقدم تحية لأولادها نهاس وهي كريم ياسمين وتهني ولد بنتها يحيى اللي غلق العام، تحب تهدي له غنية عيد ميلاد سعيد. ونحب نهني صاحبتي ورفيقتي وأختي سهام قلعية بعرس تحس ولدها ونقولها ربي هنيهم ويعطيهم الوقت الطيب، وإن شاء الله ديما فرحانين. وتحب تقول للأولاد، أولاد بنتها محمد إياد وجناي وجودي، تقول لهم ربي معاكم في الامتحانات وبالنجاح والتوفيق. عسلامة أنا كريمة الدلال من القلعة الصغيرة، نحب نقدم ديديكاس لبنت خويا أيمن، نحب نقولها إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير، ونشوفك متفوقة في دراستك، وبربي نحب نقدم لها أغنية يا بنات. والله ما نعرف معتز شنو محضر، محضر يا بنات عادي.

دنيا تحب تسلم على ولدها رسلين واخواتها الكل ومرت خوها هدى، وتحب تقول عشيرة عمرها أمال صغير صديق عمرها تقولها ربي فرحك بياسمين وفاطمة. نسلم على رجلي محمد علي نقول ربي داوم عشرتنا في الخير ويرزقك من حيث لا تحتسب، امين يا ربي. شيما اليوم لانيفرسير هذا قريناه ولا دونك احنا عملنا انيفرسير شيما عملناه في الاوف ما قدمناش ديديكاس لهنا في المباشر، ونقدموا ديديكاس لزميلتنا شيما ابو بكري المخرجه. نقول لها ان شاء الله كل عام وتحيه الف خير وربي يوفقك في كل بروغرام اللي حطيتهم في مخك يا ربي توصل لهم وخير ان شاء الله. ديديكاس من عنا احنا الكل كيف كنا زفان ايه شيما ابو بكري شكرا لكم. احنا هكا كنا وصلنا للختام، شكرا لكم وانت الشمتوري ملتقينا. قول بربي قول بربي قول شو تحب تقول. متواضع ما فهم معناها عمري ما ريت في حياتي مخرج متواضع هكا ما سينياتور ما تنجمش تسمع ما غير ما تغزل حتى فريكانس، عرفت تبدا تسمع في الراديو وما تسمعش الفريكانس ما تشوفش الفريكانس تعرفها كنوز تعرفه معتز ما غير ما تعرف تكون يخدم في الوقت ساعات تعرف نعرفك تخدم بالسينياتور متاعك. نبدا نسمع في الدار نعرف معتز اللي قاعد. شكرا لك زادة يسرى هي بحضينا في الاستوديو يسرى الرحماني، كنت معكم راوية زبيتن مني لكم برشا محبة في أمن الله وشاية طيبة في لامين وباي باي.

0: تغذي على الروح
1: قلنا التكييف في المشهد ده والنبي عشان احنا على العظم والنبي ده عم حسن والنبي عشان التلج والنبي
0: والنبي
1: ايوه يا عم حسن بعينين
0: هاخد علقه ايه؟
2: علقه تاخد علقه بس هنورم لك عينيك بشياكه بسيطه كده
0: هتربطوا لي فيونكه جنب البنيه يعني؟ دي الشياكه في البنيه؟
2: معلش
0: هتعلقوا لي ببيون هنا عند حواجبي يعني بعد الضرب؟
2: معلش معلش والله طلبات بسيطه
1: وانا اهلا عملت خالص
2: انت ملط على الشنط باذن الله بقول لك يا فندم بعد اذنك
1: يا فندم خليت فيها يا فندم ولا زفت على دماغك
2: انا كل ده انا مش شايف انا محترم الباروكه والله
0: يا ابني انزل بدي على دماغك يا ابني
2: معلش مولد سيد العريان هتقلع
1: يا ابني ما تنرفز ما تخليش تحط السيجاره في قرطه والله ان انت قلت الكلام
2: معلش
0: احترم سيبه الراجل الكبير يا ابني
2: والله انا ما محترم حاجه غير سيبه الراجل دي
0: احترم الحاجه الوحيده اللي محترم
2: شعره الابيض والله العظيم انا في حاجه بس عايز اسال فيها بعد اذنك
1: ايوه
2: حضرتك انسان محترم ولابس الباروكه على دماغك دي عارفين
1: اه
2: البيه لابس الباروكه على كتفه ليه بقى ندفع لا بس يعني ده جه متاخر راح لازقها وراح داخل ده
0: انت كداب
2: انا مش كداب انت لازق الباروكه غلط ده مش مكانها
0: انت بني ادم كداب
1: بس يلا احترم نفسك يلا في ايه انت ما حلقتش دهنك ليه النهارده ليه ما حلقتش دهنك
0: ايه اللي انت بتقوله
1: ما كان كهربا
0: انتوا كدابين ده شعري رجلي
1: انت ماشي انت كلب ولا ايه يلا بتمشي باربعه
0: انا الحلاق حلقني النهارده ونسي ينفض بس والله
1: يا سلام
2: انا عندي حل ليك تحفه بس دول مش مكانهم متدارين تحت الهدوم تعال خد دول حطهم هنا بقى كاظم الساهي
1: لا انا عندي حل احلى بقى
2: إيه؟
1: انت تصرح كده بعد كده دول يجوا كده ودول بقى كده تمام واخد بالك معايا توقف دول سبعه زي كريستيانو بالجيل دول كده بس هات دول كده ودول كده
0: ايه ده انت بتقوله ده حزقتنا ومرمطتنا والله العظيم حرام عليك
1: امال عايز ايه
0: عايز اسافر
1: سافر انت جرى مخك حاجه يالا ولا ايه
2: ايه ده انت يا فندم اللي جرى المخ
1: انت خلاص جننتني
2: انت مش هتسافر غير لما تقلع مالت
1: مالت ايه مالت ايه عم اقول لك بخ الدخ
3: ريال ايه هات الأمانة يا زكريا الفقرة دي الصورة نزيها ولا نبيها
2: لسه لابس كيس البصل من السنة اللي فاتت كلوز ضحك وموسيقى

0: الاسبوع الثاني.
1: مش قولك في التبركيش، خدمت لكم خدمه من روح للروح. حطينا نمر على الكبوت نحكيو قوة شخصية سي الحبيب. نمر ليون إجا معاي إيش خريطة لينا؟ باسات نحكيو ميكانيك عطلية
2: باسات ألماني.
3: النمر عايت له اليوم بشوفهم في الباسات
1: سيب. إجا معاي إجا معاي. حطينا نار على البيبان سي الحبيب شوفها بشي فرح ياسر. يتبدأ تجري أقسم بالله تظهر تشع نار. نحكيو ميكانيك سي سيلاند
3: اشتعجبوا برشا سي الحبيبي
1: بغير مزي اخوك انا
3: فماي فورس
1: والله كبرت قلبي. جوليا دالي فاطمة
3: لعبت على ليموسيون يا حلوه
1: فكريك شي يقول لك هو الله الوطن العائله
3: لحمي شوك لحمي شوك
1: عائد بحول الله مسلمين وخافوا رب
3: هذا به سي الحبيب كي بدنا نروح من الكلينيك خاطر مشيت تجلطته وبتبيته ما يبدا عقد
1: حطيني على ميت
3: لا باش يفرح ياسر باش يبدا يدريفتي بيع على راسي ان شاء الله
1: بلي حط يدك على عينيك بجاه ربي
3: ايه وقعدت كان هذي هنا
2: ما تخليش الحبيب يخرج واضح بالله
1: هبط يدي شيل عيونك عني
3: باش نتشالوا الكل
1: عليه
3: انا اللي نقول لك علاش الحقيقه النمر بتاع ضاعت محروس النار على جنبك الاسامي لا كلاس كريم دو لا كريم جوست هذه الشيء لعيونك عني حسيتها متغششه باراشوتي
1: على العين والعين حق شيل عيونك عني في البيبان تركني اعرف غني في سقف
3: نجوى كرم كارول سميحه حطي تصورهم من التالي وفي الفولون حب تصويره سونيا مبارك
1: اوكي
3: ان شاء الله
1: سي بون شد لي روحك
3: شد روحك
1: مخك وقف
3: كل وقف في قلبي وقف مش نتوقف انا ديش
1: اسمع لي شوف الديتاي شوف الزمار سامبا
3: لازم سي الحبيبي يبيع عليه هرس اللوز هذا في الكونجي حلوه شمعيه يا مهدي فركسو فركسو
1: شيخ نعبك يبدا شيخ هاي مهدي
3: كرينا كرهت الله اكبر سي الحبيب كريها
1: يا مهدي اطلب الاولاد نعطيك يبدا الشيخ
3: فركسو يا مهدي فركسو بتاع بانتا هذا ينعرفوا
1: لحظه سكتت لحظه برك
2: حطوا المنات
1: سامبا ريو دي جينيرو يلا
3: سي سكسي سكسي
1: بلي مش تقول نيمار في مارك بونتو هي ولا
3: لا فما كلوز
4: كلوز ضحك وموسيقى

0: مهز نجم تخلي لنا برنامج نتفرجوا فيه.
1: التزموا بالخطة في الموسم الأكثر تحديا.
0: نجم تلهي بيا شوية خطر عندي ما نحكي معاك.
2: قل.
3: وقال الحساد أحبك يا شعب وقل ألم ناكل من خيرها
0: نحب نخرج نخدم.
4: بيا تخرج تخدم وين أسيس إيش قاعد نعمل؟
0: وش قاعد تعمل؟ يخي ما نتعاونوا احنا مع بعضنا.
2: عزيزتي انت توا وين؟
0: في الدار. شنو وين؟
2: دار شكون؟
0: دار راجلي.
2: وين شكون؟
0: راجلي.
2: صحيت عزيزتي معناها انت تقعد في الدار طيب وتغسل وانا اللي نخدم.
0: معز
2: انعم.
0: احنا بقديش كريم؟
2: 600.
0: واضح. وقديش عنا شارج ما بيناتنا كل شهر؟
2: 200
0: 400.
2: ايه.
0: قديش شارج تاكسياتك للخدمة كل صباح؟
2: 200 باعتبار السائق.
0: هاهاها ضامر برشا.

0: بيه وانت قديش تخلص؟
1: لا هذا السؤال ما نجاوبش عليه، ولو انه انت توا محسوب مرتي.
0: محسوب
1: نخلص 800.
0: صحيت، معناها انا هوني حبيبي يلزمني نخرج نعاونك على المصروف ولا ليه؟
1: لا
0: بيه معز، انا احسبني ما قلت حد شيء.
1: اي ديجا حسيستي نصور
0: قرطاج معز.
1: نعرفك عزيزتي، ما تفهمني كان انت.
0: وانا نعرف اللي انت عمرك ما كنت تفهمني.
2: عزيزتي تأكد يا اخي من القرار اللي انت خذيته. انا بلاش بيك راني منجمش نعيش في الدار هذه. صوتك في كل بلاصة، وما تقوليش سوزي هيك بحذيك، خاطر بلاصتك انت ما يعوضها حتى حد. عزيزتي عليها باش تمشي وتخليني منجمش يا لراه.
0: يا يا عزم وعز، شنو هو تو؟ شنو هي طرح الدراما ذي اللي حلتولي؟ عجبكش زاد؟ ماشي ويكند لدارنا، ما عنديش الحق، عندي شهر من اللي عرست ودارنا مشيت ليه؟ ما عنديش حق نطلع على امي، ما عنديش حق نطلع على بابا، ما عنديش حق نمشي نشوف الاحوال في الحومه شنية البرة هو بيك لبعضه وانا في بالي بحتى شيء.
2: يا عزيزتي ايش بيك تعيط يا اخي؟ انا خاطر قلت لك راه ما نجمش نقعد وحدي في الدار هذيا.
0: نعرفهم راهو الافلام هذوما معز، واضح؟ او نبه عليك، حوايجك اللي باش تلبسهم في الويكاند حاضرين فوق الفرش. معناها القلص ما تحطش عليه يدك.

تسمعونا على 105.1 و104.0 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: بالله يعيشك أمان فايز، نجم نحكي معك شوية؟
1: بالطبيعة حبيبة، هذاك شنو نحب معني؟
0: شنو تحب؟ وانت خليت لي الوقت؟
2: خاطر الوقت كالسيف يا حبيبة، إن لم تقطعه قطعك.
1: سامحني، تفضل.
0: باهي فايز، أنت ككوتش دو في تو، كيفاش تعدي نهارك؟ كيفاش تعيش حياتك؟
1: وقتاش تقوم الصباح حبيبة أنت؟
0: عادي نص نهار، ما ساعة، ساعات ما ساعتين.
2: مخر يا حبيبة، مخر، على خاطر لو موند ابارتيان سو كي سوليفتو. لازمك تقوم الخمسة بتاع الصباح، تخرج من الزون دو كونفور بتاعك ولا الكونفورت زون. لازمك تعمل ثورة على الفرش والبطانية يا حبيبة، وكان لزم الثورة هذه توصل حتى تكشي زملائك في العمل ولا عروفاتك باش توصل للقمة وتنجح يا حبيبة.
0: فيز ما في بالكش، أنا ما عنديش عرف.
2: تعمل عرف يا حبيبة وتعمل عليه ثورة وتسبه، فما بيت حل شركات 500 فرنك.
1: قل لي حبيبة، اش قاري أنت؟
0: أنا قارية حقوق ومتخرجة، حبيت نطلع قضية تحقيق.

0: الأقل هو كخير من اللي واحد يتبربص في بانه ويقول أنا سمكة.
1: ملاشي اللي تحكي فيه اللعبات طاقة إيجابية وابتسم طلوع الجبال والقمم وببوزيتيف.
0: تي معون صنع ذاك يا حبيبة. صدقني أول ثلاث ملايين يتصبوا نقص في أول شقف وديركسيون أبادوز.
2: كلوز كلوز ضحك وموسيقى.

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لإسطنبول، أنطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكون في المارك موبل.
2: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي ترى؟
1: لقيت سالونات بمليون و200، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الين الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور، الحسبه هذه قوي على مخي.
2: اي ثبت لي يا لالا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما يعني 5 سنين.
1: اكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حموده قبل ما يفكولك الساله اللي عجبتك.
0: كون في مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كون في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.

0: آخر الأخبار الرياضية، التحاليل الفنية، الأخبار الحصرية، التحقيقات اليومية وأخبار الجمعية في البرنامج الأكثر شعبية اللي يجيكم كل عشية من 2 للجمعة من 5 للسبعة مع فوزي وبقيت ليكيب في باختصار على كنوز اف ام. باختصار مع فوزي.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم، تحيه للجميع، مرحبا مشاهدينا ومستمعينا، تحيه لكم اينما كنتم في داخل الوطن وخارجه، تحيه من عند فريق العمل اللي يمثل اليوم البرنامج اللي ان شاء الله يمتد على ساعتين كما عودناكم، صديقنا معتز الشمطوري، مرحبا اهلا وسهلا، تحيه ليك يا معتز. استاذ اسامه المنصوري، مرحبا.
2: مرحبا كيف الحضور،
1: كيف الحال استاذ، شنو احوالك؟
2: الحمد لله
1: صافا،
2: نجم نعتبروها بدايه اسبوع خاطر البارح ما كناش
1: موجودين. بدايه اسبوع تسمى
2: مرحبا بكافة المستمعات المستمعين، ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن.
1: المليو عندنا محمد سيدي، مرحبا يا حما.
3: مرحبا فوزي، مساء النور، مساء النور للجميع، مساء النور للحضور ومساء النور للمستمعين ومشاهديك.
1: تحية ليك الانيق بنات فيفحة، مرحبا يا كابتن.
4: اهلا وسهلا، مساء النور، مساء النور فوزي، تحية ليك، تحية لكافة الحضور، الكوتش والاستاذ ومعتز في الريجي، وتحية للسادة المشاهدين والمستمعين.
1: مرحبا بك، نورتونا شباب، اهلا وسهلا معتز، تحيه ليك، تحيه المستمعين مشاهدينا اللي تابعوا فينا في كل الاماكن في العالم. نمشيو نقطه نظام، يلا
0: نقطه نظام، نقطه نظام،
1: يلا سيدي نبدا معك استاذ منصوري. نقطه نظام،
2: في نقطه نظام فوزي نحبوا نحكيوا على رغبه الاتحاد الافريقي لكره القدم في الزياده في عدد الفرق العربيه بما فيها طبعا المنتخب الفرق التونسيه في المشاركات الافريقيه، والحقيقه هو رغبه مبنيه على امكانيه زياده عدد الفرق، لكن زاد تصطدم الكاف بعده مشاكل اللي هي لوجستيه خاصه في الادوار التمهيديه باش تعاود تنظم المقابلات، راهو مش بالسهل باش تعمل لوجيستيك نتاع عدة مقابلات في دور التمهيد ودور المجموعات وغيره. لكن تبقى الفرضية قائمة لإضافة فريق آخر رابع مع طبعا تعرف فوزي فما ثلاثة فرق وبما فيهم الكأس واللي هو أربع فرق تونسية، نجم يوليو أربع فرق مع المحرز على لقب الكأس، دونك يوليو نجم يكونوا خمسة فرق تونسية ومصرية كذلك ومغربية بنفس الشيء ان شاء الله. لما ليه؟ لانه الحقيقة كل ما زيد عدد الفرق المشاركه في المسابقات الافريقيه الا وتقوي المستوى نتاع الفرق هذه، وكذلك تحقق عائدات ماليه تنجم تكون مجزيه بالنسبه للفرق اللي تشارك في المسابقات الافريقيه.
1: بارفي يلا استاذ محمد،
3: مش نحكي على كرة القدم التونسية فوزي، الحقيقة ثم خطر كبير يداهم في كرة القدم التونسية، مشاكل كبيرة تشدها، يشد القطاع وتشدها الرياضة، الحقيقة يزم وقفة حاسمة من المكتب الجامعي اللي قاعد يضعف شيئا فشيئا، نشوفه معناها الحقيقة ضعف كبير، أسرار المكتب الجامعي قاعدة تخرج البرة، اللعب في الكواليس، وكذلك زاد وزارة الرياضة الحقيقة معناها هذه مصلحة وطن ومصلحة بلاد اللي قاعدين نشوفه فيه ينبأ بالخطر، ولينا نسمع حتى في عبارات معناها كبيرة وتخوف، ونسمع في حرب أهلية ونسمع في أشياء كما هذه، الحقيقة يزم تدخل حاسم من الناس كل باش نمنعوا رياضتنا ونمنعوا بلادنا.
1: مروان،
4: حبيت نحكي على نصف نهائي اياب دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اوروبا، باش نحكي على لقطه تخص باريس سان جيرمان اللي تلعب غدوه ضد البايرن في ميونشن باش تعاود ترجع للمدينه الا منذ تقريبا سنه فازت بها باول لقب ليها، نذكر النهائي نتاع الموسم الفارط في أليانز أرينا في ميونشن، خماسية نظيفة ضد الانتر. باريس سان جيرمان طلبت باش تسكن في نفس الفندق إلا سكنت فيه الموسم الفارط، معناها بار سوبرستيسيون، معناها نعرفوا انه في عباد
1: تستباخت
4: بحاجات
1: لبسة معينة
4: دونك لكن للأسف المرة هذه فانسون كومباني حالة دون ذلك، خاطر أعلمهم انه هيك النزل على ذمة البايرن، وفي وين البايرن يلعب دوميسيل هو اللي يقيم غادي، وانه الأمر هذا ما فيش لا جدال ولا نقاش، قال المدينة مدينتنا واستاد استادنا والوتيل وتيل وتيلنا، واحنا نختاروا مع يمكن هما يشوفوا نزل اخر،
1: واضحنا مش نشوفوا الامباكت نتاع الاختيار هذايا كيفاش باش يكون ان شاء الله غدوه في الليل. طبعا نمشيو طبعا للاحداث الرياضيه وهي عديده في نهايه الموسم دائما. من الجيم هاي
5: مرحبا
1: تمسك الموت
5: عادي عادي عادي فرح بينا
1: معتز.
5: على كل فوزي
1: قل لي سيدي.
5: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين وشاديك نوزا فام.
1: اي قل لي سيدي.
5: والله جاني لوم صغير من المره الاولى والثانيه والثالثه عليا وعلى كنوز. اش بينا ما دفعناش على حمام سوسه اللي تعرضت لهجمه شرسه شرسه من قبل بعض البلاتوات. قل لي نحن نكتبت تكلمنا هنا.
1: انا خليت البارح من تريتر تكلم معنا.
5: لا مش هو من تريتر ما تعرض على حمله كبيره.
1: تكلم معنا البارح في
5: اليوم في الحصه. معناها برامو عند برشا قالوا وين لا دفعنا على حمام سوسه وندافع وضعي واجبنا. حتى نحن حتى بعض اصدقاء في مساكن لموا عليه قال كيفاش مكرم يحكي هيك. لا حكينا على حمام سوسه وحمام سوسه ومساكن وجمعياتنا كل في جهاتنا ندافع عليهم معنا شمزيه ورضا حقنا وحقهم مش يلوم وقتها ما ندافعوش. لكن زاد اني لومكم وقت نحن نتكلموا وندافعوا وتقولوا ما دافعش. زاد نقول لك زاد ذينا كان الجميل يمشي. ولذا اخويا نحن حمام سوسه ذيك جمعيتنا كيما الجمعيات كل في جهتنا
1: طبعا
5: ونحبوها ونحبوا لهم الخير. وقت يتعرضوا لهجمه ولا جوارهم ولا لاعبينهم يتعرضوا لهجمه ولا ما تركاش باش يحاولوا يدخلوهم بعضهم قبل المقابله مهمه يقولوا لا ستوب اليوم حمام سوسه لازم تاخذ واقف على رجليها جماهيرها معاها نحن معاها اعلام القرب كله معاها باش تكون حمام سوسه ان شاء الله عام الجاي تكون في الناسيونال شقيقه مع الاتوال
1: وان شاء الله
5: تكون بطوله.
1: مازالت مباراه تنجم تكون حاسمه. المباراه هذه تنجم تكون مهمه في تاريخ حمام سوسه كما تنجم تكون زاد عاديه باعتبار انه بعد تمشي البراج والبراج زاد ينجم يهز للرابطه الاولى لكره قدم كيف ما المرتبه الاولى طبعا محمده.
3: لما ضغط كبير لخطا فوزي كلاب مكر مسيح
1: لعبة عالمية هي عادية
3: خاصة لما نشوف معناه صحافي كبير معناه وصحافي قديم وصحافي عنده من الخبرة والتجربة اللي قاعد يوجه في الرأي العام واللي قاعد يضغط على الجامعة التونسية ويضغط على الرابطة باش تعاقب حمام سوسة وتعاقب لاعب حمام سوسة. الحقيقة يزينا من جهويات من انت صحافي كبير وما شاء الله عليك وعندك خبرة ونقصد في بن مراد حقيقة معناه الهجمة كبيرة. اي هجمة كبيرة
1: عدنان زميل مكرم في
5: البيتو صديقي وصديقي
3: فهمت هجمة كبيرة.
1: هو الانتماء بتاعه
5: هو حمام لنف
1: دفعه باش يدافع
3: هو ولد حمام لنف اما خليها الكرة في الملعب.
5: اسم محمد هو راهو هو نحن جيت له تعذر اني لو كان نفس اللقطة مثلا مش نفس اللقطة اي حاجة تصير الحمام لنف حمام سوسة عنده مقابلة مهمة اني كمكرم لقام راني نقوم بنفس الشيء في التلفزة ولا في الراديو شبنا واضحين ما هو كيما نحب الغير معلش ساعات ملوش يا اخويا اني نخرج لو كان نلقى جمعية معناها تعمل معناها ثم حاجة مش تنفع جمعية اللي نحب اني مش نعمل نفس الشيء اللي اليوم نحن معناها نعملها بالكل على اساس الصيام وعلى مساكن وعلى حمام سوسة
1: بين النادي هذا اللي حمام لنف ولا ملعب هذا بحمام سوسة 90 دقيقة والاجدر ان شاء الله هو يكون في الرده الاولى لكره القدم. هو اكيد باش يكون حكم دولي
5: كل مقابله منقوله تلفزيا مش نجم ونحن
1: ما نعرفش عندهم الحق ولا
5: لا حق ولا ما حقش. هذه ثم نهائي بطوله بتاع البي نجم تعداها
1: اليوم مش مكرم هوني ايش يقول لك الجمعيه اللي تلعب على ارضي تقول لك مثلا مشيت لحمام سوسه انا ما تعداش
5: مش ما ثم فرق ثم هذه النهائي شنو معناها ناويين على الغره لا لا ثم نهائي بطوله
1: كيك التلفزه الوطنيه ديوان سبور يظل يتعدي عديت ماتش ملعب الجيبسي وتقدم زقيت الدين
5: نعديه وهذا يعتبر نهائي بطوله من حق الجامعه تطلب باش تعدي حفاظا على الشفافيه مش تعطي كل واحد حقه.
1: نمشيو للليغ ا طبعا الحديث على الجولات الاخيره اللي تلعبت جولات فيها برشا مقابلات هامه وفيها برشا مقابلات كانت شكليه جدا الحقيقه ما عندهاش قيمه خاصه مقابلات الامس مع لقاء العمران والترجي ما كانش فما امبورتونس كبيره للقاءات. نبدا معك مروان باللقاء الاهم عمران والترجي الريدي التونسي مباراه كانت مفخخه للترجي الريدي التونسي.
6: صحيح فوزي مباراة ما كانتش سهلة بالنسبة للترجي اللي نعرفه يعيش في خلينا نقولوا أزمة متاع نتائج إن صح التعبير أزمة دون لمزور أنه فريق ستة مباريات متتالية ما فازش ستة مباريات متتالية لم يفوز معناها ولو في حتى ماتش دونك بطبيعة الحال سلسلة سلبية جدا خاصة بالنسبة للفريق مهيئ أكثر من غيره على الورق على الأقل مهيئ أكثر من غيره في تونس للفوز وللتتويج دونك ان باساج فيد يطول الدرجه هذه اكيد هو اكثر من ناقوس خطر. دونك مباراه شبيبه العمران للاسف رافقتها زاد كيف كيف معناها كل مباراه ولات تسبقها بنهارين ثلاثه بوليميك كبيره برشا والناس الكل معناها تولي تحكي وتفتي وكذا وفلان يدخل وفلان يدخل واختلها هي مباراة 90 دقيقة معناها كرة تلعب على الميدان وبعد اللي يفوز يفوز. ما شفنيش فيها حاجة كبيرة، لكن المهم بالنسبة للترجي كان الانتصار اللي تحقق معناها في تقريبا في ربع ساعة الأخير، على خطر إذا كان الترجي ما فازش وما كسرش السلسلة متاع الستة مباريات بدون انتصار كانت تكون كارثة رياضية بين ظفرين، معناها كان يعطي فارق للمنافس المباشر اللي هو النادي الفريقي 4 نقاط قبل 2 جورني من البطولة، وبالتالي مصيره ما عادش يكون بيديه. دونك بالفوز متاعه الترجي حافظ على حظوظه في اللقب إلى حد الآن، وحافظ خاصة على أنه إلى حد الآن مصيره بيديه. شمعناتها؟ معناها مازالوا له 2 ماتش يفوز فيهم الاثنين هو شامبيون.
1: محمد
3: كنا فوزي
1: شو الشهر ونرجع لك من سويت.
7: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية،
8: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
9: كيفاش قتلي؟ ايش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
8: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جالفانيزي للينوكس، ونزيدك زيادة كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جالفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
9: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
8: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال.
10: نيوسان ديستريبيوشن، المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن، المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888.
7: باختصار مع فوزي على كنوز اف ام.
1: رجعنا لكم في باختصار، مرحبا وسهلا بكم، تحية للجميع، مرحبا مشاهدينا مستمعينا. أسامة منصوري، مكرم اللقاء، محمد سعيدي، وكابتن مروان تفيفحة يرافقوكم حتى بالعكس. احنا فرحانين اللي اربع علاش ليه سي مكرم؟ اي حم، اي شنو شفت في العمران ترجي نادي التونسي؟
3: المباراة كانت توفيه لتوقعاتنا فوزي، كما كنا نحكي وكما حللنا معناها فريق الترجي الرياضي التونسي بكل حيادية. عرفنا اللي المباراة مش تكون صعبة، وصعبة جدا، خاصة انه الفريق مر بأزمة نتائج 6 مباريات تعرف بدون انتصار. هذا صعب المأمورية على لاعبي الترجي الرياضي التونسي، كذلك زاد شباب العمران فريق لحيق لعب طريقة دفاعية ممتازة وممتازة جدا، وقف ند للترجي الرياضي التونسي، ولكن في الأخير تعرف بعد ورقة حمراء وبعد تعب وبعد مجهود بدني كبير من شبيبة العمران حصل الترجي على ضربة جزاء. ضربة جزاء من فريق الحقيقة بالإمكانيات الكبيرة باللاعبين اللي موجودين. نسمع الترجي خلق برشا فرص، تقريبا الترجي خلق فرصتين، يظل يخلق فرصتين، فرصة متاع دناول الانفرادة اللي بساق اللي صار تصدى لها منتصر الصيد، والفرصة اللي ضربت على القائم. تقريبا ما ثمش معناها سيطرة، ما ثمش معناها فرص كبيرة، صحيح ثم سيطرة، صحيح ثم وضعيات هجومية، لكن الفريق بالإمكانيات هذية معناها كيما الترجي الرياضي التونسي الحقيقة معناها نقطة استفهام كبيرة على المردود السيء اللي قاعد يقدم فيه الترجي.
1: كابتن مكرم،
5: شريت البارح لنا مقابلة كيف الحقيقة لنا فريق يحب ينتصر لحفاظ حظوظه في البطولة وفريق عنده جرينتا يلعب الأوبجكتيف بتاعه هو إيقاف الفريق الآخر اللي مش يلعب على البطولة. لنا استماتة في الدفاع على خروج بنقطة النقطة في المقابلة من جهة العمران. بالنسبة لضرب الجزاء الأمانة راه ثم ضرب جزاء مش نبدا واضحين
11: يعني
5: الناس تقول مش ضرب جزاء
11: موجودة
5: ضرب جزاء موجودة الورقة صفرة ثانية فيها وعليها. بالنسبة لتنفيذ ضرب الجزاء هذيك ما ندخلش في النوايا بتاع حتى واحد. بريف المقابلة ترجي خذا ثلاثة نقاط اللي حاشوا بيهم لا حاشوا للمردود ولا حاشوا باش يقنع الملاحظ. تبقى الأمور الجانبية اللي صار في المقابلة هذه عيب راي تبقى مقابلة كرة قدم اللي صار في البارك الكلوب مش معقول. حتى ولو كان يكونوا ولاد صغار في الاخر ينتميوا للفريق معين ويتحملوا مسؤولياتهم كما هذا يتفرح يتحمل مسؤوليته كما الفريق الاخر يتحمل مسؤوليته. البلاد مش ناقصة مشاحنات باش نجيو مقابلة كرة قدم نخرجوها على إطارها وتولي حرق وتولي شنو يا صاحبي أنا العام اللي معناها يا ودي راهي نحب نقول كلمة بربي.
11: فقط سؤال مكرم كيف أثبتت جمعية نادي الإفريقي
5: نحكي حسب اللي خرج في إذاعات واللي يحكيوا في الإذاعات من شيء اللي جبت الخبر
11: هو البين. لا البين موجود بين النادي الإفريقي موجود أما أنا قلت بالك أنت عندك معلومة.
5: لا ما عنديش معلومة أني حسب
11: كيف وقع بالذل
5: وحسب ما أذيع
11: وقع تداوله هو
5: نحب نقول حاجة راهو حتى واحد اللي عنده شهادة ملكية بتاع بطولة ولا واحد عنده شهادة ملكية بتاع كوب ولا واحد عنده شهادة ملكية في الوطني ايه ولا ب ولذا يهديكم المولى خليوا المباريات تلعب في الميدان اللي يربح ربح واللي يخسر يخسر والبطولة راهي مش ملك حتى واحد. يحتمل انت هزقت البطولات اوكي معاك لكن من حق النادي الافريقي باش يتوج كيما من حق سي اس اس باش يتوج كيما من حق العمران باش يتوج كيما من حق النجم الساحلي باش يتوج. يهديكم المولى خليوه الماتش في إطاره يبقى كرة قدم رانا لعبنا مقابلات أكثر من هيك نقطة لعبنا نهائي بطولة لعبنا نهائي كوس بين زوز فرق وبين الإتوال معهم وبين سي اس اس لعبنا كوب دافريك نهائي كاف بين سي اس اس والإتوال ما صارش هذا. يهديك من المولى راهو ما يجيش هيك راهي البلاد مش ناقصة ما يجيش ناقف والناس كل راهي تبقى في الأخر لعبة واليوم اللي ما يتوجش راهو مش معناها نهاية العالم واللي توج مش معناها خذتها فولت كوميرس انت لا اخوي العزيز اليوم توج انت غدو يتوج الاخر وهذا الشارع نتاع الكره. اما شنو كل مره معناها اني ولا اني نلعب ولا نحرم يا ناس بطوله اني يا يخرج لنا فلان من غادي والاخر يقول لك بطوله بابا والاخر بطوله ماما والاخر بطوله تدير وكل مره عيب عيب عيب راهو ما يجيش هكا راهو نحترموا الترجى التونسي نحترموا النادي الافريقي نحترموا الجماهير الكل اما زاده يزلكم تحترموا رواحكم صديقي شو معناها وبربي هل راهو ثم بلاتويت فوزي راهو الجماهير النادي الافريقي خلينا نقول لك راجل النادي الافريقي عنده حق صاحبي راهو ثم الناس قاعده تطلع سامحني في كلمه تتبقر على الجماهير وعلى النادي الافريقي وعلى على احبائه راهو
11: فين فانا
5: في برشا قنوات باش ما ندخلش فيه واحد وما يعرفوا راهو مش معقول راهو النادي الافريقي صحيح مر بفترة صعيبة أما راهو فريق من عرس كرة القدم التونسية
11: واضح. خلينا نسمعوا رأي الأستاذ
2: فوزي. شباب عمران هبطت في المقابلة بدون ضغط هذاك علاش النتيجة معناها كانت معناها واحد بلاش مع نقص عددي ما تسميش نتيجة عريضة ضد الترجي التونسي. نتصور أن الترجي التونسي اللي ربح في الفاز لالي أربعة بلاش العمران وكان حاجته بالمقابلة ذي من المفروض ترقى النتيجة أعرض بكثير لكن الترجي ربما زاد كان محكوم بعامل النتيجة إذا كان يخسر المقابلة ذي يعتبر معنا بتعد على البطولة
11: وفي الموضوع
2: مقابلة الدربي معش عني حتى شيء
11: صح.
2: دونك الترجي التونسي هبطت في مخها تحب تربح المقابلة لكن تلعب بحذر ما تغامرش ما تجازفش خاصة قدام شباب في عمران يتلعب سون كومبلكس لا عندها لا مقابلة مصيرية للنزول ولا مقابلة للحرز على اللقب في المركز التاسع جاي تعمل في مقابلة على الميثاق الرياضي حسب ما قال عبد السلام بوحوش، لعب مقابلة نعتبرها محترمة، عندهم حارس مرمى تصدر العديد من التصديات وخلى الفريق نتاعو معناها الحقيقة الآخر فترة من المقابلة قادر أنه يعمل معناها نجم يعدل النتيجة. الحقيقة كانت مقابلة محترمة من الناحية الكروية، لكن ربما النتيجة كما قلت لك هي اللي كانت خليت الترجي التونسي يلعب بحذر وبيخوف. مقابلة كانت صعبة برشا، خاصة اللي سبق المقابلة واللي شفنا كيفاش كانت الإعلام تعمره، والإعلام واللي أثر بنسبة كبيرة على مجريات المقابلة باعتبار أنه أما يخلي المسائل الذهنية تتمس أما كذلك يسلط الضغط على فريق أو غيره. هذه الكل شفناها قبل المقابلة، شفنا حتى خاصة عبد السلام بوحوش يأكد معنى حبه للنادي الإفريقي وهذا مش عيب بالنسبة ليلو. كانت تعتقد العبيد أنه باش تكون مقابلة صعبة، وكانت مقابلة صعبة فعلا لأنه هذاك هو المفروض تكون مقابلة كرة قدم في نهاية الموسم، كل مقابلة الحقيقة بدمها بلغة الكرة. شباب عمرها كانت نجم تربح المقابلة في أي فترة من فترات المقابلة، لكن نعتقد أنه الترجي حافظ على حظوظه الآخر لحظة في الفوز بالبطولة اللي يعتبر مرشح بارز هو النادي الإفريقي. تبقى مقابلة الدربي اللي هي الحقيقة في نسبة 99% ستحدد من سيكون الفائز في البطولة. الترتيب فوزي تقريبا في ثلاثة، يعني كنت أسألني على رأي شخصي يقول لك ربما لن يتغير الترتيب لا في الأعلى الترتيب ولا في أسفل الترتيب. مسائل تقريبا زوز مقابلات الأخيرة زوز جولات الأخيرة ربما معناها النادي الصفاقسي كذلك قريب للنادي الإفريقي للترجي التونسي، أما نتصور يصعب إذا كان الفريق أي فريق باش يخسر مقابلة في زوز جولات القادمة. الحقيقة ما بين الترجي وما بين النادي الإفريقي لن يحرز على لقب البطولة وهذا حسابيا معناها.
11: واضح طبعا مباراة مرتقبة نهار لحد الجاي، مباراة وحيدة مروان تقام في تلك العشوية، الأنشطة الرياضية الكل في تونس تقف نهار لحد باستثناء مباراة الدربي. طبعا مباراة هذه من ترشح للفوز بها بكل وضوح؟
4: والله نرى أقرب سيناريو ممكن هو التعادل، بحكم أني ما نشوفش في فريق يبتعد ولا أفضل بأشواط من الآخر. ونزيد أنه بحكم معناها واحد خبرته المتواضعة في الكرة التونسية ومتابعته الأجواء الكرة التونسية، نعرف أنه بصفة عامة في الفترة هذه من الموسم وقت اللي يبدأ فما أنونجو كبير برشا، فما رهان رياضي كبير ورهان رياضي معناها بيتلعب عليه اللقب. بصفة عامة في كورتنا ما تشوفش مباريات معناها من مستوى فني عالي ومحترم، معناها مباريات من نوع هذه تكثر فيها الحسابات وكل طرف فيها يولي يخاف من الهزيمة ومن الفوبا أكثر من بحثه عن الفوز. ولو أنه حتى احنا كي نشوفوا الطرفين لو ما نيجي الفريق والترجي طبيعي أنه الترجي بشي يحاول يمشي أكثر القديم على خاطر الكلوب النيو اللي ساعته دونك من غير المعقول معناه أن نتوقع أو ننتظر فوزي بنزرتي والنادي الفريق أنه بشي يبدأ يهاجم من أول مباراة وكل سي دو نونسونس معناه ما عنده حتى معنى. لكن بصفة عامة أبستراكسيون فات من لوكا اللي عنا تو، بصفة عامة في نهاية الموسم وين مباراة وراها رهان رياضي كبير جنرالمون تكثر الحسابات عند الناس الكل ستاف وملاعبية، والناس الكل تولي بمفهوم معناها بين ظفري نختارسي واضرب، معناها الناس الكل تلوج على الخروج بأقل الأضرار. بطبيعة الحال في الكام تاعنا كيما قلنا النادي الفريقي التعادل يخدم على حد ما، هذاك معناها نرى أكثر أن تمشي في
11: التعادل. واضح محمد سعيد
3: كما يظهر لي كما قال مروان صعيب التكهن بنتيجة المباراة فوزي، خاطر النادي الافريقي الحقيقة مورانيش وجه معناها ريتم كونستان ولا ماتشويت معناها الحقيقة معناها ساعات نشوفوا شوط ممتع ساعات نشوفوا 30 دقيقة، ذاك علاش النادي الافريقي معناها ما يدخلش المباراة هذية عنده أسبقية فنية. الترجي الرياضي التونسي ممكن مباراة شبيبة العمران البلوكاج بسيكولوجيك اللي كان موجود عند الملاعبية ممكن بعد الانتصار هذية معناها مش يخفف الحمل الذهني على اللاعبين، لكن الحقيقة تكتيكيا فوزي بنزرتي ماهوش من نوعية المدربين اللي مش يجنح للدفاع. فوزي بنزرتي معناه وفي لطريقة العمل متاعه وفي للتكتيك متاعه. هل باش نشوفه فوزي بنزرتي مش يلعب على الترانزيسيون مش يستنى الترجي الرياضي اللي باش يخرج واللي مطالب بالنتيجة يستنى
5: فوزي بنزرتي
3: ما يا جميل عسل كل عام هو
2: حاسين على فوز البزرتي باش نباركوا الفوز الكبير
3: باش نباركوا
5: الفوز حاسين على فوز البزرتي باش نباركوا الفوز الكبير كل عام انت حيت
11: يعطيك الصحة سي
4: مكرم
11: يعيشك يعيشك
2: يلا طول عمرك 28 سنة
5: 18 جاي نعملوا عيد 19
11: يعطيك الصحة سي مكرم ميرسي بوكو يعطيك الصحة جيست حلوة من عندك يعطيك الصحة يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة الأولاد ما قصروش ميرسي بوكو حما وأسامة ومروان ويعطيكم الصحة وشكرا جزيلا هاي نكملوا هاي بارك نكملوا
3: هاي في شهر سيفوز
11: هاي نشير للشهر يلا
12: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية
13: موعدكم مع التشويق والضحك يوم 16 ماي على الساعة 7:30 مساء في المسرح البلدي بسوسة مسرحية يصير عنسي بطولة لطفي بندقة فوزي كشرود وخضر حرب نص لطفي العمادي بتنظيم ورعاية وكالة وليد للأسفار تباع تذاكر بالمسرح البلدي بسوسة مقر وليد فواياج سوسة شارع فيكتوري جو تروكاديرو فرع المقنين وفرع المهدية وتذكرتي .ان انفو لاين 73-201-660 وإلا 58-150-699 احتفظوا بالتذاكر خاطر فما برشا ربح وبرشا كدوات صيف السنه مش كيف العادة صيف فيه برشا ربح راحة ومفاجآت مع وليد فواياج تلقاوهم في برشا بلايص سوسة تونس صفاقس القصرين المهدية المقنين والسويسي والمقر الرئيسي في تروكاديرو سوسة وين تنتظركم عروض مميزة وتخفيضات هامة وبالأخص للي ماشيين لفواياج دو ناس وليد فواياج ياش في انتظاركم زوروا صفحتهم على الفيسبوك وانستغرام وتيك توك باش توصل لكم كل العروض والتخفيضات المونة على 58-150-699 وإلا 73-201-660 وليد فواياج تجربة تحسها وصيفة تعيشوا
14: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
15: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيستيبل منو فاريي بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51-112-101, 51-112-101, Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
16: تخمم في دار مش كيف العادة تخمم في راحة أمان وحياة جديدة بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورجميع الوسط بام إيموبيليير ديما تواكب العصر هذك علاش برمجت لكم في باركينغيت دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك الطابق الأرضي فيه شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار جاردان واسعة وبيسين عصرية وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية أذك علاش لحيوت الكل معزولة حراريا وصوتيا اختار الجودة اختار أسلوب حياة جديدة انفو لاين 24-205-201 فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie
17: تحب برشة دليل وراحة من تعب النهار؟ هذا ما تتمتع به كان مع ميدي سبا في حمام تخاليسيونيل من روح للروح. أكبر بيسين في الساحل الكل، عناية بالبشرة والشعر ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكار خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لكلينيك دو شانتر سر هلال. واتساب 94-348-183 وإلا كلمونا على 70-100-913 وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميدي سبا سر هلال. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميدي سبا الداعم الرسمي لراحة المرأة.
18: لراحة المرأة
17: باختصار على كنوز أف أم.

0: مع فوزي.
1: رجعنا لكم في باختصار، تحية لكم مستمعينا ومشاهدينا، أهلا وسهلا. 38 دقيقة بعد الخمسة، أهلا وسهلا بكل متابعينا. صديقنا معتز الشمطوري معنا في الريجي، أيضا بجنبه سامي الجمدي، صديقنا سامي مرحبا، والأستاذ أسامة المنصوري، الكابتن مكرم اللقام مرحبا بك يا كابتن، وصديقنا محمد سعيدي مرحبا، مروان تفيفحة مرحبا من جديد. حكينا على مباراة الديربي، حكينا على فريق العمران وترجي، المباراة اللي فاتت انا زيرو. تحية المستمعين الكل، وشكرا لكل من هنأنا طبعا بعيد الميلاد، شكرا جزيلا، عدد كبير الحقيقة. تو ان شاء الله نهير نقعد نفضة ونرجع عليهم الكل الكل الكل. استاذ منصوري، باهي نجم الساحلي خسر المباراة، اصبح امر عادي اليوم الحقيقة، وهذا خطير جدا انه نجم الساحلي اصبح مطبع مع الهزيمة بشكل عادي. البارح بعد الماتش خرجت من هنا من راديو مروح للدار، حكيتها الأصدقاء البرا مش حكيها في الراديو، الدنيا عادية في سوسة، خسارة 3-1 وهكذا دواليك، هات الخسارة اللي بعد، هذا أمر خطير جدا، والنجم عمره لا تعود بهذا الوضع. يعني لو خسرت بيجا وبعد خسرت جابس وبعد الربح اللي جاءنا زيرو ضد المرسى اللي كان قيصري، وبعد خسارة في المتلوي، وبعد خسارة في جرجيس، ذوما الكل رم التالين مع ده ربح
2: بين الخمسة آخر مباريات أربعة هزيم.
1: قلت أنا خرجت من الراديو مروح السهلول وقلت لماذا طبع الشارع الرياضي في سوسة في الساحل مع الهزائم؟ رو كان هذا لا يمر بسهولة.
2: شارع رياضي، شارع رياضي ما عنده ما يعمل.
1: حتى الشارع مهم. حتى الجمهور مهم.
2: يسكروا الكياس. الأخطر من هذا إنه الملاعبية والستاف متاعهم هم اللي طبعوا. شي يمكن فيه الشارع. الملاعبية ومسؤوليه والستاف تكنيك هم اللي طبعوا مع الهزيمة.
3: وهذا الأخطر.
2: وهذا الأخطر معناه.
1: كمل.
2: هذا كلامي معناه. تعقيبي. إنه النادي بكامل مكوناته كمسؤولين ومدربين وملاعبين هم طبعوا مع الهزيمة، وهم رضاوا لأنفسهم إنه أي فريق وكل من هب ودب يفوز عليهم ويتعدى. ويفوز عليهم بسكور زاد، هما رضاو لرواحهم شيء ذاك. خاطر اوكي سعاد نحكيه على متخلد بالذمة واشهر مش خالصين، لكن في الاخر يا اخي يعني نمن انه الملاعب يفهم امور بروبر، او ابريتو تلعب باسمك انت، عندك اسمك كلاعب كرة قدم، معناه اسمك هو في حد ذاته فالور مارشانت، مكوشي على الفوي دو ماتش، يتلعب لاسمك زاد انت، انسى مستحقاتك المادية وانسى هيك الكل، كي انت ترضر لنفسك انه الناس الكل تتعدى عليه كرايح جاي هيك، هو زاد انت طبعت مع الهزيمة يا اخي معناه هيك، ولا زاد
1: صحيح.
4: هو الحقيقة المسألة اعمق بكثير، اللي كنحكي فيه مروان ربما صحيح، لانه الجانب الفني هو اللي يعكس النتيجة والترتيب متاعك،
1: لكن مؤلم يا استاذ راو،
4: مؤلم
1: يعني اصبحت المدينة او الجهة ينهزم النجم ثلاثية بربعية كأنه ما صار ولا شيء، راو الناس قبل خرجت في حاجات ما ما ما اقل خطورة من هذا،
4: لا لسبب
1: احتجت اقل خطورة من هذا. اليوم النجم الساحلي مسيكنا زوز هدف في المتلوي، 3 في جرجيس، 4 في جيبس، 3 في بيج.
4: نجاوبك على السؤال هذا،
1: قل لي،
4: لانه المشكل اعمق من نتيجه المقابله، انت في المركز السادس او السابع او الثامن او التاسع او العاشر،
1: شو الفرق؟ لكن الشعار تاع النادي يحكي عليه مروان مره قال العبوا للشعار،
4: باهي كلام كلام معقول وموزون وباهي. ماذا حققت حتى تلعب لهذا الشعار؟

0: ابدا
1: به
0: ولا لعبه على بكره
1: الانتدابات اللي تعمل فيها هل هي انتدابات في حجم فريق كبير اسمه نجم الرياضي الساحلي؟
0: لا
1: المشكل دونك ماهوش الانتدابات في حد ذاتها، المشكل
2: التسيير.
1: كيفاش جبت انت اللاعب هذا وباي ميزانيه وشنو الاستراتيجيه نتاعك؟ نرجع نقولها مساله كلمه استراتيجيه راهو مش كلمه نبيعوا فيها للببليك، راهي مساله استراتيجيه تخطيط للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد. خي انت جيت حاسب اطار فني على صفر انتداب عملته وتقول له شبيك تخسر نفس الاطار الفني بحك 8 مقابلات راهو مش من باب دفاع على نفخ ناحي الاسم على
0: جنب. انتدابات راي استاذ اسامه تقسمت على اثنين في ميركاتو شتي، انا بالنسبه لي عبيد وكشريد يا ما اشدنا بهم راهو، اما الشطر الثاني اللي ميغويد يا ورا شو اسمه النجار هذوما اللي جاوا بون تو نقولوا مره اخرى
1: ميسالش بدون الميسيست من اللاعبين هذوما ينجموا يتحطوا في ظروف ماهيش باهيه. كان جات فريق مثلا احسن وكذا الانتيغراسيون تكون اسهل، اللعب نجم يكون يضرب فيهم لاعب ممتاز، لكن ما نجمش نحاسب اطار فني لا قام بانتدابات لا عنده فلوس لا خالص في شهريته ونقول له شبيك خسرت مقابله. والله اخر همي انك تربح مقابله، تو تعرف همي شنو تو انه تحافظ على ديمومه وجود النادي. رانا نحكي تو على بربي فوزي خلينا نحكي
0: فوق قول قول قول
1: نحن حكينا قبل في البلاتو هذايا وتم اتهامنا ان ننشر في غسيل النادي ونخوفه. اول عبيد حكينا على القرارات تصدر على الهيئه الدرجه الاولى اللي هي لو بي لورغان دو بريمير انستونس تبع جامعة التونسية لكرة القدم انه النجم الساحلي كبقية الفرق اللي لم تقم بايجاد تسويات مع اللاعبين او خلاصهم راهي ستمنع من الحصول على المشاركة. ما فما كيما اجازة نتاع لاعب فما اجازة فريق، هذه قلنا قبل عملنا قبل جوان وقبل حكينا الموضوع هذا.
0: احنا جبدنا في 18 نقطة ذبحنا من الوريد للوريد.
1: الموضوع هذا
0: وراو كي قلنا الكلام هذاك مبني على وثيقة رسمية من الجامعة التونسية لكرة القدم
1: تجدد نفس الحوار ما حكيناه قبل ولا ما ظهر لي ما تغير حتى شيء.
0: هو بيدو
1: تغير شنو انه في الفترة هذيك عملنا ديزارونجمون مع اللاعبين عطيناهم قسط وما كملناش الباقي. النجم الرياضي الساحلي هو الذي اخلى بالتزاماته دونك مش اللاعب، اللاعب تفهمت معاه ومشى معاك ووسع عليك لسبب او لاخر يا ودي لجنه تفضل نزاعات النجم الرياضي الساحلي ما يهمنيش. المشكل انه انت امضيت كنجم الرياضي الساحلي على اتفاق ما احترمتوش دونك شو باش يصير تو سيتجدد. ونعطيك حاجه الجامعه فاش قاعد تعمل تو تتصل بكل محامي عنده ملف وذا يبارك الله فيها الجامعه يعني تحفظ
0: هذا شغله هذا شغله
1: ليه دي نسمع تو ما نعرف فما واحد ما ياخذ حكم عام 2007 تو انا نفذه يعني عندي صديقي مدرب في الاقسام معناها الهاويه حكم ضاري عنده تو 6 7 سنين باش تو كلمونا من الفيديراسيون قالوا لنا راكم خذيتوه.
0: احنا نعرف بوليسي لطفي السبتي توفى الله يرحمه ما خدش حقوقه
1: الورث نتاعهم معقول هذا
0: مش معقول.
1: شوف راهو اذا كان العقد وشريعه المتعاقدين فهمت على حاجه لازم تكون قد كلمتك واذا كان حتى تعثرت ما لقيتش حل ما فيها باس تهز التليفون تكلمني قول لي باش نوخر عليك شهر شهرين ثلاث على الاقل عبرني. الاشكال اللي صار تو شنو؟ صححنا اتفاقيات من عمناول باش خذينا الاجازات للمشاركه في الرابطه المحترفه الاولى وما كملناش الاتفاقات دونك نفس الديون هذيك المبالغ المتبقيه من الاتفاقات هي موجوده في حدود 3 مليارات وشويه باش تنضاف لها اخرى ديون اخرى الى غايه 31 مارس 2026 باش تلقاو في حدود 5 مليار دويت. معناها انت كنت تحل في مشكله نتاع 3 مليار دويت باش تحل المشكله نتاع 5 مليار دويت والعام اللي بعده زاد باش تعمل اتفاقات. شوف اذا كان باش تحافظ على نفس الاسلوب العمل راهو شوف نرجع نقول لك عباره واحد من بالكونسير عافانا وعافيكم الله تدهنوا بالفيكس وتقول ان شاء الله لاباس ما تنجمش ولا تعطيك كعبه سبيري ما تنجمش راهو فما عمليات جراحيه مؤلمه لازم تتعمل.
0: احنا نحكيوا مع ناس اللي يسمعون
1: نحن حكينا
0: والتاريخ قلنا حتى التو تو
1: سبوني للصباح
0: حتى التو انت انا متاكد ان الاداره نتاع نجم الساحلي بيطمي تميمها تسمع لينا بكل انتباه لكن اللي يسمعوا
1: نمشي نقول لك
0: ولا يتجاوبون ولا يبدون اي اهتمام. اخر مره لولا تدخل كريم العكروت في حكايه النيس النصري الاداره ولا على بال
1: يا اخي سامحني يا اخي شو هذي كريم العكروت سوبرمان كل ما تسحق تدقدق على الباب وتعيط له المصلحه على يدين انت
0: إيه
1: لازم ترقى حل في الاخر
0: انت ترى شنو الحل في الوضع هذا
1: يودي ياخذ انا بالنسبه لي الحل شنو هو صعب خلينا نرجع نقطه قانونيه برك نوضحها في
0: كل الاطار بيان سور
1: خلينا نفصل بين حاجتين بين الفصل 101 من القانون تاع الجامعة القوانين العامة لجامعة التونسية لكرة القدم اللي يحكي على العقوبات الخاصة من النقاط والخطايا المالية وغيره اللي هو قاعد يطبق توا على الرابطة المحترفة الثانية وانت هابط الرابطة المحترفة الثانية والهوات وبين هيئة الدرجة الأولى الكوميسيون دو ستاتيو جوار لجنة وضعية اللاعبين هي اللي تنظر في العقوبات هذه واللي هي ما عاد

0: شنو قلق؟ تنقص سي بوا امين يلعب في رابط المحترف الاولى ما يقلقش. لكن المقلق توا انه الهيئه الدرجه الاولى اللي هي مستمع النص القانوني اللي ينطبق عليها الفصل 64 من قوانين الكاف تقول لك راه في صوره عدم خلاص اللاعبين ما تتحصلش على الاجازه للمشاركه الافريقيه هذيك بطبيعتها دوفيس، وكذلك يتم تطبيق على مستوى الوطني والمشاركه في الرابطه المحترفه الاولى، والاخطر من ذلك انه تنجم تكون مقرونه بعقوبات اخرى. علاش قلت تكون مقرونه؟ لانه النص يحكي يقول انه ريليغاسيون او اكسكلوزيون دي كومبيتيسيون، يا اما اقصاء من المشاركه بالطبيعه من نعطيك ليسونس كاف ليسونس تاع الرابطه المحترفه الاولى او ريليغاسيون. في غياب النص شكون اللي عنده السلطه التشريعيه؟ المكتب الجامعي. نعطيك التوجه نتاع المكتب الجامعي الحالي بتوصيات من الفيفا والكاف، معناها مش وحده. يا ودي قال لك نادي ما يخلصش يهبط القسم الادنى، القسم الادنى مش معناها رابطه ثانيه، تم تروح تلعب طرق روح تلعب في الرابطه الجهويه
1: انت والعقوبات نتاعك،
0: تجب تلعب روح تلعب في الرابطه الجهويه، تقعد 5 سنين و6 سنين تبني في فريق وتطلع. هذه العقوبات اللي تجب تعرض لها اي فريق بما فيهم النجم الرياضي الساحلي. ودي ذي راهو قانون، مانيش قاعد نجيب في حاجه نخوف العباد، حكيناها قبل وحكيوا فيه رجال قانون وحكي فيه الاستاذ علي عباس وما عندوش حتى نهار ثلاثه، وتحكي عليه في جميع الاذاعات، وقلنا ظهر لي اول اذاعه حكينا على الخطوره نتاع الموضوع هذايا انا راهو تو ما جبناش جديد.
1: صحيح.
0: الجديد شنو؟ في 31 مارس اللي هو عنده 4 ولا 5 ايام جاتك معناها ملفات اخرى. والملفات الاخرى هذه برشا فلوس. شو الحلول فوزي؟ الحل اللي لقاته الهيئه المديره اللي كنت انا في فتره معينه قلت لك يعتبر الحقيقه حل قانوني باعتبار المحافظه على شرعيه الهيئه المديره الحاليه والحصول على منحه البلديه 300 مليون ولا قد ما في الاخر بالكل معناها مانيش تحكيوا على مليارات. انت عندك توزيع امكانيات، عندك ساعه نهار 8 عندك جلسه عامه في خصوص الاكزرسيس تاع 24 25 تاع الهيئه المديره السابقه بقياده السيد زبير بي تقرير الادبي والمالي.
1: تو بربي مش ضحك على ذقون ثلاثه جلسات في ظرف ثلاثه اربع
0: تو ذا مش ما تو نحن في شنو نعمل؟
1: تو مش يتمنيك على عباد هذوما؟
0: لا ما خليني نقول لك اني لا فوزي لانه للامانه شهاده التاريخ هذه كانت مبرمجه من قبل، قبل ما نحكيو على مشاكل هذه الكل.
1: كابتن لحظه لحظه مشاكل هذه، مشاكل هذه عمرها 6 7 سنوات.
0: لا لا فوزي لا سواء الاكزرسيس 24 25.
1: راهو اليوم فما ضحك على الذقون، الاداره الحاليه تضحك على الذقون، ما فماش حاجه اخرى. معناتها اليوم شو معناها انت جيت قبل تحكي لي؟
0: لا لا يا فوزي فوزي
1: لحظه خلينا نفسر لك. انا راهو انت انسان عاقل، انت انسان عاقل وانسان رجل قانون وتحلل بالمنطق. المواطن البسيط اللي قاعد تو في بنان في صياده في معتمر في منزل فارسي
0: في سوسه
1: في اي منطقه فيها ومحب للنجم الساحلي يقول لك يا معلم راه الكواغت ما تعني لي ولا شيء. انا نعرف هيئه مديره منتخبه من الجمهور والاربعه الثلاثه الاعضاء اللي مازالوا موجودين منتخبين من طرف اداره او جمهور النجم الساحلي، خلص لي ديون
0: يا فوزي. خلينا نجاوبك عادين
1: يا كابتن.
0: لا فما معلومه مش صحيحه مش دقيقه.
1: رئيس نادي مدفع ولا مليم، ما محلهم الاعراب؟ ماذا يفعل في النجم الساحلي اي رئيس نادي راهو مهما كان اسمه؟ مدفع ولا فلس؟ قاعد تفهم استاذ شنو الجمهور هكا يقول لك؟
0: ما هذا موضوع الجمهور، كيف تبع الجمهور يحب يجيب كريستيانو يحب يجيب ميسي.
1: ليه الجمهور زاد هو اللي منع النادي عنده الحق باش يفتي كما يحب؟
0: ليه؟
1: كان عينك ما يحكيش الجمهور ما تقصدوش، قول له عندي الفلوس خلص وانت اقعد تفرج على روحك على حد وادفع 12000 ولا 14000 ولا 25000 والسلام عليكم. وهذا المنطق ايش يقول؟
0: لا ما شوف المنطق اللي تقول فيه انت هذايا سهل، عمليه حسابيه نتاع الجمهور يحب يهز بطوله ويحب يجيب احسن انتدابات وهو الفلوس ما فماش. معناها اني كنحب نتبع كلام الجمهور واللي عادي باش نكون نتبع كلام الجمهور، يعني في الاخر بالكل نلعب على الالقاب نفس نتفق على نفس المبدا.
1: انت استدعيته باش يخلص معك، عنده الحق باش يحكم معك،
0: لكن زاد ما نسكرش ما ننظمش امور الاداريه ما شو عنده علاقه، ما عنده حتى علاقه. هذا تقرير ادبي ومالي تاع 24 25 كان يعتبر اولويه في وقته تو ما عادش اولويه. وقتاش اولويه؟ وقت كنا نحن مازلنا في رمضان ونحكيو على بوان دو بريس باش يخرج رئيس النادي ويحكي على المشاكل المستقبليه وشنو هي الحلول المرتقبه. وفي اون ميم تون كانت الخبراء المحاسبين يخدموا في الجلسه العامه ويخدموا في التقرير الادبي والمالي، التقرير المالي بلوتو للاكزرسيس 24 25 وقت تم تعيين موعد 8 افريل. لكن توا بعد خرج البلاغ هذا خرج بعده بلاغ اخر، البلاغ الاخر شنو يحكي؟ يحكي على الفصل 25 من القانون الاساسي ويحكي على انه سيتم الدعوه الى عقد جلسه عامه انتخابيه استثنائيه سابقه لاوانها، معناها نهار 13 اللي هو تم الدعوه نهار 13 الجماهير باش تتخذ قرار مع الهيئة المديرة في أنه هل سيتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية أم لا؟
1: اسمعني، فما محب عاقل بشو قد يناقش الهيئة هذه؟
0: هذا هو شو حبيت نقول لك.
1: طيب أنت تتصور الجلسة هذه باش تسير معناتها
0: 13 ماي بالمنطق بالقلبية
1: إيه إيه معناتها فما جمهور أنت توش قتلوا في الجمهور أنت يا أستاذ قتلوا النادي ما يخلصش باش يلقى روحه في الأقسام السفلى قطع النظر لإسمه ستير جرزونة نجم الساحلي اتحاد بوسالم واحد قبلي اي نادي ما يخلصش باش يلقى روحه في الليغ 3 الليغ 2 الليغ 5 هذا باش يسمعوا كي يقول لك بلاك واقت وصحح لي وعدي لي تقرير مالي وادبي
0: لا هذا مش تقرير مالي هذا نحكي جلسه عامه انتخابيه نهار 13 ابريل
1: لا نحكي لك مش اللي قبلها
0: لا اللي قبلها نساها تو معش ضروره هذيك معش ضروره ملحه
1: اللي بعد شو ضروره ملحه باش يسمعوا كي يقول لك بلي قول لي لقد وقع الاتفاق على قاعد تفهم شنو باش يصير
0: تفهم نعطيك راي شخصي البلاغ نتاع 8 ابريل اللي هو بعد نهارين تم نسخه ضمنيا بالبلاغ الصادر بعده نتاع الجلسه العامه الانتخابيه الاستثنائيه تواني مازال وقت باش نحكي في جلسه اولا ساعه الهيئه المديره رئيس الهيئه المديره غير متواجد هل انه سيكون متواجد ام لا
1: واذا اخلال بالوظيفه ولا بالمهمه اللي جاي خطر
0: غير شكون باش يحاسبك شكون باش يصادق على التقرير الادبي والمالي وانت ماكش موجود دونك هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه لانه توا المصادقه على تقرير ادبي ومالي في الظرف المشحون هذا والخطوره اللي تهدد ديمومه واستمراريه النادي اصبح ضروريه نعتبر انه 8 ابريل سيتم الغائها في قناعتي الشخصيه
1: يلزم يلغي كل شيء
0: وهذا اللوجيك
1: يلزم يلغي كل شيء ويلزم يتجندوا الناس الكل بقلب ورب لانقاذ الفريق
0: خلينا نفسر لك النقطه القانونيه الثانيه
1: يا كابتن المباراه الجايه ضد سي بي اذا ما يقفوش كالعادة راك نجم تلقى غلة متاع 3 أهداف أخرين في الكاش راهو فما تلاعب بتاريخ النجم الساحلي وفما تواطى مع بالحق معناتها مع مصلحة النادي وهذا واقع على الأقل نتائج الأخرى تثبتوا
0: شوف فوزي
1: سامحني قصيت عليك برشا راهو أنا قاعد نناقش معاك صوت الجمهور اللي راه فيه يكتب ومغلغل ومتقلق
0: الجمهور من حقه باش يعرف كل شيء كل كبيرة وصغيرة راهو كما يقول مكرم ديما ماهوش كريه هو ملاك
1: طبعا ما فيش شك
0: الكلام اللي نقولوا فيه رانا ماشي نجيبوا فيه من بلاصه مخبيه موجود في القانون الاساسي الدعوه الجلسه العامه الانتخابيه او الدعوه اللي عقد اجتماع وسميها انت كما تحب في نهار 13 ماي الجلسه العامه لاتخاذ لاتخاذ قرار في عقد جلسه عامه انتخابيه استثنائيه اش عملت به الهيئه المديره قالت لك اني راني هيئه باش نواصل كان انتم جماهير خذيتوا قرار باش تدعوا جلسه عامه استثنائيه وتجيبوا هيئه مديره عندك مشكور جيبوا على رواحكم ما تو نستقيل يعني بعد ما كانش راني باش نواصل هل انه نفس الفيزيون هذه جمعتين التالي صالحه للوقت هذا
1: لا
0: تعرف معناتها تو ان اتساءل مع الجماهير
1: او نجاوب فيك مش صالح
0: قلت ان يا اما الفصل 25 وهو طبقوه يا اما فصل 49 الفصل تبع 49 شنو هو استقاله احد اعضاء الهيئه المديره الكل او احد اعضاء المتبقين المنتخبين الثلاثه وتعاين الهيئه المستقله او يتم معاينه حاله الشغور ويتم دعوه جلسه العامه انتخابيه استثنائيه سابقه لاوانها ما بين 20 يوم و 60 يوم من طرف الكتاب العام والهيئه اللي باش تجي من بعدها تقوم بتسيير دوالي بالنادي الى المده النيابيه المتبقيه هذه فصل 49 شنو يقول ما فماش حاجه جديده اخرى لكن اذا كان الهيئه هو تقديري الشخصي بتحب نحكيه بعقلانيه بدون لا تهجم على الهيئه المديره الحاليه او غيرها علاش حكينا على بوان دو بريسك من المفروض كان يخرج يكون نطق رسمي رئيس النادي نائب الرئيس مثلا اللي في بريود معينه في ظرف خاص لرئيس النادي كان هو المسؤول على امور النادي يشبيك ما طلعش تكلمت انت كنائب الرئيس
1: ما يضيف ولا شيء
0: ونائب الرئيس ممكن تكلمت قلت مش خليوها الجمعيه
1: ما يضيف ولا شيء
0: بربي فوزي لحظه ما نخليهاش الجمعيه هل هو كلام نبيعه فيه للجمهور او هو بمنطق عندنا حلول كان كلام نبيعه فيه للجمهور نقول لك شكر الله وسعيكم ما عاد عندك ما تضيف كان باش تقول لي بمنطق عندي حلول شو نقول لك اعطيني شنو هي الحلول شنو هي الحلول الممكن خويا من 5 مليار دوات ها واش نحكي معك بمنطق عقلاني عندك 2 مليار دوات انت تو من 5 مليارات
1: فماش
0: نجم السياحي نجم يمنع من 5 مليار دوات ب 2 مليار دوات جمهور يجيبك مليار مليار ونص وتتلمد العباد الكل تو نغلقوا ملفات ما عدا ذلك في غياب اي مال رؤيه استراتيجيه واضحه للشر هذا راك ما تنجمش تحكي على انقاذ فريق كبير اسمه النجم الرياضي الساحلي الا بحل واحد لاني مش ندعو للهيئه المديره للاستقاله هي تقرر مصيرها وحدها هي تعرف هل انه عندها الحلول او ما عندهاش الحل واحد شنو تلتف العباد الكل الالتفاف هذا لأنه ممكن بوجود هي أسئلة مشروعة ممكن بوجود الهيئة المديرة الحالية اللي يعني كنت طرف وعضو فيها سابقا أم لا، هذه خويا جماهيرية نجم تجاوب عليها. هل أنه 5 استقالات من 10 من هيئة مديرة حاجة تبشر بخير أم تنذر بخطر؟ معنى أنت توا مرهون في معناها ماناش عارف إني من 10 ترقى 5 يولي فما إشكال كبير على مستوى العمل وعلى مستوى التناغم وعلى مستوى الحلول. مثالش يعني توا سائل برشا ماذا كان تحبوش تخرجوا تحكيوا هبطونا بلاغ قلنا راهو الحلول اللي عندنا شنو راهو عندنا مثلا توا مليار باش يجي توا بعد جمعة باش نبيعوا زوج ورد تجيبوا زوج مليار دويت باش نتلجؤوا للجماهير باش نجيبوا 500 مليون. توا أناني نقول لك أني أول واحد نكون معاك لأني باش ندافع على ديمومة وبقاء النادي في الرابطة المحترفة الأولى ما كانش رقا روحي نلعب معاه فرق في الأقسام الجهوية.
2: ربي تحكي يا أستاذ سامحني تحكي على شعتيوك شنو واش يدخلوا توا مقابلة الترجي ما عرفتهمش قداش دخلوا باش تلوج على مليارات قداش باش يبيعوا قداش يعملوا. ولذا اليوم يا أستاذ اللي تقول فيه معقول برشا، لكن اليوم ما تنجمش الهيئة هذيا اللي هما حصروا خاصه النائب رئيس الجمعيه اللي حصر مصير النجم في المخرتين فقط، قال عنا مخرتين وما يحكموا عباره اني غنيمه فكيتها المخرتين يحكموا يقعدوا ولا نمشي. لا صديقي المخرتين مش لطوال موشك 3000 ل 4000 مخرت اللي عندك، لطوال الساحل الكبير، لطوال مليون محب، لطوال كل ساحلي يتفرج ويبكي على الوضع على الجمعيه تو، لطوال كل ساحلي وقت لطوال توج يخرج الشارع، لطوال كل ساحلي ولا مو ساحلي حتى من تونس كل واحد يحب لطوال يخرج ويشجع. سامحوني خاطر قلت ساحلي ما ثم ناس حب لطوال من خارج الساحل الكبير. لطوال هذاك جمهورها ماهوش منخرطين لطوال راهو ما يعرفوش يسيروا وما يعرفوش يتصرفوا وما يعرفوش يحكيوا مع الجمهور وفي الكومونيكاسيون سامحوني لا علاقة. تخرج انت تستثني ولا تفرز جمهور الاتوال في في في في, في 1000 مخرط ولا 600 مخرط ولا 2000 مخرط.
1: خلينا نشوف الاشهار رجع لك مكره
3: باختصار على كنوت اف ام. على كنوت اف ام مش قلت لكم لا قبل ولا بعده اسباس حمزه بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وافراحكم وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحات وجيبولي العروسه المحتاره اللي لازمها تدخل الفضاء حمزه بنان وتقضي بشتاره وباش تتمتع بالاسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصه واحده وتتهنى على جهاز دارها. اسباس حمزه بنان في الدال الحرفاء هما لولانيين هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسالنيش علاش. ازرب روحك الاسباس حمزه بنان مدخل مدينه بنان ولايه المنستير وتابعوا مع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك اسباس حمزه بنان وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهوريه. كلموهم على الارقام التاليه 99 866 393 والا 99 299 393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي. نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدمو يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستلاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع واليوم قررنا نقربو أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستلاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحايل. نيوسان ديستريبيوشن المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888. وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينغ 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينغ 360 حضر تلكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط الترقية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهره. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزه بوكينغ 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل انحاء الجمهوريه. باش تحجز فواياجك ولا اقامتك كلمنا على 92 888 401 والا 56 360 360. وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينغ 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة.
4: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
5: كيفاش قتلي؟ ايش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
4: كان عندك مشروع وإلا دار عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك الزيادة كان عندك ما تسقف عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
5: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت. وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي. وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
4: احسن اختيار مع المزوغي ميتال وحدة وحدة للفينال.
3: باختصار على كنوز اف ام على كنوز اف ام.
1: رجعنا لكم في باختصار 4 دقائق بعد الستة. مرحبا بكم مشاهدينا مستمعينا نكملوا معكم حتى للسبعة متاع العشية. ما كمل الجيم خذين عليك الكلمة قبل الشهر.
2: فوزي راهو من العيب والعار وقلة المعروف كي تحصر معناها قولوا الفانا تاع الاتوال في 600 منخرط ولا قدش عن المنخرط
0: العدد الرسمي ولا عندي
2: ما عندناش ما فوتش 3000 كان كم هذا قدر بجلسة العامة ب 600 و 700 قاعدين نصوتوا. ولذا انت لغيت مليون محب في كامل الجمهورية. اللي عندنا مليون محب لتوار راهي مش منخرطين يا سيد نائب الرئيس. هذه الحقيقة أنا غلطة كبيرة قلتها اليوم يا فوزي. نعطيك أني رأي ورأي من نجموش نعيش فترة تعيسة أكثر عصبنا هذي. ما تنجمش تكون العام اللي عبناه فيه عسقود بقى الناس أتعصبنا هيك في التسير وقفة الرجال ورجع عبد المجيد شتالي ربي طول عمره وعبد بن جنيح. اليوم الناس هذوما انتهت صلاحيتهم انتهت صلاحيتهم. وإذا يحبوا الإتوال يستقيلوا اليوم قبل الغدو. والحل اللي يقول شو الحل؟ الحل في خروج الهيئة المديرة ذي ويخرجوا ويخزوا ربي مش بالمخارتين اللي تحكي عليهم انت. لا بعزة نفس وتخموا في مصلحة الإتوال. الإتوال اليوم في حاجة الناس تخدم وتحاول تجيب حلول مش تقعد مش تعمل كارت فيزيت. ثم فرق بين مسؤول يجي يخدم حبا في الجمعية وإيجاد الحلول وإنقاذ الفريق. ثم فرق بين الناس قاعدة تخدم قاعدة ماش تعمل كارت فيزيت وأنا مسؤول في فريق كبير اسمه النجم الساحلي. اليوم لا حلول إلا في استقالة الهيئة المديرة وخروجها وخلي اللي مش يجي يلقى الحلول. تقول لي والله عندك واحد حاضر. والله لا عندي شكون حاضر. أما أنا عندي قناعة اللي مش يجي مهما يكون مش يكون خير منهم.
1: واضح حم
2: راهو في 4 ماتشات نخسروا 3 هدف يا صاحبي. اذا جمعيت 4 سقوط مثل ما مازالش في هذا الشيء راهو اهان النجم راهو مرمدوا تاريخ الجمعيه راهي الصباح النجم في عهدهم كل شيء صار النجم والصبيحه في عهدهم هما راهو فيه راهو شيء وقف المخ عمري ما عشنا فترة كما هذية، عمرنا ما عشنا فترة كما هذية. رانا طبعنا مع الهزايم الثقيلة، مش مع الهزايم، مع الهزايم الثقيلة. راني طوال تخسر 4 جمعية في ديفيزيون 2، طوال تخسر 3 مع جمعية واكلة 6 مع المرسى في بلادها، طوال تخسر 2 في المتلوي، طوال تخسر 3 مع جرجيس. فاش تعملوا غادي؟ فاش تعملوا غادي اصلا ومازلتوا قاعدين؟ انت ما تحشموش، تحجمت من بلاصتكم. هاني شو الحاله هذه اللي عايشينها؟ يعني هيك تعجبوا فينا؟ تبرع روحك يا خويا.
1: سيدي
6: الحقيقة نتفهم من ردة فعل بتاع مكرم، ومبني على ثوابت. احنا في الحياة هذية ثم ثوابت في الحياة، وثم ثوابت في التسيير فوزي. تحقق نتائج إيجابية وتحقق نتائج على مستوى التسيير، على المستوى المالي، على مستوى عندك استراتيجية وعندك رؤية واضحة. أكيد مش تلقى الجماهير في صفك وفي جنبك، وانت مش تلقى الحوافز باش تستمر في الخطة بتاعك. أما اليوم لتحقق نتائج رياضية، لثم وضوح، لثم استراتيجية، نتائج مالية معناها كارثية، جمعية في اختر اليوم أبار محبين النجم الرياضي الساحلي اللي هم موجودين في العالم الكل. اليوم وليت ثم نداءات من ناس محبين للكرة القدم التونسية، اللي يحب الكرة القدم التونسية بطبيعة الحال يحب يرى النجم الرياضي الساحلي في وضعية صحية، باش كرة القدم التونسية تنهض. كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني ما شفناها قوي إلا ما كان النجم قوي. اليوم أنت تشوف في جمعيتك يا أخي ما تحسوش يا أخي ثم نداءات توجع القلب. روى ثم اللي خليني نستعير هالكلمة، قال لك النجم كبرتكم. ما تصغروهاش، ما تصغروهاش، ما تحطموهاش، بالحق ما تحطموهاش. ما عملتوا شيء لا على مستوى النتائج ولا على مستوى الاستراتيجية، ما عملتوا شيء. فاش قاعدين تعمل هذا هو، هذا صوت الجمهور، هذا صوت الحكمة، هذا اللي موجود. معناها الناس والجماهير مش قاعدة تتبلى. قلت لك معناها الناس محبين لفرق أخرى، ولا تتنادي ولا تخايف على النجم الرياضي الساحلي. خي اليوم ماهيش لعبة راه، غدا ما تاخدش إجازة فنية معناها الفريق ما يلعبش. أعطيني رؤيتك، علاش كنا نديه هنا بالشفافية وبالرؤية وبالوضوح؟ أخرج اتكلم، قول أعطيني، ورينا استراتيجيتك. شنو اللامبالات؟ لا حياة اللي من تنادي، ما فهم شيء، ما فهم شيء، فماش ردة فعل، سمعناش حاجة، فهم شيء. الحقيقة فوزي الوضع خطير برشا، وما نتصورش، ما نتصورش هما يا أخي مش يقعد يعمل كونستام، نتصوروش كان ما نتصورهمش الهيئة ذي كان بيش يستمروا في النجم الرياضي الساحلي فوزي الحقيقة.
1: واضح. مروي تعليقك على كل ما تقال وعلى كل ما يدور في حظيرة النجم الرياضي الساحلي.
7: والله هو احنا الحديث هذا حكيناه مرارا وتكرارا، وشخصيا معناها مليت من الموضوع هذا، على خاطر كلنا قاعدين نسوريبات. احنا حتى في الاسبوع الفارط برك تطرقنا الى هذا الموضوع،
1: والوضع عمل يسوء يوم بعد يوم.
7: الوضع هذاك هو الوضع. طبعا شنو عمل يسوء؟ كل نهار يتعدى تخسروا،
1: صحيح. ونتيج هو. ونتيج اللي زادت فين بلت ثلاثة
7: والله ينتيج كما قالوا سامة ملول ما عادش تم. وقتلا نحكيه على ديمومة متاع نادي هوني، خاطر النادي مهدد معناه في كيان وفي اسمه. دونكم بعد كي ريزولتا بتاع ماتش دو فوتبول مع حكاية فارغة في فارغة، خاصة معناه ما في حتى رهان وراه زادة، معناه باش نكونوا صريحين مع بعضنا. إذا الحديث حكيناه، حاولنا نوعيوا به العباد من بتاتر من أول الأصوات. احنا تطرقنا للمواضيع هذه وحذرنا منها، وحاولنا كيما قلت لك نوعي والناس. لقينا شكون سمعنا، لقينا برشا ما سمعوناش. انت حتى للاسبوع الفارط برك وقت اللي حكيت على موضوع خصم النقاط، معناها كليت مكليت طبل نهار العيد.
1: دونك لورك احنا هدفنا، والاستاذ منصوري حاضر، هدفنا انه احنا حبينا نعملوا بوم في البلاد، وهذا كلام حكيناه حتى قبل الميسيون باش الناس تفيق.
7: طبيعي.
1: قلنا انه اليوم لازمنا يعني خبر صادم جدا لكي تستفيق الناس.
7: ليه يلزم اي ولا يلزم
1: هذاك الهدف يلزم من ال... وكنا قاعدين انا ومنصوري قبل بنهار، وعلمته انا والحقيقه ما كانش موافق. قال لي قلت له باش نحاول اني نعمل خبر صادم جدا. والوزن نتاع كنوز كبير في الجهه
7: الكتروشوك.
1: قلت خلي الناس تستفيق من الغيبوبه. خطر اللي صاير انه غيبوبه حسيتها صايره.
7: لا يقدر وقت اللي تجي الكاف. سمعنا وسامه شحكي على الجانب القانوني، نتصور زاد حتى المستمعين نتاعنا والمشاهدين تفرجوا البارح
8: في الوطنية على مداخلة الأستاذ عباس كيف كيف تطرق إلى نفس الموضوع وقال أنه الأمر راه جدي إلى حد كبير. معناه وقت اللي يقدر جيل كاف باش تعاقب أو باش تطبق عليك العقوبات ماكش باش تقول لها شبيك تنشر لي في الغسيل متاعي ولا كويزين انترن وكل. معناه راي المسألة تري سيريوز والمسألة خطيرة جدا. تقول لي الجمهور يلزم يلعب دور، نعتبر أنه فئة كبيرة من الجمهور لعبت دورها كما يجب وما زالت عليها عندها الاستعداد باش تلعب دورها وباش تعاون فريقها، أما لكن غير كافي على خاطر المبالغ بين ظفرين كبيرة دون لابسولو مش كبيرة، خاطر احنا المرة اللي فاتت فهمنا أنه 2 مليون دولار في رواية أخرى بالنسبة لفريق محترف من أعلى مستوى حكاية فارغة في فرق. لكن اللي كتب علينا اليوم أنه المبلغ باش نعتبروه كبير اللي هو 6 مليارات والوقت قصير ومضغوط جدا. معناها هذا يا سيدي يلزمك حتى الترونت جوان أستاذ
6: ترونت جوان
0: مش يصير النجم يصير تمديد حتى
1: آخر جويلية
0: قبل انطلاق البطولة
7: 15 جويلية
1: كيما عملنا ولاي.
7: معناها عندك خلاصة القضية
1: شهرين،
7: عندك شهرين
1: شهرين
7: باش تدور في حوالك وتلم 6 مليارات. حدد انت المهمة هذه صعيبة ولا سهلة؟
1: كارثية، مش سهلة يعني، خبر صادم جدا. كيف
7: هوني وقت شو نقول؟ نقول
1: راهو عملوا الناس استنزفناهم
7: المسؤولين الحاليين
1: باش تلقى نفس الروتور؟
7: لا لا علاش قلت لك اللي دور الجمهور، الجمهور مستعد يلعب دوره، أما ما تنجمش تتكى إلا على الجمهور أو ما تنجمش تستنبط فكرة تعمل في 70 أو 80% منها على الجمهور. معناها من تو نقول لك ثنيتك قصيرة برشا. المسؤولين الحاليين اللي يتحملوا في المسؤولية في النجم الساحلي زاد يلزمهم يتحملوا مسؤوليتهم على خاطر هما موجودين منذ مدة، صحيح مش منذ سنوات، لكن هما موجودين هما متحملين المسؤولية. اش معناها؟ معناها الحلول كان من الأجدر أنهم يلقاوها هما كرئيس نادي،
1: ملا
7: إذا كان رئيس النادي والبيرو متاعه ما يجيبوش حلول شكون يجيبها؟ يجيبها سامي الكمدي الحلول؟
1: لا،
7: معناها هما لا على رأس هيئة كاملة دورهم أنهم يلقوا حلول، يلقوا فلوس، يلقوا أفكار. أبري إذا كان ما جابوا حد شيء مختبوا، كان مع احترامي لشخصهم كلهم واحد واحد بلاش بهم خير. معناها بتاتر إذا كان يمشيوا ويخليوا مكان لغيرهم ممكن يولي أفضل. بتاتر كل نهار قاعد يتعدى تو في وجودهم هما هو مضيع للوقت على الفريق في ظل عدم وجود حلول.
0: معناه نستشف من كلامك مروان بنعطيك هناك كان فما بلاغ متاع 8 أفريل اللي قلت ما عادش عنده حتى معنى، وجو بونس انه الهيئة بيدها ما عادش عندها الرغبة باش تخرج تحكي لها
1: تقرير أدبي. كله بيلاغ ما عنده حتى معنى أستاذ.
0: نهار 13 أفريل كيف كيف الدعوة إلى 13 مايو الدعوة إلى اجتماع أو جلسة عامة باش من خلالها تدعو انت للانتخابات سابقه لاوانها، واذا كانت جي هيئه مرحبا ما كانش انا مواصلين. نعتبر زاده باش تكون في مرحله معينه ماضي على الوقت،
6: ماضي على الوقت.
0: دونك حاجتي انت شيخ قرار باش تحافظ على 13 ماي بمعنى انك انت كهيئه باش تواصل، ولهنا فما تضيع وقت من تو حتى ل 13 ومن بعد 13 باش تدعو انت اقل شيء 20 يوم تلقى روحك تقريبا عندك اكثر من شهر، ضيعت شهر كامل. خاصه اذا كان في غيبه فما حلول شابو با وقت العبد الكل باش يلتف معك، اما انت الحلول ما قديش قبل ما نصورش بتلقاها في جمعتين ثلاثه ذوما المتبقين. دونك شنو باش يكون الحل المتبقي؟ الحل المتبقي اما دعوه لجلسه عامه انتخابيه استثنائيه توكور ديريكتومون بعد شنو؟ بعد استقاله الهيئه المديره الحاليه. دونك توا تنتظر زوز حلول.
1: ليه استاذ سامحني، اي دور للثالوث المنتخب الان في النجم الساحلي؟
0: هو صمام الأمان لشرعية الهيئة الحالية.
1: ما الفرق بين أن سير كاتب عام أو أن سير سيرة الإدارة الحالية؟
0: لا، والكاتب عام يسير، شو الكاتب العام يدعو لجلسة عامة فقط فترة
1: ينجم إذا نسير تستقيل
0: في فترة قصيرة. معنا
2: هو ثم كاتب عام؟
1: لا فما كاتب عام، لا فما فما لا لا فما يشتغل ومؤكدة مؤكدة
2: معين كاتب عام ويخدم عام بيت اخرين. لا لا
1: لا مكرم صدق
2: لا مؤكد حتى نعطيك مؤكد
1: لا
2: حتى ناكد
1: يشتغل سي محمد صالح تريتر واموره مريقله اموره
0: محمد صالح سويلم
1: محمد صالح
0: سويلم تحيه لي ربي
1: تحيه لسي محمد صالح تريتر
0: زيد تحيه ليك كذلك استاذي وصديقي وزميلي
7: محمد صالح تريتر
1: رجل قانون فاضل
7: استاذي وجاري وصديقي
1: تحيه لي
0: من عزمة تعرف
1: وي فرصه باش ذكرني اما سي محمد صالح سويلم موجود
0: موجود
1: يباشر
0: لا ماني ما فهمت وين شو يقصد
1: اي عارفه يعني يعني فما شكون يعاون على التجديد وموش غلط
0: مش قرار بالعكس نحن اي انسان باش نعاون مرحبا
1: صحاتم العبد موجود
2: يا صديقي
1: اي قول لي
2: يا بربي اختونا من الكوندوات
1: لا والله والله لين الكوندوات
2: اختونا من المكياج
1: يعني والله اليوم مكياج
2: نسميها هيك اي نسميها
1: والله اليوم مكياج موجود سي محمد صلاح
2: سي محمد سويلم ربي فضله وان شاء الله نكون بصحه جيده وفي بالنا عمل اكسيدون
1: لاباس رجع
2: ولاباس ورجع اما هو وكان غايب على اللوكال وامور صحيه وتعين بعتالي باسامه وتنحى وتعين وجه شكون وقالوا اليوم سي محمد سي محمد سويلم راهو غير قادر معناه هو خارج من اكسيدون راهو مش هو يخدم راهو محطوط كيما انا حط فوزي ذويوي مدير في بلاتو هذايا وسير مرون فيفحه خلينا نحكيو الحاجات كيما هي
1: مكرم مش فسرك شنو صاير سامحني
2: قول لي
1: لو فما مهمه كاتب عام مساعد يقوم بها السيد حاتم العابد الان
2: مثلا
1: موجوده
0: يعني ما فماش تسميه
1: ما التسميه علنيه لا اما الواقع يقول وحسب التحريات اللي عندنا وعندنا حتى اصدقائنا في الاداره كل يوم يباشروا الاداره حتى من هنا تعرف انت من غير ذكر الاسماء موجود ويباشر كل يوم وسي حاتم العابد يقوم بمهمه كاتب عام مساعد
2: اللي هو يخدم
1: موجودين الزوز
2: معناها نحطوا نحن
1: الزوز موجودين قانونا نريمو
2: هكا اليوم ولينا في الاتوال ثم واحد صورة واحد يخدم
1: لا لا
2: لا اش خويا ثماش كاتب عام كاتب عام
1: موجود ولا موجود
2: لا موجود الاسم موجود وربي يطول عمره
1: سي بشير ذياب
2: ربي يا ودي انا بشير ذياب وانا
1: خاطر هو يباشر كل يوم
2: يا صديقي اش خويا
1: في
2: سي سويلم ربي يعطيه الصحة وان شاء الله يشفي ربي يشفيه ويرجع وكذا راهو ثم تسمية صورة ثم عباد تخت كيما قبل كيما نعرف اني ثم عباد تخرج اساميها ثم عباد تخدم في قضايا تاع جوارات وثم عباد تخرج هي تقول اني خدمت هذا موجود النجم الساحلي ولا هكا ثم حكومة الظل ثم عباد في الواجهة يا خويا حكومة الظل ما نحبوهاش نحبوا الواجهة هذا رئيس وهذا نائب رئيس وهذا عضو وهذا كاتب عام وهذا وهذا
1: واضح به هاي خلينا استاذ منصور
0: وين وقفنا نحن تو
6: كلمة بارك كلمة بارك
1: تفضل سي محمد
6: بنرجع للمفضل انا اللي مقلقني اسامه هو عدم الخروج
1: للميديا
6: للوضوح معناها اخرج وضح يا اخي كان عندك استراتيجيه واضحه وكان عندك فلوس وباش تخلص الديون وماشي انت في جلسه 13 ماي باش توضح للراي العام اللي انت عملت وخدمت وباش تخلص والجمعيه بخير راهو الجماهير تفرح اما انت لا مبالاه لا تخرج لا تتكلم لا ثم نداء للجماهير لا ثم نداء لرجال اعمال لا ثم نداء للم الشمل ما فما حتى شيء معناها مشكله كبيره يا اسامه هو عدم الوضوح ما فما لا مبالاه كبيره مش عادي اللي قاعد يصير
0: هو صحيح الكوميونيكاسيون الحقيقه فما مشكل في الاتوال على مستوى التواصل مع الجماهير نحن توكينا نحن ولينا معناها
1: اقسم بالله يا الاولاد
0: نحكيو
1: على كان يخرج 100 مره الرئيس الحالي ولا اللي قبله والله الجمهور نجم لهم يهمه في حاجه
0: واحده وضح الراي مهم شو رئيس النادي
6: فتحي قول يا فوزي راني عندي فلوس
1: هل يمكن ان نسد ثغره في دين ما عن طريق الكلام
0: ليه بتعطيني برامج وضوح به
1: اليوم
7: ثاني الوضوح مهم فوزي
6: اخرج قول لي عاوني يا فوزي اخرج للجمهور
1: قول لي عاوني ممكن
6: اخرج قول لي اعطيني
1: ممكن
0: رجل اعمال في سوسه
1: فوزي اما تحبوا الحقيقه الاولاد راهو الجمهور اللي بالحق قلبوا على النادي والله الكلام اللي على باله بيه على البال بصوار تتصب في الشقاقة بتاع إيهاب المساكني باش يرفع الخطر
6: صحيح
1: حذف ست نقاط هذا الأول من بعد كما قال منصوري فما خطر كبير داهم على نوادي تونس الكل اللي هو الإنزال للدرجات السفلى هذاك شغل الشيخ أما راهو سي فؤاد يطلع يتكلم ما يتكلمش سي أحمد القفصي أنا هذا رأيي وكلامكم على راسي أما أنا ذا رأي
0: يا فوزي
1: في المرحلة اللي احنا فيها اليوم النجم مطالب برجل يبحث على الأموال وكما يقول مكرم دقوا على الناس وجيبوا لنا الشيكات باش نخلصوا إيهاب المساكني وغير إيهاب وماك تعرف انت يا استاذ قائمه طويله والله هذا الهم
0: يا فوزي
1: اذا الناس باش تبدا تخدم على هذا من تو حتى شهر جويلية تو يصير نجاح كما صار عمناو اذا باش نقعدوا نلوجوا على بلاغات وبيانات وعلى كلام وعلى سلام والله لن تنتهي العمليه الا بانزال الفريق
0: يا فوزي فما زوز حلول
1: تفضل استاذ واعطيني سكوب تاع رجل الاعمال مش نسيبك فيه
0: اول ليش نعطيك حاجه فما رجل اعمال معروف بدعم النجم الرياضي الساحلي يقول اني من ديسمبر 2025 لم يتصل بي احد من
1: مثلا
0: النجم الرياضي الساحلي
1: اللي هو خطا
0: هو ذو المفروض كل جمعه تكلمهم هذوما مع راهو التاشيريه مش بالضروره يكون رئيس النادي رئيس النادي نائب الرئيس فما اتصالات فما كذا دونك هذا نعتبر خطا استراتيجي لانه انت في الاخر بكل شكون طرق رجال اعمال وتلقى الجماهير وقتها تعمل لطخه تعمل لمه تسمى كما تسماها. بقى شو اهميه خروج رئيس النادي؟ راهو رئيس النادي مش باش يخرج برك اللي باش يتكلم وبرا باش يحكي. ليه؟ باش يعطيك شنو البلان داكسيون من هنا لجوان.
1: فوالا
0: فما مشكل فما مشكل كبير اسمه انزال النجم الرياضي الساحلي الى الاقسام السفلى.
1: يعني عليك
0: هذا المشكل.
1: هذا هذا
0: هاي الحلول نتاعك يا رئيس نادي. عندي مليار بتاع تيليكوم ماهوش نجاوبك كاني مثالش. عندي مليار بتاع تيليكوم. عندي زوز لاعبين ممتازين النجم نسوقهم بمليار ونص زوز مليار دوات.
1: تعرف هذا شكون يقول فيه؟ يقولوا اي انسان في الجمهوريه التونسيه.
0: يا فوزي فما فرق بين يجيب اي انسان وبين يجيب رئيس النادي. عندي مؤتمن على
1: اليوم صديقنا ياسين محمد صالح او موجود في بومرداس سلم عليه.
0: تحياتنا ليه.
1: موجود في بومرداس ينجم يقول لك راهو عندنا ريان نجم يعمل لنا 200,000 دولار مثلا.
0: لا مش ينجم يحكي على ان بري كونترا.
1: لا
0: على نيغوسياسيون.
1: على صبري نجم يجيب 300,000 دولار.
0: بيه؟
1: يقول لك والله عندنا 3,000 ان شاء الله يخلطوا ونجيبوا مليار نتاع التيليكوم. باهي هذا اي واحد يقولها. احنا ما حاجتناش بواحد يقول الكلمه هذه. لحظه حاجتنا بانسان يقول اليوم باش نحط من مكتوبي ملياردو وسام المنصور يلزم يلحق 200 ومكرم اللقام يلحق 200 ومحمد سعيد يلحق 200 ومرون تفيف يلحق 200 غير هذا.
0: بربي فوزي خلينا نرجع.
1: هورا
0: مانيش مستحق باش رئيس النادي نجم نجيبه مليار.
1: لا مستحق.
0: حتى النجم يكون ما عندوش مليار.
1: لا ما عندوش مليار رئيس اي جمعيه شد غيره.
0: يا فوزي فوزي
1: فهمت.
0: رئيس النادي النجم يقول لي
1: ايه جمعيات صغيره الناس تدفع في الفلوس.
0: يا فوزي فوزي نجم رئيس النادي اتصل برجال اعمال وعنده ضمانات باش ياخذ من عنده مليار. هذا حل.
1: إيه؟
0: هذا مليار.
1: يا ذاك كيف رايك في راسك انت كاو؟
0: اي انا قلت لك الخروج رئيس النادي مهم. مهم لتوضيح الرؤيه المستقبليه للفريق على الشهر هذا. راهو يا جماعه رانا نجموا ما ناخذوش ليسونس للمشاركه في الرابطه المحترفه الاولى. الحلول الموجوده اتصلت برجال الاعمال فما وعود على الحصول على مبلغ مليار. التليكوم مازالونا نحن باغ اكزومبل 3000 شريحه باش نجموا ناخذوا مليار. وراهو اتصلت بهم وقالوا لي بمجرد نوصل للمبلغ للعدد هذايا تاخذ في جمعتك الفلوس. هذوما 2 مليار. كيما عندنا امكانيه نتاع باش نبيعوا لاعب او اثنين نجم يوفر لنا مليار اكزومبل. هذا وضوح به. شوف ما فما حتى حد عنده مصباح علاء الدين باش تحك وانت طلع 6 مليار دولار ولا 5 مليار دولار. لكن عندي رؤيه واضحه وعندي تطمينات ورجال اعمال اللي مستنسين يعاونوا فيك. ما ينجموش يجبدوا بيك اذا كان انت اتصلت به وكان عندك وعد من عندهم. اذا كان
1: جيك قداش عنده يحكم سي فؤاد؟
0: من اول الصيف.
1: فماش رجل اعمال جاب فلوس؟
0: ما نجمش نعرف هو اللي حقيقه.
1: فماش الحين احنا سوسه صغيره ونعرفه فما فلوس جات اي تو باش يجيو. القرار واضح اليوم نجم الساحل يستحق ناس تشتغل لجلب الاموال لا لجلب اللاعبين ولا لتسويق اللاعب. جلب الاموال في ظرف قصير جدا. هذا هو ماش
0: الحل الثاني. بربي خالص محمد اخر هذاك الحل الاول قلت لك اني رؤيه استراتيجيه للهيئه هذه باش توصل. ما عندكش الرؤيه هذه. عندك حل وحيد. تقدم استقالتك وتخلي اللي عنده رؤية يتفضل يجي يشد النادي يحاول يمنعه من الاندثار. هذا مزوز حلول ما فماش حل ثالث له. يعني كملت.
6: سمعت مرة مسؤول يحكي قال له قال قريب وتنجموا معناها تجي وتاخذوا المعلومة. اي واللي يعيش في كندا واللي يعيش في بريطانيا واللي يعيش في فرنسا أحب النجم الرياضي الساحلي يذول في العالم كله. اي كيف باش ياخذ المعلومة؟ يحب يدعم فريقه. شنو عطيتو؟
1: شنو الآلية اللي مكنتو منها باش يصبوا
6: منها باش يدعم الفريق؟ مع ذلك
1: قال سي محمد عشرات يكلموني في الأسبوع ممكن 30 شخص يكلمني يقول لي احنا جاهزين لدفع الأموال.
6: يرحم والديك.
1: عندي صديق تو بركة كان يحكي معايا من بودابست أصدقاء من كل مكان يقول لك احنا حاضرين
6: يحبوا يدعموا
1: باش ندعموا النادي تو بالفلوس.
6: اي اعطيني الآلية.
1: وهذوما عشرات إن شاء الله يولوا آلاف احنا نقولوا.
6: يعطيك صح.
1: معناتها اليوم راهو
6: هذاك اللي تلبينا
1: غير جمع الاموال. والله الجمهور اللي يحب يسمع شيء
0: يا فوزي سهل باش يجمع الاموال توا
1: سهل يخليها للناس اللي تعرف.
0: شكون اللي تعرف؟
1: مو عندنا الدكتور عكروت هو اللي يعرف.
0: شفت كيفاش معناها دور دور دور
1: اي شو الحل؟ اي ما هو يكمل لنا على الاقل مسيو هذه بعد يستقيل.
0: نعيطوا له كل مره وبعد يستقيل.
2: ما انت علاش علاش علاش تهزوا باش يخرج؟ مش معقول اجى ارجع. معناها هو تفضل النزاعات راهي كانت في فتره معينه مش مشي على الروح. صبحت فتره معينه ما عادش
1: كيف تلزيني له مكرم
2: يا صاحبي راكي منش تهزوا مكرم. قدروا العباد قدروا العباد ما مش خماسه عندكم. دقوا على البيبان نقول المرة ألف.
1: خلي ياخذ علينا مروان شوي.
2: كيف عجبيه بربي ساكت؟
1: الهدوء اليوم ما اللي يسبق العاصفة.
0: فرحان انه بلنتر هزت ال
1: هي زعما عطيت له في الاول. قلت له اليوم الدخلة حق على سكوديتو 21
7: 500 وين اليوم يا 500 يعني ذكرني في 2002 500 ناير باهي زاد في 2002 في سكوديتو الايطالي لا علينا
1: فيه. ايوا
7: ايوا معناها في هذا الموضوع قال المصري خلصنا فيه كل الكلام معناها بالحق مع إلا فما قلناه في هذا الموضوع بالذات اللي هو مشكل الفلوس والخطايا وما ينجر عنها من عقوبات وما يهدد النجم الرياضي الساحلي من عقوبات خطيرة عمره ما عاشها ولا عرفها عبر تاريخه الطويل. دونك حكينا فيه في كل شيء نبهنا وعينا قدمنا بتاتر أفكار ما قولش يا سيدي حتى حلول وبريتو قدمنا أفكار وموش دورنا إيجاد الحلول. احنا لسنا الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي نادي كبير عنده مسؤولين عنده هيئة دورها هي إيجاد الحلول مش الإعلاميين والصحفيين والناس اللي في الشارع هم يلزمهم يخموا ألور بلاس ويلقوا حلول ألور بلاس. دونك معناها نتصور حكينا فيه في كل شيء. قال الرجل انا في لتور حسب الموضوع ذا لين ما عادش لقين ما نقوله ولولاد تبارك الله اليوم الاكيبو كومبلي حكيت على كل شيء. كهو اليوم الجمهور انت اعطيت حاجة باهية قلت الجمهور مستعد انه يعاون ما نشوكش في هذا. الجمهور ديما متأهب ومستعد انه يعاون لكن اللي قلته ونعاوده لا يمكن في ظرف شهرين بناء فكرة أو بناء حملة تستمد قوتها في 80 أو 90% من الجمهور. لا يمكن نتصور أنه على أرضية الواقع حاجة تقريبا مستحيل. يلزم أطراف أخرى اللي توزن أكثر ماليا وماديا
1: واللي استنزفناها زي ده الأطراف الأخرى رأي دفعت دفعت
7: تنبلو شوى اليوم
1: فمش حل فمش حل
7: تنبلو شوى كان هو.
1: وانا ديما نقول من ينال شرف رئاسه النجم الرياضي الساحلي عليه ان يدفع عربون هذا الشرف.
7: اوكي اكيد لو الناس لازم تفهم زاد اليوم
1: النجم الساحلي راهو يضاهي وزير اول منصبه رئاسه النجم الساحلي يضاهي وزير اول على الاقل يا صاحبي ادفعوا عربون هذا هذا الشرف.
7: صحيح المسؤوليه اليوم في النوادي الكبرى للاسف معناها حتى ياتي ما يخالف ذلك حتى بتتر يجي نهار تتبدل الصيغه. اما اليوم اللي يحب يتحمل المسؤوليه في النجم الساحلي خاصه على المستوى هذا يلزم يفهم انه ليست مجرد صوره تتحط في في مقر النجم الرياضي الساحلي.
1: يبدو هذه القناعه عندهم فقط لحظات من الشرف. نرجع لكم الاولاد
9: باختصار على كنوز اف ام. على كنوز اف ام باب دارك ينجم يعرضك للخطر وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار اوتوماتيزم الساحل احسن افاد. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين شبيك لبيك اس ا اس بيديك نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد جالفانيزي ما تصددش عصريه قويه ومدهونه في الفوط تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم بإتقان عالي وتصاميم حديثة عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد تركيب سريع جودة مضمونة وخدمة حرفية 100% نجيوك وين ما انتي قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة ونزيد ونعملو لك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. اوتوماتيزم الساحل بتخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل. انفو لاين 29 29 2300.
10: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيستيبل منو فاريي بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في
11: Samouraï Coffee Lounge. Zone touristique, clinique Les Oliviers, Khzeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
1: في مصر عندنا جولة حاسمة جدا لتحقيق اللقب سموحة والزمالك 0-0 في نص ساعة لعب، نص ساعة لعب بين بيراميدز وكليوباترا، سيراميكا 0-0 والأهلي زادة متقدم على ام بي هدفين مقابل 0. هذا بالنسبة
12: سيراميكا باش تمركي البيراميدز.
1: فما بينالتي،
12: فما فرصة هدف،
1: فرصة هدف. اه شوفوا نتمركا ولا شوفوا نتمركا ولا سجلوا ليه. تعرف سيراميكا
12: هدف سيراميكا
1: في بالك سيراميكا تنافس في الاهلي على المركز الثالث، هي وبيدها هي والاهلي في نفس الترتيب. دونك هذه بالنسبه للدوري المصري لكره
12: القدم. التقدم الوقتي نتاع الاهلي يتساوى الاهلي مع بيراميدز في عدد النقاط ويحتل المركز الثاني، تو يولي كاليفيه للتشامبيونز ليغ والزمالك قاعد تلعب
1: مبدئيا يعني اذا بيراميدز تربح
12: زيد لعب.
1: لا الزمالك لا ما تنجمش،
12: شو ما تنجمش
1: في اللحظات الاخيره ثم نوادي مستحيل تعرف تجيري النيفو ذا، مستحيل زمالك ارسنال ثم نوادي ما تعرفش ولا ما تعرف تجيري الليفل ذا. راه اسبوع التالي نحكيوا عليها لولا وبعيد عن السكور ذكر بعد
12: اي ولات تو تجري
1: بعدك شفت الوضعيه كيفاش ولات. على كل شكون عنده اضافه في موضوع النجم؟ سي محمد عندك اضافه؟
6: حبيت نقول تنجم الاداره معناها تقول من باب المسؤوليه انا موجود، انا معناها لازمني نكمل التسيير اليومي للنجم الرياضي الساحلي، لكن انا ديما نقول راه ماضي على الوقت، كان ثم حلول من الاداره هذه اكيد الناس كل باش تكون في صفه، اذا ما كانش حلول ما نضيعوش الوقت. النجم لازم بكل سرعه وبكل مجهوداته بتضافر جهود الناس كل جماهيره ورجال اعماله لازم في اسرع وقت ممكن تبدا الخدمه لانقاذ النجم الرياضي الساحلي.
1: ان شاء الله فرج قريب لنجم الرياضي الساحلي، طبعا الفريق الذي لا يستحق ابدا هذا المركز مهما كانت طبعا الظروف. ان شاء الله في المقابلات اللي مازالوا فما انقاذ ماء الوجه للنجم الساحلي، يستحق هذه الاهداف الكثيره التي تسجل في مرماه في مختلف ملاعب الجمهوريه التونسيه. باهي نمشيو للاتحاد الرياضي المنسيري، وضعيته تشبه مروان تفيفحة الوضعيه نتاع النجم الرياضي الساحلي، ربما مش بنفس الخطوره ابدا، اما اليوم من غير رئيس بعد استقاله مسلم سلامة، تو فما اجتماع مع سيد ولي الجهة ربما يثنيه على قرار الاستقالة. فتحي العبيدي غادر رسمي اليوم الرابع مدرب بعد فوزي اللي بدأ فترة قصيرة، بعده منتصر، بعده جاء طارق جراية، اليوم يظهر لي فتحي غادر رسمي وواحد من أبناء النادي قد يمسك زمام الأمور في الجولتين القادمتين ضد سليمان وضد جي اس كا.
12: وضعيا نظن أنه ما يحدث في الاتحاد المنستيري معناها الوضعية الحالية لا تستدعي كل هذه الاستقالات والموفمون هذا الكل زايد، ما فهمش علاش. معناها نادي كان في الأمس القريب مثال يحتذى به في الاستقرار وحتى في الحوكمة الرشيدة وفي حسن التسيير الرياضي بميزانية ليست ضخمة فوار ميم متواضعة، دونك وحقق نتائج إيجابية وحقق بعض النجاحات إلى حد كبير زاد حد. دونك اليوم نحكيو على فتحي العبيدي ثالث رابع مدرب في العام اذا كان نحسبوا فوزي البنزرتي،
1: اذا صنفنا فوزي
12: اذا كان نحسبوا فوزي البنزرتي رابع. دونك سي با سيريو، سي با سيريو بالنسبه للفريق يحتل المركز الخامس في البطوله. معناها الارقام هذه ديني نتاع فريق يلعب على تفادي نزول، كل دخلت فيهم غوله وكل شهر شهرين يبدلوا اونترينور واذا كان النتائج مش ماشيه، اما فريق يحتل المركز الخامس وبرتو زاد يا اخي الاتحاد المنستيري تاريخيا شنو تحب تهز البطوله تباهي اوكي، معناها احنا نحبوا الانديه نتاعنا تتطور ونحبوا الانديه نتاعنا تكون عندها وجماهيرنا تكون عندها طموح، لكن زاد في الاخر فما تاريخ يحكم فيك، معناها انت وقت خلينا نقولوا ناخذوا ان بيلون تاع 5 سنين كي تلعب فيهم مره واثنين وثلاثه بطريقه جديه على البطوله وكي تاخذ مركز افريقي في موسم وكي تكمل في التوب 5 في التوب 5 هي حاجه خارقه العاده، وانت اتحاد منستيري والامكانيات نتاعك معناها ليست ضخمه، شو المطلوب معناها؟ 4 مدربين في العام، رئيس يلوح بالاستقالة. أبريتو معناه نعرفوا أنه الفريق ما عندوش ميزانية كبيرة برشا باش يعمل بها ميركاتو، معناه بور سو بيرميتر دي كوت فولي في الميركاتو، ويجيب معناه ملاعبية اللي تخليك تمشي لبعيد وتلعب جوسكو بو على تيتر ولا تكون اللي يماركي لك 17 بونتو في العام، ما عندوش الإمكانيات هذية. دونك الإدارة تحاول دون لا ميزور دو سي مويان باش تقوم بعض الانتدابات، تلقى بعض الفرص، خلينا نقوله حتى في السوق عندهم رصيد بشري محترم
1: موجود،
12: ما فما حد شيء يبرر هل الاستقالات هذه الكل، عرفت كل إنسان اللي كان رايد كان قاعد قام دخل روحه في
1: محمد سيد.
6: والله يظل لي أنا نتصور استقالة رئيس الجمعية يظل لي حاب يحط مدينة المنسير وجماهير مدينة المنسير قدام الأمر الواقع. لو تعرف لزيد الاتحاد الرياضي المنسير يدفع ما يقارب مطالب يدفع ما يقارب المليار
1: مليار
6: أي مطالب معناه ثم مبالغ كبيرة اليوم ما ثماش ما عندوش
1: إضراب لاعبي كرة سلة زيد 10 أيام
6: هذا هو اليوم يمشي يتوجه للسلطة الجهوية باش تصير ردة فعل ويقول لك أنا أخويا ما نجمش، أنا نعتبرها شجاعة من استقالته شجاعة منه، خويا ما فماش فلوس وما نجمش وما عنديش رؤية وما عنديش استراتيجية، باش خلي تتلموا اللي عنده القدرة واللي عنده الإمكانيات باش يجي يشد الاتحاد المنستيري، يجي الاتحاد المنستيري، وهذه شجاعة من رئيس النادي، خويا ما عنديش باش نخلص مليار وما نحبش أنا تصير لي معناها في عهده هو معناها يصير إشكال كبير للنادي نتاعو، خويا أنا نعتبرها شجاعة، وخلي تتدخل السلطات الجهوية وتتدخل الناس الكل ورجال المسير تتدخل باش ينقذوا الفريق هذايا، إن شاء الله نفس الشيء هذا يصير في النجم الرياضي الساحلي، تتحط الناس كل قدام الامر الواقع يعرفوا اللي راهو ثم خطر كبير على النجم الرياضي الساحلي، صولات جهويه وجماهير ورجال اعمال الناس كلها لازم تلتف حول النجم الرياضي الساحلي.
1: مكرم لاقم الاتحاد الرياضي المنستيري يبدو انه في ازمه واضحه بعد الهزيمه الاخيره ضد النجم المتلاوي، بعد مشاكل ماليه تعرضها لها النادي تيت الموسم الرياضي رغم البطوله اللي فاز بها في كره السله اللي تعتبر انجاز.
2: هو انجاز فوز، لكن شوف فريق كان يخلص ثقيب في 70 مليون.
1: هذيك الغلطه الكبيره.
2: قلت لك فوزي انا قلتها لك.
1: قلت لي راه ترفيع في
2: هامش الاجور. في هامش اجور 200 مليون.
1: رهيب.
2: راهي خطيره على النادي المنستيري. علاش كبيره؟
1: ينجم يهدد وجود النادي.
2: قلت لك خطيره خاطر النادي المنستيري ما نجمش يجاري.
1: قداش توا يخلصوا؟
2: 200. في 200
1: اكثر شويه
2: 220 200 دو ثم بين 200 و 220 بين 200 و 220 ما نجمش السببي او الحاجه الملعب بتاعهم ما يتسعش للحد، ثاني حاجه عدد الجماهير
1: قاعده جماهيري مش كبيره
2: مش كبيره للامانه اليوم 70 نجح اتحاد المنستيري
1: تخليها 70
2: اليوم يسبق تعرف كيفاش ما تنجمش تجاري معناتها راهو مشاكل الكلوب لتوال والسبيرانس سي اس اس لو كان جي عند جمعيات خريطة تحل راي يصير لهم كما سيوتي ويعطوا لوتا لكن اليوم يلزم الاتحاد المنستيري احبائه يقفوا معاه راهو حرام الفريق اللي ورانا الكرة والفريق اللي عطاها جول البطولة اليوم الراو يعاني والرئيس خويا العزيز انت عارف علاش قادم صاحبي ثم عبيت قبلك حكمته ونجحت استعين بيهم ثم حتى مشكل تخي على واحد تتلموا الشمل مع بعضكم راهو مشاكلكم غير مشاكل جمعيات الأخرى كنتم محظوظين عندكم شوية مشاكل محظوظين اليوم عندكم فرع كرة في كرة السلة وفرع كرة قدم زوز معناها تنجم تجاريهم كرئيس اليوم الحقيقة يلزم جماهير الاتحاد المنستيري تقف مع جمعيتها مليار مش برشا تلمدوا تشوفوا نسمعت علي عباس يعطي الصحة وراهم العباد اللي واقف وينصح واقف مع جمعيته
1: يدفع زاد أموال
2: واقف برشا ويدفع أموال وينصح ويعمل ما أنا عندكم قامة كما علي عباس واقف معاكم نورمال ما الناس كل الحقيقة تقفوا مع بعضكم
1: واضح أستاذ منصوري
0: والحقيقة فوز يا أخي الكلاسمون بتاع الاتحاد المنستيري بالظروف الموجودة لأنه معنا كلاسمون سيء
1: لا
0: مركز خامس شكون قبله؟
1: لا
0: قبله الملعب تونسي ب 44 نقطة
1: أنا أعتبر
0: معنا زوج نقاط ينجم يرقى في المركز الرابع شكون الأول والثاني والثالث؟ الأندية التاريخية اللي تراها بصفة
1: واللي عندها قاعدة جماهيرية كبيرة
0: واللي عندها قاعدة جماهيرية كبيرة واللي عندها لاعبين ممتازين وتعمل انتدابات كبيرة
1: واللي عندها مركز تكوين زادة كبيرة
0: دونك الترتيب الحالي للاتحاد المنستيري ما يعكسش الأزمة التسييرية اللي تخلفها بصفة مجانية نعتبر حرصت على البطولة بتاع كرة السلة وتلعب في ترتيب بينجم يكون ترتيب مشرف ربما خروجه من الكأس ضد ترجي جرجيسي هو اللي عمق الأزمة نوعا ما.
1: صحيح خروج من الكأس هو المشكل.
0: لكن الأزمة المالية كيفاش كان يخرج منها الاتحاد المنستيري عادة؟ كان يخرج منها ببيع لاعب أو اثنين من اللي عنده. نعرف أنه عنده لاعب المحوري الأكسيال متاعهم
1: زيكي
0: ود حي رياض رائد الشيخاوي. نأكد لك باش يكون على قائمة المغادرين وسيكون حل من الحلول
1: صحيح.
0: اللي باش يحل الأزمة المالية
1: للاتحاد المنستيري. معقول جدا.
0: والحل هذا مش جديد على الاتحاد
1: وقد يكون في الترجي على طريقة القديمة
0: نجم يكون يعني. في الترجي
1: أي لاعب هو الجنرال موت بيع للترجي
0: لاعب هذا عنده إمكانيات محترمة ومشي للكيب ناسيونال معناها حتى مجرد انه تقيد اسمه في الكيب ناسيونال
1: تحط مع المجموعة
0: الفالور مارشاند بتاعه بشرطة

0: عاونوا الاتحاد من السيد يخرج من الأزمة المالية، خلينا نقول الضائقة المالية باش ما نقولوش أزمة، الضائقة المالية اللي هو فيها.
1: قل لي لا شيء.
2: قلت لك راهو معناها ملاعبية كي تقعد 3 أو 4 أشهر ما تخلصش، راهو ثم مشاكل في التمارين، ثم ضغط كبير على الهيئة المديرة. اليوم رئيس نادي يحب يحط الجماهير الاتحاد المنسيري ومحبي الاتحاد من المنسيرة قدام الأمر الواقع. كل يوم يعاني في مشاكل، كل يوم الملاعبية الطالب، كل يوم معناها وديما معناها التهديد بالإضرابات وتغيير المدربين والنتائج مش ماشي والفلوس ما فماش والناس مش قادرة تعمل. يقعد في البيرو ما يزموش، يقعد في البيرو يزم يحط الناس قدام الأمر الواقع. هذه مصلحة الجمعية فوق كل اعتبار. اليوم هو مطالب في شهرين باش يوفر مليار، وبعد الشهرين هذوما مطالب باش يخلص الملاعبيه نتاعو. في ظل الظروف هذه التجأ للسلطه وقدم استقالته، هذاك هو الحل. خويا جاو منا وجمعيتكم. انا راه معناها الحقيقه شجاعه منه، الاستقاله نتاعو شجاعه منه.
1: واضح يا سي مروان. طبعا ظاهره تغيير المدربين اصبحت كارثه، مش ظاهره ولا موضه كما ساعات نسميوها احنا، يعني وضع كارثي يا كابتن. 4 مدربين راو جيسكا، 5 مدربين مستير، 4 مدربين ترجي ريدي تونسي، 3 مدربين نجم الساحلي الأسعد، ومن بعد جي محمد، وبعد جي نفخة، وبعد رجع نفخة، يعتبر
3: وعفوين
1: 4 مدربين. يعني بالله كيفاش صلحوا كورة في تونس ونحاسبوا مدرب آخر أسبوع، لاعبين آخر أسبوع، ألور كو هو مش ضامن أن يكمل نهاري.
3: يعني قلت منذ فترة معناها في تونس نحكيوا على كل شيء إلا على رأس البالية، رأس البالية هو المسؤول الرياضي التونسي.
1: صحيح.
3: أفشل واحد في المنظومة الكل هو المسؤول الرياضي التونسي، خاطر المسؤول الرياضي التونسي ما يعرفش يسير جوسكا بروف دو كونترير. معناه المسؤول الرياضي التونسي هو معناها أداء ضعيف جدا حتى يأتي ما يخالف ذلك. دونك فما ديزيكسيبسيون، اما الاصل في الشيء انه ما يعرفش يسير رياضيا. والنتائج والبرفورمانس نتاع النوادي التونسيه تشهدوا على كلامي، معناها هما يجيبوا في الملاعبيه الاجانب والمدربين الاجانب، باكون يجيبوا دي ديريجون اجانب، على خاطر ظهر لي ما حل الكره التونسيه معناها ما يتصلح كان بناس عقلها مستنير وتغزل لبعيد.
1: نفس الملاحظة سي محمد على حكاية المدربين.
2: أنا حكيت في نقطة النظام، قلت لك خطر يهدد
1: الكرة
2: التونسية. والإشكالية
1: وحكينا مرة فيها طارق جري يريني جابس، وبعد يريني مستير، وبعد يتفاهم مع باجا، وبعد يظهر له يسكر تليفون على باجا يمشي للستاد، استاد قتلوا لي أنت جبت باجا، وبعد ومبعدها بتقولوا أنت عملت رو ماتش، ومع احترامنا لصديقنا طارق وأنا نحبه وصديق عزيز، المرة هذا لا يستقيم، لا يمكن ان يكون حلا ابدا.
2: الغلطه مش غلطه طارق، غلطه المسؤول، غلطه المسؤول يعطيك الصحه انا علاش حبيت نتكلم، قلت المسؤول الرياضي اللي في النادي، لكن الاخطر والاشكال الكبير هو الفيدراسيون.
0: لازم تخلق قانون تحديد عدد المدربين في الموسم الواحد.
2: يعطيك الصحه. والهدف نتاعها اخويا انسى المدرب وانسى مصلحه المدرب وانسى فلوس المدرب، تطوير كره القدم التونسيه. اليوم لاعب تونسي في 6 شهور في 7 شهور يتدرب عند 5 مدربين
1: وبعد طلبوا بالمردود،
2: من المردود والنتيجة والتكتيك وما شفتش. انت وينك يا فيدراسيون؟ وينك يا لجنة التطوير والتخطيط اللي موجودة في الفيدراسيون؟ ماكمش ترى في الوضع، ترى في الكرة التونسية، ترى في المدرب. في شهر يا أسامة مدرب رينا 4 جمعيات.
0: خلاصك سؤال آخر، ينجم يكون لاعب قيمة ثابتة مع مدرب أساسي مع مدرب بنات؟
2: يعطيك الصحة.
0: هذه ترى كان في تونس يا أخي، هو لاعب ولا مش لاعب؟ إذا كان لاعب ممتاز وإلا مش ممتاز، يجي يقول لك طريقة أو خطة نلعب هاني لاعب هذا ما نجمش يكون أساسي عندي. يقول لي كيفاش أساسي عند 4 5 مدربين ومعك أنت مش أساسي؟
2: خاطر اللاعب الاحتياطي يا أسامة وكيله صاحب المدرب اللي جاء ثاني لازم يلعب له اللاعب نتاعو، وهذاك ما عندوش الوكيل نتاعو، ما هو صاحب المدرب ما يلعبوش، وهذا موجود في التونسية.
0: تغرق بعد كده، تغرق الجمعيات، لأنه في الآخر بالكل المدرب يجي يعمل 5 انتدابات.
2: صحيح.
0: يجي مدرب اخر يقول لك هذوما الكل ما حشش بيهم، يجيب 4 5 انتدابات.
1: مسار في ليتوال، فكر بيريود ترانزيتوار. تذكر سي محمد المكشر عجبوه لاعبين، جاء عفوا قال هذوما مش هذوما، بعد جاء سي محمد علي نفخه جاب لاعبين اخرين. تذكرك 3 أيام 4 أيام اللي كانوا كوشمار في تاريخ
2: لاعبين رجعوا ملاعبين
1: كانوا. صحيح. ليه ماهر بالصغير طلع في موزايق قال باي باي جمهور ليتوال، ان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى. لاعب يلقى روحهم بعد اساسي في اول مباراة ولا بون روبلاسون، هذول مع عفوان ولعبت بعض الدقائق، وبعد يلعب بعض الدقائق. تفهم اللي الوضع صراحة بعيد كل بعد على اي
2: الفيدراسيون تفيق، ان شاء الله المسؤولين تفيق.
1: على كل تعرف هذا الفيدراسيون
2: مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة. شنو مدرب تعرف. مدرب 5 جمعيات و6 جمعيات معناها
1: بالله، وما يخلصش لول، ونعطي لوتيليزاسيون الثاني باش يقعد على البنك.

0: راك نخلص الاخر انت
1: عندك مدرب تو اوتوريزاسيون
0: قلت لي علي دولي حيدوسي
1: مش اخي نورمال واضح
2: لا الحقيقه تو نحن كي نحب نطوروا كره القدم التونسيه كما كنا نحكيوا تو ابدا ساعه على مستوى القوانين والتطبيق الصارم كما انت بديت في معاقبه الجمعيات اللي ما تخلصش زاد ما تنجم تحدد عدد المدربين في الموسم الواحد لانه شو يترتب عليه كل مدرب كما كنا نحكيوا خمسه لاعبين سته لاعبين سبعه لاعبين تولي كلها نزاعات من بعد كي تغرق الجمعيه يجي المسؤول يرقى روحه قدام كم هائل من الملفات المتراكمه القديمه لين نجم يسير جديد ولين نجم يخلص القديم يرقى روحه في الاخر بالكل عايز عن انه يقدم الاضافه رغم انه يكون مسؤول ممتاز ومحترم وثقه وناس طيبه لكن المشاكل ما تتحلش بالطريقه هذه هذا اشكال يتحل ما بين الفيدراسيون والجمعيه في جلسه عامه خويا خذوا
0: قراركم تعيينات مباريات الجوله الجايه الاولاد الجمعه 8 ماي ستاد تونيزيا الاتحاد الريدي بن قردان مستقبل سليمان مستقبل جابس اولمبي البي جي جاسو جاسكا ضد الاتحاد المنستيري ثم 4000 متفرج بتذاكر مجانيه ان شاء الله باش يكونوا موجودين الفريق دخل في ستاج لليوم في مدينه سوسه يوفى نهار الخميس ومن بعد يغادر في اتجاه القروان مع منح ملكيه للاعبين في صوره ضمان البقاء بالنسبه لجاسكا غدوة ان شاء الله نحكيوا بالكدا على القروان السبت 9 ماي مستقبل مرسى نادي نادي الصفاقسي مباراة مهمة للسي اس اس النجم الرياضي الساحلي نادي البنزرتي مباراة شكلية للفريقين ترجي نادي الجرجيسي النجم الرياضي المتلوي مباراة شكلية للفريقين ونهار لحد لغران ديربي ترجي رياضي نادي الافريقي الفائز سيكون بطل ان شاء الله الجولة الاخرى جيسو ضد مستقبل مرسى نادي الافريقي الاولمبي البيجي الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان اتحاد بن قردان ترجي رياضي نجم متلوي جي اس كا مستقبل جيبس ملعب التونسي نادي البنزرتي ترجي جرجيسي نادي الرياضي الصفاقسي النجم الرياضي الساحلي في الليغ 2 سبورتينغ بن عروس ملعب الافريقي مازل بورقيبة نادي حملم في النادي الرياضي امل الرياضي بحمسوسه فينال المجموعه الاولى الاتحاد الرياضي ببوسالم جمعيه مقرين هلال مساكن هلال الشابه مكارم مهدي محيط قرقنه بعث بوحجله اتحاد تطاوين سكاك الحديد الصفاقسي كوكب عقارب و3 12 ماي قلعه سبور جندوبه سبور سبورتنج المكنين جمعيه ريان النصر الرياضي بجلمه الملعب الجبسي مستقبل قسري الاتحاد الرياضي بقصور السيف التقدم الرياضي بسقيط الدير هلال الرياضي برديف الامل الرياضي ببوشمه النادي الرياضي القربي قوف القفصه اولمبيك سيدي بوزيد في ليغ 3 النادي جبنيانا مش على السويسي النادي الرياضي الهلالي نصرة بولبا خطة في القلعة الكبرى نادي الأهلي الصفاقسي أفق كركر مش على الساحلين ملعب السوسي حل ضيف على كوكب منزل النور والملعب الصفاقسي النهضة الرياضية بجمال اتحاد خصيبة المديوني ضد قرقنا الرياضية كنكونوا كملنا موعدنا اليوم شكرا أستاذ وسام يعطيك الصحة
2: شكرا
0: كابتن مكرم شكرا صديقنا محمد شكرا
3: شكرا
0: إلا مروان ديديكاس طبعا صديقنا اللي يسمع فينا من تونس العاصمة تحية ليه طبعا سي أنيس الدالي تحية ليه من القلب إن شاء الله ربي خليك لعائلتك يا أنيس كيف كيف زيدة عن ديديكاس المحمد ياسين بوعسيدة ولد ياسين بوعسيدة المعد البدني السابق نجم نادي الساحلي وعديد الفرق في تونس وخارج الوطن تحية ليه محمد ياسين واحد من بين الوليدات الصغار اللي يعملوا 66 كيف في أكاديمية النجم الرياضي الساحلي الحقيقة إمكانية كبيرة وإن شاء الله رووه ستار كبير في الكورة تحية لكل التوينس اللي يسمعوا فينا نحب نشكر برشا سي أنيس حاج صالح والمجموعة الكل في كنوز فام يعطيهم الصحة على خبزة الجاتو تحية لكل الشبيبة مروان ومحمد ومكرم وأسامة يلا
4: تحية لطفي مسعودي صحافي قناة الجزيرة صديقنا تحية لي اللي يسمعنا
0: تحية لي
4: نقول ربي خليك صغيرات وربي فضلك
0: تحية لي لطفي مسعود شكرا سامي القمدي نتلقاو غدوة إن شاء الله يلا صباح الخير باختصار مع فوزي

0: في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز افام فنات إذاعة الموجات الإيجابية
1: ميغودا.

0: ميغودا
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
0: ميغودا.

0: كنوز نيوز.
1: تحية مسائية طيبة من إذاعة كنوز فم. أهلا بكم في نشرة الثامنة للأنباء، والبداية بالعناوين. بلدية سوسة تنفذ حملة ميدانية بالمدينة العتيقة للقضاء على الانتصاب الفوضوي. ترشح 21 حالة استثنائية لامتحان البكالوريا بالمهدية، من بينهم 4 مودعين في السجن. أجهزة الإنقاذ التونسية المشتركة تنجح في تعويم المنصة البترولية الجانحة بالحويشات. ومصرع 21 شخص وإصابة 61 آخرين إثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في الصين. في تفاصيل أخبارنا، في إطار تصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف، تم تنفيذ حملة ميدانية مشتركة شملت شارع فرنسا والأنهج المتفرع عليه بالمدينة العتيقة بسوسة. الحملة انتظمت بتنسيق مع إقليم الأمن الوطني بسوسة بمشاركة مختلف الوحدات الأمنية، إلى جانب مصلحة التراتيب وتنسيق ببلدية سوسة، وين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين بما في ذلك الحجز الفعلي. وتذكر بلدية سوسة أن الانتصاب الفوضوي واستغلال الرصيف دون ترخيص يعد مخالفة صريحة، وكل من يخالف الترتيب الجاري بها العمل يكون عرضة للعقوبات القانونية. في إطار الاستعداد لموسم الحصاد والتوقي من الحرائق بمزارع الحبوب والغابات، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة نجيب لفحل قام صحبة كل من رئيس دائرة الغابات ورئيس فرقة الصيد البري بزيارة لغابة المدفون، وين تمت معاينة الطرائد النارية والمسالك داخل الغابة ومدى جاهزيتها للتدخل السريع في صورة نشوب حريق، كما تم توصية الحراس بتوخي الحذر والمزيد من اليقظة والحرص على مراقبة بوابات الدخول للمصطفين وإرشادهم لعدم استعمال النيران داخل الغابة. كذلك تم أيضا معاينة ضيعتي حبوب تابعة لديوان الأراضي الدولية بكل منفذة وكندارة، وين باش يتم إعطاء إشارة انطلاق عملية الحصاد لهذا الموسم بعد التأكد من نضوج الحبوب. المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية سجلت ترشح 21 حالة استثنائية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، من بينهم 4 مودعين بالسجن المدني بالمهدية، في حين يعاني 17 مترشح من صعوبات عضوية وبش يتمتعوا بإجراءات خصوصية على غرار توفير قاعة خاصة وإضافة ثلث الوقت المخصص للامتحان وفق ما ذكروا المندوب الجهوي محمد علي بيوض. كذلك أفاد المندوب الجهوي للتربية بالمهدية اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية خصصت لضبط آخر لاستعدادات الامتحانات الوطنية، أفاد أن مجموع المترشحين لامتحان البكالوريا بولاية المهدية يقدر ب 5081 تلميذ، من بينهم 4461 من القطاع العمومي و 429 من القطاع الخاص و 191 مترشح بصفة فردية. بلدية المرسى قررت الإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء الكائن بالملك العمومي البحري بمرسى الشاطئ، نظرا لثبوت الخطر الوشيك والمؤكد المتمثل في تداعي العقار للسقوط. وأوضحت البلدية وفق نص قرار إخلاء فوري صادر عنها أن الإجراء هذا يأتي تنفيذا لإذن على العريضة صادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 17 أفريل 2026، واستنادا لتقرير اختبار عدلي إثر معاينة مجرات يوم 22 أفريل الجاري. وأضافت أن عملية الإخلاء بشتم على حساب ومسؤولية مالكي العقار وكل طرف لم يقع ذكره، مشيرة الكون تم تكليف رئيس منطقة الأمن الوطني بالمرسى والمكلفة بتسيير البلدية بتنفيذ هذا القرار. أجهزة الإنقاذ التونسية المشتركة نجحت اليوم في تعويم المنصة البترولية العائمة بالحويشات بمعتمدية بنزرت الجنوبية وجرها من المنطقة الصخرية مكان الجنوح اللي صار ليلة 12 جانفي 2025. وتمثلت الأجهزة التونسية المشتركة في مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، علاوة على مصالح الحرس البحري وجيش البحر كل في مهامه، وين توصلوا لتنفيذ مخطط الإنقاذ بكل نجاح رغم صعوبة المهمة، وذلك بعد استنفار كافة الآليات والوسائل اللوجستية والطواقم البشرية ذات الخبرة العالية، ومن بينها الاستعانة بالجرارة البحرية الجديد ماكتاريس التابع لإدارة ميناء بنزرت منزل بورقيبة قبل تسليم المنصة إلى الجرارة الناقل اللي باش يتولى فريقه الفني القيام بالإصلاحات اللازمة للمنصة في عرض البحر بالتوازي مع تسويت وضعيتها تجاه الدولة التونسية، ومن ثم السماح لها بمغادرة السواحل التونسية ومواصلة الإبحار في اتجاه إحدى الموانئ التركية. في الشأن الدولي والعالمي، السلطات الصينية أعلنت مصرع 21 شخص وإصابة 61 آخرين إثر انفجار بمصنع للألعاب النارية بمقاطعة هونان في وسط الصين. وأفادت وكالة الأنباء الصينية أنه نظرا لوقوع موقع الانفجار بالقرب من مستودعين لمادة البارود الأسود، قامت فرق الإنقاذ بإجلاء المتساكنين وإقامة منطقة عازلة لمنع وقوع حادث ثانوي، كما تم أيضا حشد أكثر من 480 من رجال الإنقاذ ضمن 5 فرق للقيام بأعمال الإنقاذ. وفي السياق ذاته احتجزت الشرطة الشخص المسؤول عن الشركة، بينما لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الحادث. منظمة الصحة العالمية أشارت اليوم الثلاثاء 5 مايو لوجود إمكانية انتقال للعدوى من شخص لآخر بين المخالطين عن قرب على متن سفينة رحلات بحرية تفشى فيها فيروس هانتا. وذكرت المنظمة أن التركيز الآن ينصب على إجلاء 2 ركاب مصابين لتواصل بعد ذلك السفينة الراسية حاليا في المحيط الأطلسي بالقرب من الرأس الأخضر رحلتها إلى جزر الكناري، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، مشيرة لكون الخطر ما يزال منخفض على عامة الناس. ويذكر أنه تم تسجيل 3 وفيات من بين 7 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا ومشتبه فيها على متن السفينة السياحية هونديوس. هكا نوصل لختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بلدية سوسة تنفذ حملة ميدانية بالمدينة العتيقة للقضاء على الانتصاب الفوضوي. ترشح 21 حالة استثنائية لامتحان البكالوريا بالمهدية، من بينهم 4 مودعين بالسجن. أجهزة الإنقاذ التونسية المشتركة تنجح في تعويم المنصة البترولية الجانحة بالحويشات. ومصرع 21 شخص وإصابة 61 آخرين إثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في الصين. بقية أخبارنا وآخر المستجدات تلقاوها تباعا على الصفحة الرسمية لإذاعة كنوز اف ام. هذه أجمل تحيات ليلى بالطيفة، ليلتكم زينة. كنوز نيوز
0: تسمعونا على 105.1 و104.4 في سوسة حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كنوز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.

قسمني يا القاضي ما نقول غير الحق ونتحكم بالتالية. قسمني يا القاضي شكون يقول قروان ولداتو الدالية. قسما بالرب تنجومي الشاهدة على رسامي الخالية. قسما بدموع عمي انتي ما نحكي لك القاضي اللي جارية. سهلة الكاريير تبلاي باك ما تهضر في الميديا تتعبر. ما كنتش نكون فراقشي

Planète Rap.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة الموسم تدور نهاية هذا الأسبوع بين ترجي الرياضي التونسي ونادي الأفريقي. حكم دولي ألماني سيشرف على إدارة المباراة إلى جانب طاقم ألماني بالكامل بين الساحة وغرفة الفار. لقاء مبرمج نهار الأحد 10 ماي في ملعب برادس 4 متاع العشية. نهار الجمعة الجولة 14 دائما الملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، الأولمبي البيجي، جي اس او، جي اس كات كور ضد الاتحاد الرياضي المنستيري اللي رسميا مدربه فتحي العبيدي غادر المقاليد الفنية للنادي، والبديل قد يكون سامي الحاج يوسف ولد الفريق. كيف كيف مسلم سلامة رئيس النادي لوح بالاستقالة لكن أثنته السلطات الجهوية عن هذا القرار. السبت 9 ماي مستقبل مرسى نادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي، نادي الرياضي البنزرتي، ترجي الرياضي الجرجيسي، النجم الرياضي بالمتلوي. الجولة اللي بعد نعطيكم فكرة على مباريات جيسو مستقبل مرسى، نادي الافريقي الاولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، اتحاد بن قرداني كور ضد ترجي الرياضي، نجم المتلوي ضد جي اس كا، مستقبل جيبس ملعب التونسي، نادي البنزرتي، ترجي الجرجيسي، نادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي. في الليغ 2 عندنا جولة حاسمة جدا باش نتعرفوا على الصاعد من المجموعة الأولى والثانية. نادي سبورتينغ بن عروس ملعب الإفريقي منزل بورقيبة مباراة شكلية، نادي حملان في يلعب ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة مباراة هامة جدا. الفوز للنادي الرياضي لحملان هو الوحيد اللي يخليه يصعد أمل حمام سوسة، يا ما يتعادل وإلا يفوز. الاتحاد الرياضي ببوسالم جمعية مقرين، هلال مساكن، هلال الشابة، مكرم مهدية، محيط خرقنا، بعث بوحاج الاتحاد تطاوين، الرالوي يتكور ضد كوكب عقارب. بام. نهار 3 12 ماي القلعة سبور جندوبة سبور، سبورتينغ المكني، جمعية ريانة، نسر الجلمة، الملعب الجيبسي، مستقبل قسرين، اتحاد قصور السيف، تقدم سقيت الدير اللي يفوز ويصعد رسميا إلى الرابطة الأولى لكرة القدم يلعب ضد هلال رديفة، من البوشام النادي الرياضي القربي، قواف القفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيدة. رابطة الهواة المستوى الأول، نادي الرياضي بجبنيانة مشعل السويسي، النادي الرياضي الهلالي، نصر الرياضي بتبولبا، خطاف القلعة الكبرى، نادي الأهلي الصفاقسي، وفوق كركر مشعل الساحلين، كوكب منزل النور، الملعب السوسي، الملعب الصفاقسي كور ضد نهضة جمال، واتحاد قصيبة المديوني كور ضد قرقنة الرياضية. الملعب السوسي عنده 48 نقطة، المشعل الرياضي بسويسي 46، وفي أسفل الترتيب صراع البقاء بين خطاف القلعة الكبرى 28، ملعب الصفاقسي 28، النادي الهلالي 26، والمشعل الرياضي بالساحلين 13 نقطة فحسب. نختموا بكرة اليد وربع نهائي كاس تونس، النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي. كانت هذه نشرة رياضية أخيرة لليوم، الموعد جدا إن شاء الله غدوة صباح في نشرة رياضية جديدة. أجمل تحية فوزي ذويبي، سامي القمدي. سبور نيوز تسمعونا على 105.1 و104 اف في سوسة، حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، في المستير والمادية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية، الموجات الإيجابية.
1: البودكاست. عقل مظلوم، نقعد يا أبو فهد نرميه في مساحات متسخة وفي مساحات سيئة، وندخل عليه مسموعات غير جيدة، وندخل عليه مقرؤات غير جيدة، وبعدين أقولك يا أخ والله أنا عقلي ذا متعبني. أنت اللي متعب عقلك. أول ما تتغير طريقة تفكيرك جميع تفاصيل حياتك بها تتغير، فلا تجد شخصية قلقة إلا ويحدثك عن كمية هائلة جدا من الأفكار السلبية، ومن يعني سيناريو كارثي جدا، ويشعر أن الحياة خطيرة جدا وأنها بتنتهي بكرة. غالب انشغال الناس الحين ذهنيا في أشياء ما تهم حياتهم.
2: في زمننا المتسارع انشغال البال أتعبنا، ماذا يمكن أن نفعل؟ أنا سلمان خياط، وهذه حلقة جديدة من بودكاست مع المرشد النفسي الأستاذ طارق العصيمي.
1: الحياة الآن تمر يعني بسرعة البرق، احنا نعيش حياة سريعة جدا أكثر سرعة من السابق. الحياة الجديدة العصرية تسارع لملء الفراغ المتاح عند الإنسان، أتكلم عن ذهنيا، يعني ما أن تجد الإنسان إلا يلقى كذا وقت ذهني متاح، إلا الحياة السريعة تحاول يعني فيها كثرة إشغال لهذا الإنسان في هذا العصر، ودائما تحس الإنسان مشتت. الإنسان مو معك أحيانا جالس، لأن الزخم المعرفي عنده والضغط المعرفي عنده بكمية كبيرة. في هذا الوقت صرنا ما عاد نفرق بين الإنتاجية الجميلة الواقعية اللي تسبب لنا رضا وسعادة وما نترك أحبابنا وما ننشغل عن أولويات حياتنا، وبين فرط الإنتاجية أو الانشغال الغير مفيد. أصبحنا نعيش في جداول ذهنية مزدحمة، الأغلب مشغول لكن مشغول بانشغال غير مفيد. النتيجة ما عاد عندنا أوقات حتى نعيش.
2: هذا اللي يميز عصرنا عن العصور الماضية، هذا اللي تقصده؟
1: أي شوف، أول كان الواحد يصنع جدولة بكل بساطة. إحنا كنا أول نسميه العشوائيات العفوية، يعني تلقى كنت تدق على واحد من أصحابك بسرعة بدون تنسيق بدون زحمة وتطلعوا أنت وياه. فكنا أول نصنع جداول عفوية في حياتنا بدون تخطيط، وكنا مستمتعين في الحياة. الحين لا، الحين صرنا مع كثرة هذا الانشغال الذهني توهمنا أننا مشغولين. حتى صرنا ننشغل عن أحبابنا، ننشغل عن أسرتنا، ننشغل عن زوجاتنا، عن عيالنا، عن عن عن, عن بحجة إيش؟ أنا والله مشغول. ونجيت تفتش، الرجل مو مشغول، المرأة ليست مشغولة، لكن الذهن مشغول من كثرة ما يتعرض له، إما في وسائل التواصل الاجتماعي وهي تأخذ حيز كبير جدا، أو عبر الأنظمة اللي صنعتها هذه الحياة المعاصرة. يعني أصبح الإنسان يفكر في بكرة أكثر من اللازم.
2: ليه؟ يعني اليوم العصر حقنا مشكلته إنه الناس بيفكروا بشكل، يعني انشغال الذهن، هذا اللي أنت قلته. هم في الغالب ما هم مشغولين أصلا، بس ذهنهم مشغول، هذا اللي أوهم إنه مشغول.
1: الآن في مخاوف، اطلعت على دراسة توقع البارحة، في مخاوف عند الأمريكان من إن هذا الجيل ممكن يترك النظام الرأسمالي تبعهم ويذهبون النظام الاشتراكي. قالوا ليش؟ قالوا النظام الرأسمالي الحين ما عاد ينفع لهذا الجيل، يعني أصبحت حياة الشباب الحين عبارة عن ضغط ضغط ضغط ومهام كثيرة، والمتعة صارت أكبر من اللازم، فصار الإنسان مو قادر يعيش. كان يلاحق، أنا ما أنسى كلمة مرة واحد من الشباب قال لي قبل 3 أيام، قال يا أخي طارق أحس أني أركض، يقول متى يجي اليوم اللي أوقف وأحس أني مبسوط وجالس وبصنع لي جدول كذي، يقول أحس أني أركض، ما أن أطلع من عملي اللي قاعد أفكر للبكرة، وبعض الأحيان ساحب أمور عملي معي في البيت والذهن مشغول. فكأن هذه الكلمة العفوية اللي طلعت منها تراها كأنها لسان حال كثير من هذا الجيل، متى أقدر أعيش بشكل جيد وبشكل عفوي.
2: يعني أبو عبيد، انشغال البال شيء ضار، ما هو شيء صحي، هذه الفكرة؟
1: والله شوف، في الحلقة هذه حنا سنستهدف الانشغال البال المرضي، لأن في انشغال بال جيد، لأن في انشغال بال جيد اللي هو الانشغال اللي يبني هذا الإنسان واللي يطور هذا الإنسان. يعني في انشغال يخطط للمستقبل بشكل واقعي، يفترض المشاكل ويفترض لها الحلول، ويجعل هذا الإنسان يتوازن بين الواقع وبين البكرة. لكن وش من استهدف في هذه الحلقة؟ من استهدف الانشغال المرضي الذي لا يجلب سوى الهم وسوى الغم، وقاعد ينزل جودة حياة هذا الإنسان من ناحية نفسية ومن ناحية اجتماعية. ابن حزم رحمه الله كان يقول كلمة عجبتني، يقول كل وظائف الناس في هذه الحياة ما هي إلا محاولة لطرد الهم والغم. كل واحد يا أبو فهد يحاول يطرد الهم والغم، يعني هذا يطرد هم المرض قاعد يتسبب يبغى يتعالج، وهذا قاعد يطرد هم الفقر قاعد يدور لمشروع وقاعد يشتغل قاعد يبحث عن وظيفة، وهذا قاعد يطرد هم الخبوت والخبوت أنه يطلع مو معروف وكذا، فقاعد يصنع له برامج ومحتويات وكذا. فتجد كل إنسان في هذه الحياة يحاول يطرد هم، وخاصة الفراغ، ما حد يحب يقعد ترى كذا قاعد فاضي، كل واحد يحاول يطرد هم لكن ما هو هذا الهم. فحنا في هالحلقة هذه بنستهدف هذا الانشغال اللي أحيانا ممكن يدخل هذا الإنسان في مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية. ترى أهل العلم قديما كانوا يسمون انشغال البال في بكرة اللي هو في المستقبل، كانوا يعدونه ضربا من ضروب الوسوسة، حتى كان يسويها لي، كان يسميها الإمام الترمذي، يقول هذه وسوسة. وسبحان الله تراها مو بجديد ترى عندنا في عصرنا، بل هو قديم منذ قدم الأزل. يعني ما في واحد يقول لك أنا والله ما أفكر في بكرة أو أني ما أخاف من بكرة، لا، هذا كده شيء طبيعي. لكن المؤمن يعني يكون تركيزه وجهده الكامل في اليوم اللي بكرة أنا استعديت في الحاضر حقي قد الإمكان والبكرة على الله سبحانه وتعالى. لأن احنا مؤمنين عندنا التوكل عالي وعندنا الرضا بما سيقسم الله سبحانه وتعالى به في الغد، فحنا ما ننشغل في بكرة، أنا أشتغل في اليوم النعمة هذه اللي معاي الحين، كيف أنا أقدر أستعد لبقية حياتي وليس لغد فقط.
2: وعندك مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أصبح فيما معنى الحديث من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده وقوت يومه فأنما يعني حيزت له الدنيا.
1: نعم
2: ممتاز. طيب يعني اليوم الانشغال البال هو شيء طبيعي، هذا اللي فهمته منك، لكن في شيء مرضي إذا زاد عن حده ممكن، هذه الفكرة اللي بتوصلها ولا لا؟ ممكن
1: طبعا شوف، انشغال البال إذا والله نقص جودة حياة الإنسان وإذا بدأ يعني يشغل الإنسان عن عن عن فروض حياته عن مهام حياته وبدأ يعني يدخل الإنسان في متاهات وفي مشاكل موب يجعل هذا الإنسان إنه يستمتع في تفاصيل حياته، والله هذا مرض يا أبو فهد.
2: يعني هذه هي الأعراض، أعراض انشغال البال.
1: طبعا احنا بعد شو بناخذ بعض الأعراض اللي بسوي مقياس للمشاهدين، إذا غالب هذه الأسئلة في المقياس عندك فأنت والله تعاني من انشغال البال مرضي. نعم، وبنسويها بعد شوي بإذن الله تعالى.
2: ليه ما نسويها الآن؟
1: نسويها الآن، ليش ما نسويها الآن؟ طبعا في حلقاتي صراحة من تالي بفهد أنا قمت في الحلقات أطلع بالجانب العملي لأن الناس يحبون الجانب العملي. يا أخي ملينا من التنظير.
2: إي والله
1: ملينا من قاعد أتكلم وقاعد أتفلسف معك عن انشغال البال ومن ناحية أكاديمية، الناس ما تبغى كده. يا أخي عندك حل، عندك أدوات يعني عملية علمية بحيث أني أنا أشتغل فيها وأطلع من هذه المشكلة، ولا ترى أنا يعني شبعانين تنظير؟ في المقياس هذا بسيط جدا وبنقول حنا إذا غالب هذه الأسئلة تنطبق عليك يعني كمشاهد فأنت والله عندك انشغال بال مرضي، يعني يبغالك تنتبه لهذا النظام المعرفي اللي قاعد يسكن تفاصيل حياتك وتفاصيل يومك ويعكر حياتك ويعكر نومك. ترى انشغال بال أنا أعرف الشخصيات القلقة والله أعرفهم زين جدا جدا، وينشط كثيرا انشغال البال عنده قبيل النوم.
2: أوه.
1: إيه عشان كذا منتشر عندنا قضية الأراق، قضية النوم اللي مو بجيد، يعني هو ينام بس نومه يحس إنه يعني الجودة ناقصة في هذا النوم. ونجد أن هناك عمليات ضخمة معرفية اللي إحنا نسميها انشغال بال كانت تحدث قبل النوم مما يؤثر وينعكس سلبا على هذا النوم. فإحنا نقول للمشاهد اقرأ العبارات التالية بك تأملها وشوف اللي ينطبق عليك خلال الشهر الماضي. أنا طبعا أقيس آخر شهر. يعني المعيار الأول أجد صعوبة في التركيز على مهمة لفترة طويلة لمهمة واحدة. تجد هذا الإنسان لو بتكلفه مهمة واحدة صعبة عليه، بيبدأ معك في البداية بعدين قاعد كده مشغول ودهنه رايح يمين ورايح يسار، فنجد أن مستوى العمل يؤديه منخفض الجودة. وهؤلاء أغلب من يعاني فيها الموظفون في بعض القطاعات اللي يبغى لها والله قوة تركيز وحضور ذهني، فيجد مسكين أن عنده انشغال في البال مما يؤثر على جودة عمله، ممكن حتى يؤثر على قضية التقييم الوظيفة عند هذا الإنسان.
2: يعني تشتت الانتباه أو الشخص يصرح، هذا اللي تقصده.
1: أي نعم أحسنت. كذلك المعايير الذهني دائما مشغول بأفكار لا علاقة لها بما أفعله حاليا، يعني هو يشتغل في مهمة معينة أفكار رايحة في غير هذه المهمة. كذلك رقم ثلاثة، أشعر بأني مشتت حتى في الأوقات التي يجب أن أكون فيها مرتاح. يعني أنا جالس الحين بفهد طالعين من قهوة لكن مخي مو بقى بفهد، أنا مفروض إحنا نكون مرتاح قاعد أسولف مع بفهد وننبسط، لكن المخ قاعد يروح لأشياء ثانية لا تنعكس بشكل جيد على هذا الإنسان. من المعايير كذلك أكرر التفكير في مواقف أو حوارات سابقة ولا أستطيع إيقافها، واللي احنا نسميها التفاصيل اليومية الحياتية. واسأل الموظفين عن هذه النقطة الله يعينهم، كل واحد يسحب مواقفه اليومية في العمل ويدخلها على أسرته، وهذه المواقف قاعد تخرب يعني استمتاعه في وجبة العشاء مع أبنائه وتخرب نومه وتخرب طلعاته لأنه قاعد يسحب هذه المواقف والتفاصيل. كذلك أعاني من تسارع في الأفكار أو القلق حول المستقبل. كذلك أستغرق وقتا طويلا في اتخاذ القرارات البسيطة. قرارات كبيرة يعني طبيعي الواحد أنه بيطول فيها وكذا، بس أن هذا الإنسان حتى في أبسط القرارات لا يستطيع أن يتخذ القرار بشكل سريع. كذلك استيقظ احيانا من النوم بسبب الانشغال الذهني، مخه لا حين قاعد يشتغل ولم يهدأ. كذلك اجد صعوبه في الاستمتاع باللحظه الحاليه بسبب كثره التفكير. كذلك اشعر بان ذهني مرهق رغم عدم وجود جهد بدني، ونسمعهم كثير يقول يا اخي انا ما اديت مجهود اليوم، لكن هذا العقل يعمل وقاعد يستنزف طاقه الجسم. كذلك اهرب الى الهاتف هربا من التفكير، يعني نجد أن هذا الإنسان حتى طبعاً هو يحاول يتكيف مع هذا الموضوع لكن بطريقة غير صحية، فيحاول يهرب إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لكي يوقف تيار هذه الأفكار، وحقيقة لا يستطيع أن يوقفها لأنه لم يتعامل معها بشكل جيد. فهذه هي بفهد المعايير عندما تنطبق عليك أغلبها فهذا الإنسان يعاني من انشغال بال مرضي.
2: يا ساتر
1: مشكلة صح.
2: طيب بجيك والله أنا يعني معيار في كذا شخص ممكن يجي يقول لك أنا ما تنطبق علي أغلبها بس تنطبق علي بعضها وبقوة، هذا برضو يعتبر من انشغال البال ولا لا ممكن نشخصها كتشخيص آخر؟
1: شوف إحنا ما نبغى ذاك التشخيص، لأن التشخيص يعني إذا كان بشكل دقيق هذا يبغى له حلقة علمية ويبغى لك تروح أو تروح المعالج نفسي حتى يقيم الحالة بشكل علمي، لكن إذا جبنا هذه المعايير مبدئية تعطيك مؤشر فقط هل أنت تعاني من انشغال بال مرضي أو انشغال البال عندك لا يستدعي أنك تفكر فيه أو أنك تنشغل فيه.
2: ممتاز. طيب النقطة الثانية إنه لو انطبقت علي في أوقات معينة، يعني فترة زمنية معينة
1: طبيعي.
2: أو في
1: طبيعي.
2: هذه طبيعية.
1: طبيعي.
2: إذن المشكلة هي أنها تتكرر بشكل يومي لمدة طويلة.
1: شوف أبو فهد، تدري وش المشكلة الآن اللي صايرة في عالم التواصل؟ أن أصبح الطبيعي غير طبيعي. بعض الأحيان ترى من الطبيعي جدا أن نكون سلبيين، ومن الطبيعي أحيانا أن نكون نفكر في الغد، ومن الطبيعي أحيانا يجينا انشغال بالمرضي. مو بأحيانا إحنا قاعدين نفكر في سيناريو كارثي ما صار، ترى طبيعي جدا لأننا بشر. العدم طبيعي إذا كان والله انشغال بال هذا قاعد يسيطر علي وقاعد يشغلني عن تفاصيل حياتي اليومية وعن الواقع، أقول هذا والله مو طبيعي. وإنك تكون واحد سلبي دائما، واحد دائما يخاف من المستقبل بشكل مفرط، هذا والله إنسان غير طبيعي. ترى مثل قضية اللي عندهم الخوف من الموت. شوف الخوف من الموت هذا خوف عند كل البشر، يعني ما يجيني واحد يقول أنا مثلا ما أخاف من الموت، ما هذا إنسان غير طبيعي. لكن عندما يسيطر هذا الخوف على هذا الإنسان فيتحول إنه يكون من طبيعي إلى غير طبيعي، وطبقها على كثير من الأشياء.
2: ممتاز. وكل حالة لها تعقيداتها. طيب أبو عبيد، وأنت بتطرح الأسئلة كذا مشاهد كذا شخص قال أوه والله أغلبها تنطبق علي يا أبو عبيد، إيش الحل؟
1: الحل إن شاء الله في الوسائل المساعدة اللي بنحاول نقدمها في هذا.
2: يا سلام. فهذه إذا تحققت أغلبها فالشخص عنده
1: انشغال بال
2: ضار. طيب والله أتعبنا يعني انشغال البال، يعني كيف نتعامل معه؟ كيف إيش أسوي؟
1: من من من من الطيب جدا أن أول شيء نعرف انشغال البال حتى أن السادة مشاهدين يعرفون انشغال البال. شوف عقلك دائما موجه نحو شيء ما، ومن المهم معرفة ما هو هذا الشيء. محتويات عقلك أبو فهد الآن هي اللي بتقود يعني تفاصيل حياتك. كيف؟ فيه بعض الأسئلة أنا أسميها أسئلة فيها خير للإنسان، ممكن تقلب حياته تغير حياته. مثل هذا السؤال، هل طريقة تفكيرك ومحتويات عقلك قاعدة تقود حياتك للاتجاه الذي أنت أردت أن تذهب إليه ولا لا؟ يعني واحد طول عمر راسم لك كذا أحلام جميلة، أهداف كثيرة، لكن محتويات اللي قاعد يدخلها على عقله والمخزون في عقله ميب قاعدة ساعده نتوديه للطريق هذا، لأن المحتوى غلط، المحتوى غير جيد وغير مساعد أن يوصل هذا الإنسان. فدائما نقول للسادة المشاهدين، هل المحتويات اللي أنت قاعد تدخلها على عقلك سواء المسموعات المقروءات المشاهد قاعد فعلا يطورك في حياتك وقاعد يحقق أهدافك؟ نجد أن الغالب يكون الجواب لا، محتوياته غير هادفة، محتوياته غير جيدة، محتوياته رديئة جدا، فتجعل هذا الإنسان يعيش في الفجوة اللي بين أهدافه اللي هو راسمها وبين الواقع اللي هو قاعد يعيش فيه.
2: طيب يعني مثلا لو أنا ولا ودي أقاطع والدك، بس حتى قبل ما نقفل النقطة هذه ودي صراحة أفهمها بشكل مرة قوي. مثلا واحدة من الأهداف اللي أنا راسمها مثلا امتلاك منزل، ممتاز. كيف ممكن تكون المحتويات اللي أنا بتعرض لها ما لها، يعني هي تقصد إنه ما لها علاقة أو إنه لها علاقة لكنها رديئة سلبية، هذه الفكرة؟
1: يعني واحد مثلا مثل ما قلت أنت الحين بيشتري منزل حلو وهذا حلمه، لكن مو بقاعد يشغل جزء من باله في متابعة الوسائل المتاحة في مثلا مجتمعه في أنه يحقق هذا الهدف، مو بقادر مثلا يفهم مثلا شروط التمويل والبيوت المناسبة لواقعه وكيف الواحد يحصل على بيت بأقل ضرر مثلا ويروح المعارض حقة مثلا شراء المنازل. لا خلاص عنده هذا الهدف، لكن مثلا منشغل في وسائل التواصل الاجتماعي في شيء ما له دخل في امتلاك المنازل، يشوف يوميات مشاهير، يشوف أشياء مثلا بعيدة جدا عن شراء المنزل. هذا كيف يا أبو فهد بيحقق هدفه؟ وقسها على أي شيء. إذا أردت أنك تحقق هدف معين يجب أن تجعل هذا العقل يهتم فيه، لأن العقل إذا ما عرضته كثيرا للشيء اللي تبغاه ترى ما راح يهتم.
2: إذا فكرة انشغال البال هو انشغال البال عن الهدف، وبالتالي بدل ما يعني
1: غالب انشغال الناس الحين ذهنيا في أشياء ما تهم حياته. أعطيك مثال، وش أسوأ منصة الآن دام الناس يتكلمون عنها؟
2: تيك توك.
1: كده سلبية، يقول كده سلبية يا أخي الناس اللي فيها
2: حاجة. تويتر
1: أحسن منصة إكس. حلو، تشوف سبحان الله انشغال الناس الشديد في بعض السقطات اللي تصير للناس أو الترندات اللي عند بعض المشاهير غريبة، كيف إن هذا الإنسان قاعد يقيم وينقد وينشغل في هذا الشخص ويكتب تغريدات عنه، وبعدين يخلص من هذا يروح اللي بعده. هذا شدل عليه أنه قاعد منشغل بالآخرين، مو بقاعد ينشغل بنفسه. هل هو هروب من واقع حياته؟ ممكن. هل هو انشغال غير مفيد وهو يوهم نفسه أن عنده رأي وأن عنده قيمة في المجتمع؟ والله أن الولد مسكين ضارب جدار. فشفت كيف أن أحيانا إحنا نشغل أنفسنا في أشياء غير مفيدة، بعدين يقول لك أنا والله ما حققت أحلامي ولا حققت أهدافي. شوف الواقع حقك، الواقع حقك ما يؤهل لك تحقق أهدافك.
2: السلام. ففكرة الانشغال أنه أنت انشغال البال، يعني أنت منشغل عن الهدف أو منشغل بالهدف؟
1: إيش رأيك؟ يا سلام، إذا أنت منشغل بالهدف برافو عليك والله.
2: طب أنا منشغل بالهدف، هذا انشغال بال.
1: انشغال نافع، هذا اللي توقلنا بداية الحلقة. قلنا في انشغال بال نافع وفي انشغال بال ضار. المشكلة الحين غالب الناس انشغالها ضار.
2: طب حلو، أنا بمسك النقطة وفصلها، بس لأنه كان عندي سوء فهم أنه أنا حسبت أنه الانشغال النافع، الانشغال بالهدف زيادة عن الحد، هو هذا الانشغال الضار.
1: أي طبعا أكيد، أنت شوف الشيء إذا زاد عن حده يعني يصير سيء على الإنسان. يعني واحد عنده، وقلتها تو بداية الحلقة، عنده فرط في العمل، وهم الإنتاجية، هذا والله صار انشغال في الهدف ضار. فدائما نقول القاعدة الشهيرة، أعطي كل ذي حق حقه.
2: السلام. إيش ممكن نعرف الانشغال بالهدف زيادة عن اللزوم؟ هذا القلق، هذا يعني مفهوم آخر تماما ما احنا نتكلم عنه اليوم.
1: شوف دائما أنا قبل ما أدخل في النقطة هذه، من الأسئلة دائما تجيني كثيرا يقول لك يا طارق أنا ودي أوقف تفكيري، عنده انشغال أبي أوقف تفكيري. ونقول لا، أنت يعني قاعد تحلم في شيء غير منطقي وغير عقلاني. يعني مثل ما أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأذن اللي تسمع وهذا اللسان اللي يتكلم وهذه العين اللي تشاهد، كذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذا العقل، هذا العقل اللي يفكر. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العقل اللي يفكر. لماذا ما نقدر نجي نقول كيف أوقف تفكير؟ ما تقدر. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العقل اللي يفكر. المشكلة ليست في العقل، وإنما في طريقة تفكيرك وما يحتويه من مخزون. هذه مشكلة هذا الإنسان. فبدال ما تقول أنا كيف أوقف تفكيري، كيف أغير من طريقة تفكيري، كيف أنمي من عقلي وأجعله يعني بدال ما يفكر في أشياء سيئة أجعله مع الوقت يفكر في أشياء جيدة. فمشكلتنا ليست مع العقل، وإنما محتويات هذا العقل.
2: يا سلام. إذا مشكلتنا ما هي مع التفكير، ما هي مع انشغال البال، مشكلتنا أنه بس كيف نحول انشغال البال الضار لأنه يكون انشغال بال.
1: يا سلام
2: صحيح.
1: عليك، برافو عليك أبو فهد، وهذا اللي إحنا نحاول نستهدفه من هذه الحلقة،
2: لأنه البال لابد أنه ينشغل، هذه الفكرة. وأنه الفكرة،
1: هل وجدت إنسان يوم من الأيام باله مو منشغل؟ سبحان الله، يعني كده حنا الله خلقنا يعني ننشغل، يعني خلقنا نهتم يا حي أخي. حتى في الشريعة الإسلامية يعتقد أن المسلمين كانوا يعني يتداعون فيما بينهم ويساعدون بعضهم ويشغلون فيما بعضهم. كذا إحنا كذا الله سبحانه وتعالى خلقنا نعين بعضنا، وسبحان من جعل بعضنا لبعض يعني علاجا، نعالج بعضنا ونهتم فينا. لكن تخيل أن إحنا إنسان متبلد ما نبقى قاعد نشغل، إنسان غير طبيعي هذا. فنحن القصد احنا نريد الانشغال اللي قاعد يبني حياة الإنسان وما يجعل هذا الإنسان يفقد يومه اللي هو عايش فيه.
2: طيب حتى نقفل محور تعريف انشغال البال اللي بنتكلم عنه، انشغال البال الضار، هل نقدر نعرف بالتشتت؟
1: ممكن من أعراضه. لا طيب هذه من أعراض انشغال البال، يبدأ الإنسان يدخل في تشتت. لكن انشغال البال في علم النفس هي حالة من التفكير المستمر، وهو أمر يفكر به المرء كثيرا أو لفترة طويلة. أو تعريف ثاني عشان تفهم بشكل أدق، كان انشغال البال الضار سلسلة من الأفكار والصور في ذهن الإنسان، والتي ممكن أن تتقدم بشكل غير متوقع وفي اتجاهات كارثية عند هذا الإنسان. يعني ظاهرة مستهلكة للنفس والوقت. دائما المنشغل البال للأسف باله ينشغل في شيء معين، فجأة لاقي البال رايح في قضية ما كان في القضية اللي هو يفكر فيه، وهذه مشكلة انشغال البال المرضي. ونجدها عند الشخصيات القلقة عندما يبدأ هذا العقل يصنع خيال خاطئ، فيبدأ يتفاعل معه بطريقة سيئة جدا، والعقل يبدأ يصدق هذا الخيال وهذا السيناريو، فتطلع أن مشاعر الخوف، مشاعر القلق، ما في شيء موجود، ما في شيء صار، الحياة بخير، الحياة طيبة. لكن هي مشكلة في طريقة التفكير أو نظام المعرفة عند هذا الإنسان.
2: جميل جدا. طيب ذكرت أنا أبو عبيد وأنت تطرح الأعراض، وكنا نجاوب إحنا في قلوبنا كمستمعين إيه نعم لا. الآن وجدنا أنه أغلبها موجودة عندنا هذه الأعراض. ودنا صراحة يعني ودي أرجع للسؤال اللي طرحته لك سابقا، إيش نسوي تجاه هذا انشغال البال؟ كيف ممكن نتعامل معه؟
1: ممتاز. قبل ما نتعامل معاه يجب أننا نعرف ما هي محفزات انشغال البال، وش الأشياء اللي تحفز انشغال البال المرضي. إذا عرفنا هذه المحفزات بإذن الله تعالى بندخل في الحلول وحنا مرتاحين. مثل دائما عند بعض الناس نقول وش محفزات المشكلة عندك، وش مثلا محفزات القلق عندك
2: اللي تثيرها
1: مثلا. إيه في واحد يقول والله محفزات القلق عندي إذا شاهدت الأخبار صح. واحد يقول محفزات القلق عندي إذا رحت الدوام. فنبدأ نفحص لماذا أصبح هذا الشيء محفز عند هذا الإنسان، يعني ليش محفز عند واحد وعندي مو محفز. بنشوف إن في طريقة تفكير وفي نظرة جعلت هذا الشيء مخيف ويحفز هذا الشيء عند هذا الإنسان. من فترة أنا قاعد أدرب الناس على مهارات، وسميتها مهارات عقلية في إدارة القلق والتوتر. تستطيع أنك تسيطر على القلق والتوتر عبر هذا العقل. الناس فاهمين أن القلق والتوتر أمر معقد وصعب وغريب، وعبارة مثلا فقط لا يوجد إلا علاج بالأدوية أو أن سلسلة، ترى أحيانا تقدر تسيطر عليه عبر مهارات عقلية. يعني بدل ما أنت اكتسبت مهارات عقلية أنتجت هذا القلق وهذا التوتر، تستطيع أنك تكتسب مهارات عقلية جديدة وتخضع القلق والتوتر وتسيطر على حياتك من جديد. سلام. يعني وأنا أحب ده بالمدرسة السلوكية، أنا قاعد تبشر الناس، يعني تقول مثلا أنت ما اكتسبت هذا السلوك السيء، تستطيع أنك من جديد تكتسب سلوك آخر. ما في شيء اسمه خلاص أنا طبيعي كذا. الشريعة الإسلامية أكدت هذا الشيء قبل المدرسة السلوكية، إنما الطبع بالتطبع، إنما الحلم بالتحلم. ما يجي واحد يقول يا خانة راي والله أزعل بسرعة، أنا إنسان ما أمسك أعصابي، أنا إنسان أنفعل. لا، أنت تقدر أنك تكتسب سلوكيات أخرى.
2: ممكن نتكلم عن أمور لو أسقطناها في لو أخضعنا عقلنا لها هنقدر أبو عبيد نلغي انشغال البال.
1: شوف، هل تعلم أن قد يكون تغيير طريقة تفكير أو تغيير أحد أدوات التفكير يمكن يعادل استخدام بعض الأدوية؟ كم من إنسان يوم غير نظرته لنفسه، وغير نظرته عن الحياة، وغير نظرته عن الآخرين، سبحان الله الولد تعافى وتعالج. هي نظرة. بعض النظرة تضيق حياة الإنسان، وبعض النظرة ممكن تجعل فيه مشكلة بينه وبين الآخرين. يعني مثلا في شخص دائما ينظر للناس على أنهم أصحاب مصلحة، فهذا دائما لا يكون علاقات بسهولة، ونجد دائما الجانب الاجتماعي عنده فيه إشكاليات. أول ما نعدل هذه النظرة، يا أخي مو بكل الناس مصلحجين، يا أخي في ناس طيبة مثل بواحد كذا، ناس حبيبة ويحب الألفة ويحب يسولف ويحب يتعرف كذا، هو طيب يعني، فليش أنت حكمت على كل الناس أنهم مصلحجين؟ يبدأ هنا أول ما تغير نظرته تهدأ أموره، ويبدأ ينشرح خاطره في الجانب الاجتماعي وكأنه تناول دواء. فلا نتهاون في طريقة التفكير أو في زوايا النظر عند هذا الإنسان.
2: بس كيف يغير نظرته؟ يعني أنا اليوم أنت قلت لي ما هذا الحل يضاهي الأدوية. اليوم أنت لو غيرت نظرتك أبغى أغير نظرتي. كيف؟ أسمع كلام ناس، أقرأ كتب حتى تتغير نظرتي؟ هذه الفكرة؟
1: إيه طبعا. شوف أنت إذا بغيت تدخل شيء جديد يجب أنك تحذف الشيء القديم. حلو. وهو احيانا انك تزاحم الشيء القديم باشياء جديده نظيفه فيذهب القديم. كذا العقل متبرمج، فكل ثنتين موجوده. انا ابدا اكتشف عاداتي وطرق تفكيري الخاطئه، ابدا انتبه لها، نسميها احساس بالمشكله، ادراك المشكله. انك ما تقدر تغير مشكله وانت ما عندك ادراك لها يا فهد، او انك تقول اصلا ما عندي مشكله، هذا كيف تعالجها او كيف تبغاه يتغير طريقه تفكيره. فرقم واحد ادراك المشكله، الشعور فيها، ثم اكتشاف أنماط التفكير الخاطئة والأدوات الخاطئة والتشوهات المعرفية. بعدين أقولك تعال أنت لا مهيئ أنك تتعلم طرق التفكير الصحية وأنماط التفكير الصحية، وتعال تعلم مهارة الحل المشكلات ومهارة التفكير الناقد ومهارة المدري إيش. هنا يبدأ الإنسان يكتسب أشياء جديدة، مع الوقت سيجد أن حياته تغيرت. أول ما تتغير طريقة تفكيرك جميع تفاصيل حياتك بها تتغير.
2: سلام.
1: نعم وشاهدت كثيرا
2: يعني بالا جلسة مع ممارسين يساعدونا في اكتشاف هذا، لأنه إذا قاعد تذكر ترى اكتشاف الأنماط الخاطئة بعدين يتعلم التفكير الناقد يحسها شوية تنظيرية، والممارس هو اللي هيخلي التنظير هذا شيء عملي.
1: بعض الناس ما يحتاج ممارسين. ليش؟ لأن عنده مهارة التعلم الذاتي ما شاء الله، الولد والبنت كذا ما شاء الله نشيطين في التعلم الذاتي. وفي ناس فعلا يجد صعوبة، فهذا بالعكس نقول لك الحمد لله، يعني يتسبب ويذهب إلى ممارس ويبدأ يعني يعين على حل هذه المشكلة.
2: لطيف. طيب خلينا نرجع على محفزات انشغال البال.
1: شوف أول محفز وأنا شاهدته كثيرا وجود مشكلات حياتية لم تحل أو لم يحسن التعامل معها. يعني إذا أنا واجهت كطارق مشكلة ما وجدت لها حل، وش بيكون في البال؟ بينشغل فيها. وأغلب حيز تفكيري رايح في هذه المشكلة التي لم تحل. كذلك من المحفزات، وعد هذا ملعبي ميداني يا أبو فهد، اللي هو اضطراب القلق المعمم. من أعراض القلق المعمم انشغال التفكير، فلا تجد شخصية قلقة إلا ويحدثك عن كمية هائلة جدا من الأفكار السلبية. ومن يعني سيناريو كارثي جدا ويشعر أن الحياة خطيرة جدا وأنها بتنتهي بكرة. فالقلق المعمم من محفزات انشغال التفكير. ما إن يعالج هذا الإنسان اضطراب القلق المعمم إلا وينخفض انشغال البال بشكل كبير. ليش؟ لأنه غير النظام المعرفي داخل هذا العقل. الشخصيات القلقة يمتلكون نظام معرفي قائم على مسح ذهني، قاعد يفحص مكان من الخطر في حياته ويحاول يروح بكرة، يكتشف بكرة ويقتحم بكرة، يشوف وش فيه وش بيصير عشان أكون مستعد. فالعقل هذا قاعد يشتغل بشكل مبالغ فيه حتى يحمي هذا الإنسان، وفي النهاية دخل في معمعة القلق. مثل دام الشخصية القلقة يخاف من بكرة، يخاف على صحته، يخاف على صحة أبنائه، يخاف من الحروب، يخاف من المرض، يخاف من الموت. فتجد الشخصية القلقة دائما عندها انشغال بال متعدد وكارثي.
2: هذا محفز يا أبو عبيد ولا هذا عرض؟
1: هذا محفز. القلق العام يحفز اللي هو انشغال البال.
2: يعني بمجرد ما يجي قلق خلاص يبدأ يعمم القلق هذا وزي كذا. فالقلق هو محفز
1: لانشغال
2: البال.
1: وإذا لم يتمكن الإنسان، خلينا نقول الإنسان ما عنده قلق معمم، حلو، وكان عنده النظام التحليلي كبير جدا وعنده سلوكيات تفكيرية غير جيدة، ممكن هذه النمط هذا يدخله في اضطراب القلق المعمم. شوف ما في إنسان يجي قلق بدون سبب، وما في إنسان يجي اكتئاب بدون سبب. الناس قاعدة تركز برا تدور الأسباب، ممكن ترى السبب منك وفيك، السبب في طريقة تفكيرك، السبب في نظرتك للأحداث، في عدم معرفتك بالتعامل مع بعض الخبرات قد تكون المؤلمة اللي مرت على هذا الإنسان.
2: ممتاز. إيش أيضا عندنا من المحفزات؟
1: المحفزة كذلك اللي هو الغموض، اللي هو ما هو قابل لعدة تفسيرات. بعض الناس ما يحب الشيء الغامض، اللي بكرة هذا ما يحبه، لازم تكون الأمور بالنسبة له واضحة وصافية بالنسبة له، ونجد أن بنصدم في بعض تفاصيل الحياة والله ما لها تفسير، وبعض في بعض تفاصيل الحياة والله ما نعرفها. فعندما يواجه العقل شيئا غامضا يبدأ هذا الذهن ينشغل ويطرح الاحتمالات ويبحث عن تفسيرات حتى يقلل مخاوف هذا الإنسان. يعني وهذا نجده عند بعض الناس، مثلا جت رسالة من مديرة بعد الدوام، بكرة أبيك على طول أول ما تداوم. والله سلم لي على انشغال بال هنا، وش يبغى؟ يمكن أنفصل، شكل لاقي لي ملاحظة، جايتني شكوى. فيبدأ هنا الذهن يدخل في حالة من انشغال البال المرضي. كذلك اللي احنا نسميه محفزات انشغال البال الجديد أو الغير مألوف. شخص راح الوظيفة جديدة فيبدأ ينشغل، أنا وش الموظفين اللي بواجههم، وش زملاء العمل اللي بواجههم، المدير هل هو كويس مو كويس، هل أنا بنجح ما أنجح. وهذا قاعد يحفز انشغال البال. كذلك اللي بيروحهم بعثة، الله يعيننا وياهم، دولة جديدة، نظام جديد، لغة جديدة، فهذا كذلك من محفزات انشغال البال. طبعا هي بتكون طبيعية جدا، المفروض أنها طبيعية جدا، بمجرد ما ينتهي الحدث ويتأقلم الإنسان ويتكيف مفروض ينتهي انشغال البال. إذا والله يعلق هذا الانشغال، لا، هذا هو الانشغال المرضي. كذلك وجود الإنسان في وظيفة فيها قدر كبير من الضغط ومن الجهد أو بيئة غير صحية لهذا الإنسان، هذه أشوفها في هذا الوقت من أعظم المحفزات لانشغال البال، وأسمعها كثيرا جدا. هل هي بسبب نقص مهارات عند هذا الإنسان؟ يعني يوم دخل الوظيفة قام يفتش مخابي، ما في مهارات، فقاعد يواجه صعوبات. هل هي بسبب أن البيئة أصلا ما هي بنظيفة داخل العمل؟ والله ممكن. هل هي بسبب أن المدير اللي يقود هذه المجموعة غير كفو وغير مؤهل أنه يدير ناس، يعني مو بقائد؟ هذا ممكن. فهذه يجب معرفة ما هي الأسباب التي كونت انشغال البال عند هذا الموظف.
2: فبابيد تسمح لي شوية ندخل في النقطة هذه بخصوص فكرة مثلا الضغوطات الموجودة في بيئة العمل، هذه كيف تكون محفز لأنه بالي ينشغل ويتشتت
1: إذا زاد الضغط على هذا الإنسان من الطبيعي أن ينشغل الذهن. وإذا كانت فيه تفاصيل سيئة داخل العمل من الطبيعي أن ينشغل هذا الذهن. يعني أنت الآن أنت الآن لو رحت سواء في عمل ولا في أسرة ولا في جروب أصدقاء، إذا كانت هذه البيئة سيئة أو فيها ضغط كبير، مو منشغل ذهنك مفهد؟
2: أكيد منشغل فيما يخص العمل،
1: منشغل بكثرة المشاكل. أنا أتكلم عن العمل إذا كان ضغطه أكبر من الإنسان أو بيئة كثيرة المشكلات، هذه تحفز انشغال البال. لكن بيئة فيها ضغط جيد، الضغط اللي احنا متعودين، يعني ما في إنسان يروح بيئة عمل ما فيها ضغط. أنا أتكلم عن الضغط اللي فوق طاقة الإنسان، أو البيئة التي يظلم فيها هذا الإنسان، أو البيئة كثيرة المشكلات عند هذا الإنسان، أو إذا موجود مثلا عدم تقدير للموظف وعدم اهتمام بالموظف. يعني أقول لك لا والله هذا محفز كبير لانشغال البال. وليش طلعتنا مصطلحات هذه نسمحها، الاحتراق النفسي اللي يسمونه احتراق وظيفي؟ لأن الناس بدأت بعضهم بدأ يعاني داخل بيئة عمله. فمن المهم معرفة، مثل ما قلت لك قبل شوي، معرفة السبب اللي جعل هذا العمل مصدر ضغط وتوتر لهذا الإنسان، وش الأسباب.
2: طب أبو عبيد اليوم هل في علاقة ما بين المشكلات وانشغال البال؟
1: أول شيء لازم نفرق بين المشكلات، في مشكلات حقيقية واقعية وفي مشكلات افتراضية. إذا مشكلتك حقيقية وتحتاج حل، فأنا أقول لك والله انشغال البال هذا مفيد، يجب أن يكون عندك انشغال البال حتى أنك تحل المشكلة هذه. لكن الغالب يعاني من انشغال البال في مشكلات افتراضية. شو معنى افتراضية؟ هي مشكلات يصنعها هذا العقل عبر أنظمة معرفية خاطئة، فيبدأ هذا الإنسان يتفاعل معها بطريقة خاطئة وبطريقة سلبية، وللأسف يبدأ يصدقها فيبدأ ينشغل فيها، فتجد أن انشغال جزء كبير من باله عبارة عن مشاكل غير موجودة افترض هذا العقل. يمكن بكرة يصير كذا، ولو صار كذا، وشكلي بدل ما يصير كذا وكذا وكذا وكذا، وقاعد تتكب وقاعد تكبر الصورة وتصير ضخمة، بعدين يدخل في حالة من الرعب ومن القلق ومن الخوف.
2: إذن المشكلة مشكلة متوهمة، يعني ما هي مشكلة حقيقية.
1: عند الغالب نعم نجد أنها مشكلات افتراضية غير حقيقية. وهذه بعد شو بنتكلم عنها إذا جينا للحلول، بنتكلم عن نقطة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكيف أنها يعني تخضع الخوف.
2: خلينا نروح للحلول لأنه من أول اللي بنتعالج صراحة.
1: طيب هي شوف الحلول كثيرة جدا، وأنا حرصت في هذه الحلقة أني أركز على الحلول العملية والمعرفية أكثر من أني بقعد أنظر على الناس وأجعلهم يقول الله يا أخي لا استفدنا من هالحلقة وما أدري كيف حنا نعالج انشغال البال. من الطرق علاج انشغال البال، وهذه طريقة بتعالج أغلب مشكلات الإنسان، بدل ما هو يبي يعالج انشغال البال بيعالج أشياء كثيرة جدا، وهي تحديد الأولويات بلا رحمة. لازم أبو فهد وطارق والموجودين هنا وكل اللي يشوفون الحين أن يعرف أولويات حياته. أنت كيف تبغى تحق أهدافك وتبغى تعيش بشكل صح وأنت ما أنت بعارف أولوياتك، وتلقى بعض الناس ينشغل بشيء غير مهم ورايح فيه. يعني مثال شخص مثل ما قلت تو في الحلقة يبغى يشتري بيت، حلو، لكنه منشغل باله وعنده أولويات متابعة الحسابات الإخبارية ومتابعة الأخبار السياسية. الأولوية الكبيرة البيت قاعد هناك ناظر فيه يقول متى بتشتريني، لأنه منشغل في أشياء غير مهمة. ولا أجد أفضل من مصفوفة الأولويات،
2: سلام،
1: وهي يعني مصفوفة مبسطة عملية يستطيع أن يستخدمها الجميع ولا تحتاج إلى إلى إلى واحد ذكي. والمصفوفة تقسم لك طول عمر 4 مربعات: مهم عاجل، مهم غير عاجل، غير مهم وعاجل، وغير مهم وغير عاجل. قسمها كذا، ثم نجيب أمور حياتك اللي أنت تبغاها وقسمها في المربعات. والله هذا مهم عاجل، هذا اللي نشغل فيه الحين، هذا اللي أنا بركز عليه. وغالبا هذا يكون مربع طوارئ، مربع الاستراتيجيات واللي بناء على على على يعني يكون مثلا نظرة كذا بعيدة المدى ويطور حياتك، أنه مربع رقم 2 مهم لكنه غير عاجل. حنا دائما نعيش في الطوارئ، بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، والأبو بسرعة والأم يقول بسرعة وهو يقول بسرعة والحياة كلها بسرعة. في النهاية إحنا ما أنتجنا شيء، قاعدين نلاحق أشياء مي مهمة. فكل ما ركزنا على المربع رقم 2 أبيك تدري إن هذا الإنسان ماشي في حياته صح. وإذا لقيت الإنسان أغلب شغله في مربع رقم 1 أو 3 أو 4، هذا يعطيك مؤشر إن حياة الإنسان إنه غير جيدة. تدري وش مشكلة الآن البعض؟ منشغل في المربعات اللي تحت، غير مهم وغير عاجل، وغير مهم وعاجل منشغل فيها. ليش؟ لأن البوصلة حقت حياته مين موجودة، مو بعارف وش أولويات حياته. أول ما تعرف الأولوية في حياتك انتباهك هذا وانشغال بالك بيروح لها، لكن ما عرفت الأولويات بالك بينشغل في 1000 فكرة وفي النهاية ما حصلت شيء. فهذه أنا أشوفها من النقاط العلاجية اللي تساعدنا في علاج انشغال البال. أول ما تضيع خياراتك وتعرف أولوياتك يبدأ العقل يرتاح ويركز على الشيء المهم. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واحرص على ما ينفعك، يعني استعن بالله، كل خل تركيزك على اللي ينفعك في هذه الحياة. تخيل في حياتنا الحين يا أبو فهد ركزنا على الأشياء اللي تفيدنا، كيف بتكون حياتنا؟ تتطور وبنسعد. ليش؟ أنا ركزت على الشيء اللي ينفعني. طيب لو جيت الحين تشوف واقع الناس الآن مركزين عليش، والله على أشياء ما تنفعها، بعدين يقول عندي شغال بال، أنا عندي مشكلة، وقتي ضايع، الساعات ضاعت. نقول لك يا أخي أنا كنت ما عرفت أولوية حياتك، وأغلب تركيزك يذهب لأشياء غير مفيدة لا دينيا ولا دنيويا. في النهاية أنت تعيش إنسان عادي في أغلب تفاهات الحياة.
2: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، تطمن بالله، يعني نعم. عطفها بالاستعانة بالله، فالواحد ما
1: والله هذا حديث جميل. هذا يبغى له يعني مرة في أحد الحلقات يعني يأتي شخص ويشرح هذا الحديث من ناحية نفسية، مليان كنوز نفسية. رجل يا أخي واحرص على ما ينفعك واستعن بالله، يا سلام. ولو طبقناها فعلا نجد والله أن حياتنا بقاعدة تتطور.

0: سلام. ويقصد اتوقع بالترك اللي هو الترك المؤذي او الترك اللي يقعد اشياء قاعده يعني رافع عليك الحمل ورافع عليك انشغال بال، ولو القيتها وتركتها انت في راحه. شفت المربع توسلفنا عنه، المربع الاخير اللي هو غير مهم غير عاجل. تخيل انك انت يوم حطيت بعض الامور ولقيتها غير مهم غير عاجل فتركتها، والله تعال بكره سولف لي عن انشغال بال، تجد انها انخفض كثيرا. الله يطالك شكرا لك يا اخي، بدات تصير عندي الرؤيه واضحه. انا صرت الحين اعيش بين مربعين وقاعد فعلا حياتي صارت واضحه، وركزت على الشيء اللي بيقعد يعني ينفعني وقاعد يطورني بدل ما كنت منشغل في اشياء. فمعرفه الاولويات مهمه جدا، ويجب الانسان انه الان ياخذ ورقه وقلم ويسجل وش اولوياتي بالحياه، انا وش ابغى. اذا جاء حط له اشياء كثيره جدا يبدا يجمعها في المربعات. اول ما يحطها في المربعات يلا اشتغل، اشتغل في المربع الاول المربع الثاني، هذه خلها بعدين، وانجز واعمل واستعن بالله، الله يوفقك.
1: سلام. طيب فاحنا بنتكلم عن الحلول، وتكلمنا عن تحديد الاولويات بلا رحمه، تكلمنا عن مصفوفه الاولويات تساعدنا في هذا، لان دخلنا في الجانب الايماني وانت مخصص الجانب الايماني محور. بس قبلها ممكن احنا نتكلم عن التركيز، انه واحده من الاشياء اللي انت يعني اشرت لها انه ابحث عن التركيز لحياه جيده.
0: لحياه جيده طبعا. ليش حطيتها بعد الاولويات؟ بمجرد ما تحدد اولوياتك المفروض وين يروح تركيزك؟ للأولى.
1: سلام.
0: فيصير عندك التركيز جيد مثلها مثل بيئة العمل. أنت الآن داومت الصباح وقعدت على المكتب، في عادة دائما أوصي فيها الأخوان الموظفين وساعدتهم والله الحمد على الرقي بجودة عملهم، قلت يا أخي أول ما تقعد اصنع لك عادة في بداية دوامك وكلمني بعدها إذا ما تطورت أنا ما أفهم. قال وش؟ قلت عادة بسيطة جدا، أول ما تقعد ومعك مشروبك اللي جايب الصباح، حط مشروبك، خذ منه كذا يعني شرفة قهوة، ثم نطلع ورقة وش المهام اللي عندي اليوم، 1 2 3 4 5 حلو. ثم قل وش أبدأ فيه أول شيء، وش اللي أبدأ فيه اليوم، وش الشيء اللي مو مهم اليوم. فيجد أن عنده 2 أو 3 شغلات خلاص هذا اللي عندي، وحطها على المكتب وقام يركز عليها ويشتغل عليها. هذا ارتقوا كثير الموظفين بعد هذه العادة. شوف عادة بسيطة كتابة ترى، بس أول ما كتب صار مركز عليها، وصار إذا جاءت طلبات خارج مهام عمل اللي هو كاتبه قدامه ما يستقبلها. رجال عملي، رجال عارف وش عنده. لكن تخيل أن عنده زحمة أعمال وزحمة مهام، ويجي واحد يطلب منه حاجة ويدخلها عنده، هذا كيف هم بيكون منجز؟ تركيزه بيقعد متناثر يا أبو فهد بين مهام كثيرة جدا. فحنا لا نستهين في العادات الصغيرة، تراها يعني بتضبط إنتاجيتك وبتضبط حياتك وبتجعل تركيزك فعلا جيد. وترى هذا اللي يبون الآن عالم الأعمال الحين والشركات، يبون واحد ترى تركيزه جيد، يبون الواحد إذا أدى عمل يؤدي بجودة عالية جدا. ما أبغاك تأدي لي أعمال لكن جودتها منخفضة، ما أبغى أقعد مع موظف وأحس أني كده مشغول وذهنيا ومو معي وباله مشتت. هذا إنسان كيف بيقدر يطور عملي؟ كيف بكرة يبني معي استراتيجية؟ ما يقدر. هو عسى يبني استراتيجية لنفسه، هو عسى يضبط تركيزه اللي هو مشتت.
1: أشرت بعدها لفكرة اسأل نفسك بعلامة تعجب كذا، ما أدري صراحة إيش تقصد فيها.
0: هذه أقصد فيها أنك الآن تبدأ بجلسة مع نفسك وتشوف من وين طلعت هذه المشاكل. يعني الآن حقين انشغال البال شو يقول؟ يقول يا أخي بالي منشغل وعندي أفكار كثيرة. نقول تعال اسأل نفسك، أعط أفكارك مساحة للخروج وقم باصطيادها عبر الكتابة، خلها تطلع. هم أنت متضايق منها واجهها يا أخي، قعد معها طلعها واكتبها، لأن بالكتابة والتنفيس ستجد بعض العوامل المحفزة اللي أنتجت انشغال البال. فإذا كنت تعاني من بال منشغل، فكر وش السبب اللي قاعد يولد انشغال البال عندي، وهذا اللي احنا نسميه بفهد إزالة العامل المسبب لانشغال البال. يعني أنا وش هدفي من الكتابة وجمع الأفكار؟ أنا بدور الأسباب هذه اللي خلت البال منشغل. ترى ما في حد يحب أن يكون باله مشغول، وترى حقين انشغال البال هذه كذا بين قوسين أصبحت الهموم جزء لا يتجزأ من حياتهم، كأنهم هم والهموم أصحاب من كثرة ما قاعد يفكر في المشاكل والهموم. فنقول تعال بدال ما أنت منشغل وتعبان وتحس أفكارك كثيرة، تعال جيب هالورقة وطلع

0: واكتب واكتب واكتب ارتح، فرغ أول ما تشوفها قدامك. أوف والله ممكن هذه هي المشكلة، تحلها، ينتهي شغال البال. طبعا قد يسمعني واحد ويقول نفس الرد اللي يجيني أحيانا في التيك توك، يقولك إيه الكلام سهل. هذا رد يجيني كثيرا، وحقيقة ما أحب رد عليه، لأن يا أخي حنا كيف نتعالج إلا بالكلام والباقي عليك. يعني أنا أحتاج نصيحة، الحين عطني نصيحة ثمينة، تكفى أنا قاعد أدور نصيحة ثمينة. بعض الأحيان ما تجد نصيحة ثمينة، بمجرد ما أن تسمع النصيحة الثمينة خذها واعمل بها. فوالله الكلام بالعكس، الكلام قد يكون سهل لكن العمل صعب. فإذا جاءتك هذه خلينا نقول مثلا خارطة الطريق للتغيير، أقولك استعن بالله وتغير. وإذا كان على كلامك الكلام سهل، طب ليش ما طبقت الكلام هذا اللي تشوفه سهل؟ ليش ما طبقته واشتغلت وعطيت نفسك وقت فترة للتغيير حتى انك تشوف أثر هذا الكلام؟ فغالب الناس ما يبغى يتغير بفهد، فيبدأ ينتقد الطرف الآخر، ويبدو وهو وكأنه يعني جدار عبارة عن كسل، لأنه مو بقادر يتغير ولا وفي ولا لخلق وفيها تعب التغيير، فيجعل الآخرين كأنهم هم اللي معقدين الحياة، وممكن هو اللي معقدها على نفسه. فإذا وجدنا العامل المسبب لانشغال التفكير، نقول مثلا هل بالك مشغول دائما بمشاكل في العمل، بمشاكل في علاقة، بمشاكل داخل أسرة؟ هل يومك مزدحم أصلا بلا وقت للراحة؟ ممكن مشكلتك أنت ما عندك وقت بريك. حلو. هل هناك ضغوط أو مخاوف لم تعالج بشكل جيد؟ هل تعاني من القلق العام وأنت ما تدري؟ بعضهم ترى عنده اضطراب قلق عام بس ما يدري، وهذه ممكن من الأشياء اللي تحفز اضطراب القلق المعين. طب لماذا نطرح هذه الأسئلة؟ حتى نصل لجذور مشكلة انشغال البال ونترك التركيز على الأعراض. يعني أنت ليش منشغل مع انشغال البال؟ هذا عرض يا أخي، هذا عرض. شوف الأسباب اللي كونت عندك انشغال البال. فهدفنا من الكتابة أبو فهد ومن هذه الأسئلة أن نفهم أسباب انشغال البال حتى أن نعالجها ونترك الحلول السطحية المؤقتة. يعني كان ننزيل الأسباب المحفزة لانشغال البال.
1: طيب جميل جدا. انشغال البال ممكن مرات يعني يأخذ ذهن الشخص لأماكن ثانية. الواحد وده صراحة يتحكم في هذا الشيء، وده يغير انتباهه، وده يغير حتى اهتمامه.
0: حبيت كلمة انتباه. إذا بغيت تغير انتباهك اعمل تكنيك نسميه التغيير المتعمد لاهتماماتك. شوف أبو فهد، ترى العقل ما يستأذنك قبل اهتمام شيء، والله ما يستأذنك ولا يطق لك خبر. تدري ليش؟ من كثرة ما تعرضه لأشياء معينة في الحياة على طول بيهتم فيها وما يشاورك، يقولك والله أنت اللي حطيتني هنا يا حبيبي، أنت اللي كل شوي جاء فاتح لي الباب هذا، فأنا مع الوقت قمت آخذ. فإذا بغيت يعني تعيد برمجة حياتك، غير اهتمامك. يعني ابدأ اهتم بما تشاهد، ابدأ اهتم بما تسمع، ابدأ اهتم بما تقرأ، ابدأ اهتم بمن تجالس. كل ما غيرت وكان عندك تعمد في تغيير هذه الاهتمامات، حياتك بتتغير ويبدأ عقلك يهتم فيها مع الوقت. لكن العقل مسكين، شفت يوم أقولك فهد العقل مظلوم، نقعد يا أبو فهد نرميه في مساحات متسخة وفي مساحات سيئة، وندخل عليه مسموعات غير جيدة، وندخل عليه مقرؤات غير جيدة، وبعدين أقولك يا أخ والله أنا عقلي ذا متعبني. أنت اللي متعب عقلك، أنت اللي مو بعارف تنظم هذه المدخلات اللي تدخل هذا العقل. فأول ما تعيد تنظيم المدخلات مع الوقت يبدأ العقل يهتم فيها. يعني واحد دائما يقول، تعرف الكلمة الشهيرة، يقولك يا أخي أنا ما أحب أقرأ. طبيعي ما تحب تقرأ، لأنك يا أخي ما عطيت مساحة لعقلك حتى يحب هذه القراءة.
1: وما يقول لك أنا ما أحب أقرأ، يقول لك عقلي ما يحب يقرأ.
0: مسكين أرمي كل شيء على العقل.
1: نعيب عقلنا
0: ونعيب فينا.
1: نعيب فينا وما لي عقلنا عيب سوى.
0: أحسنت. فيعني كل ما كان عندنا فن القطع، أني أنا أبدأ أقطع أي مدخل فاسد، هنا أنا جيت بإذن الله تعالى في قضية علاج انشغال البال. أما إذا أنا قاعد أرجع هذه المدخلات السيئة قاعد تسرح وتمرح حولي وحولي، بعدين لا أجي ألوم نفسي. شفت يوم كنا نسولف على محتويات العقل؟ هذه المشكلة. تجد المحتويات العقل رديئة جدا وسيئة جدا، بعدين يشتكي من حياته رديئة. التغيير والخير يبدأ من هذا العقل. كل ما اهتميت بعقلك وغذيته ونميته بشكل صحيح، كل ما تغيرت يعني تفاصيل حياتك. أعطيك مثال بسيط مرة بسيط. كل واحد مع الجوال صح؟ لكننا نختلف في نوعية التطبيقات في جوالاتنا. في تطبيقات عند بعض الناس في جواله قاعد تطور حياته وتخليه ينجز مهام ويتعلم منها ويقرأ منها، التطبيقات ذات جودة فبيستفيد هو. لكن شوف الطرف الآخر، مثلا بعض الناس تطبيقات سيئة جدا لا تسمن ولا تغني من جوع، فنفسها نفس المحتويات داخل العقل. في ناس محتوياتها جيدة وقاعد ينمي هذه المحتويات ويحافظ عليها وينتبه لها، في أحد يطلع عمر حاطب ليل مخه مليان محتويات رديئة وسيئة، وبعدين يقول لك والله حياتي سيئة. فالبداية هي من تغيير هذه العقلية. بعطيك واحد من الشباب مرة صارت له موقف يوم انتبه نقطة المحتويات، يقول والله يا طارق تغيرت يعني حياتي بعد ما غيرت اهتمامي. يقول أول يا طارق أصبح الصباح وقاعد أتابع الحسابات الإخبارية والأخبار المحلية والأخبار العالمية والأخبار السياسية، وأقعد ألبس مروح الدوام وقاعد أناظر في الأخبار. يقول حياتي طارق تعبت وتوترت وقاعد أفتش حياتي، يقول لم أنجز شيئا سوى المتابعة. يقول يوم غيرت اهتمامي المتعمد، يقول أنا وش أحب، أنا وش أحب. يقول وجدت أني أحب فكرة المشاريع الصغيرة، كيف تبني فريق، كيف تبني مشروع. يقول أحب قضية البناء. يقول يوم غيرت اهتمامي وصار أغلب قراءاتي فيها ودوراتي فيها وأطلع فيها وصرت أتعلم فيها، الولد الآن ما شاء الله عنده 3 مشاريع.
1: ما شاء الله.
0: شفت كيف؟
1: ما شاء الله.
0: ترى شوف هذه ترى ما جاءت بيوم وليلة، بس يوم غير اهتمامه وصار في حياته تغيرت وتحققت أحلامه. طبعا هنا احنا مو معناها ترى، بس نقطة يعني مو معناها يوم أقول الواحد أنها أنا ضد مثلا متابعة الأخبار أو متابعة مجتمعك أو العالم حولك، بالعكس، لكن لا تشغلك عن واقعك يا أبو فهد.
1: يعني هو دكتور سبحان الله زي الغذاء، زي الجسم ما تغذيه غذاء طيب يكون طيب معك،
0: ونفس
1: العقل إذا تغذيت العقل بمحتوى
0: يا طيب سلام عليك.
1: سير
0: أحسنت. ليش الآن هم يوصون مثلا بالغذاء الجيد حتى يستفيد هذا الجسم؟ تخيل أن عقلك هذا قاعد تغذيه معرفيا بشكل صحيح، كيف بيكون العقل؟ يكون قوي وبيساعدك ترى في كثير من العقبات، وبيساعدك في كثير من الأزمات لأنك مغذيه، هو جاهز. فمثالك حقيقة جيد. طبعا يعني أي مساحة في عقلك أنت بتشغلها بشيء بشكل كبير لا يمكن لشيء آخر أن يبقى ويتمكن. هذه خذها قاعدة. يعني أنت خلينا نقول شخص مشغل نفسه في تفاهة وتبغى تخليه يقرأ ويتعلم، بيقدر؟ المساحة الكبيرة جدا منشغلة في أمر خارج نطاق أهدافه وأحلامه. طبعا من آمن بالله ورضي به ربا سكنت نفسه وهدأت. وكيف يعالج الإيمان بالله انشغال البال؟ أولا يقلل من سيطرة التفكير. كيف يعالج الإيمان بالله انشغال البال؟ أولا يقلل من سيطرة القلق على التفكير. يعني إذا كان الإنسان مؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر الحكيم القادر، فإن الذهن عنده لا يرهق بكثرة الاحتمالات والخوف من بكرة. خلاص يعني هو مطمئن أن الغد تحت تدبير ومشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك يعطي الإنسان نقطة ارتكاز نفسية، يعني في وقت الأزمة، في وقت الأمر الصعب، نجد أن هذا الإيمان يركز هذا الإنسان ويجعله ثابت. ونجد دائما سبحان الله أهل الإيمان يثبتون في المواقف الصعبة واللي تحتاج إلى قوة تحمل. ترى أحيانا والله لا أدواتك النفسية ولا العلم اللي تعلمته ولا هذه الأشياء قد تساعدك في أزمة ما، لا يساعدك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه بلا شك عوامل مساعدة، ولكن المظلة الرئيسية اللي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كذلك يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى يساعد في أن الإنسان يركز على اليوم ويترك بكرة في حاله. يعني خلاص أنا يا ربي يعني هذه طاقتي وهذا جهدي وأنا قاعد أشتغل اليوم، أما الغد فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن أهم فوائد الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه تغلق أبواب الوساوس والافتراضات السلبية. يعني عبدالله ما تشتغل في أمور وسواسية، وإنك خايف إنك تصير فقير، وإنك خايف إنك تموت بكرة، وإنك تفقد فلان، وإنك كذا. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يهدئ هذه المخاوف ويخرج هذه الإنسان من الوساوس. تذكر الآية القرآنية يقولك الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان بيخوفك وبيدخل عليك وساوس شيطانية، لكن المؤمن يبدأ يدحر هذا الشيطان عبر امتلاء قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى.
1: الله يعيدكم مغفرة منه وفضله
0: سلام سبحانه. حتى يخل آيات الكثير والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يا الله سبحانه وتعالى ترى يدبرك. وكم من أزمة جاءت علينا وعديناها ولله الحمد مثل الشعرة من العجينة، ليش مخك ما يقعد يتذكرها؟ ليش دائما مخك قاعد يصفي ويركز على الأشياء السلبية؟ والله بفاد مرت علينا أمور كده ما نتوقع نطلع منها، الله سبحانه وتعالى أخرجنا منها بسلام. يا أخي يوسف عليه السلام من بير صار عزيز مصر، شيء ما يتخيله العقل. الله سبحانه وتعالى يعني مدبر مدبر الكون، يدبر الأمر سبحانه.
1: أنا عندي حسن ظن عبدي به
0: فليظن بي ما شاء. والله هذه ممتاز، هذا أيضا يعني كذلك شفت العرب قديم قالوا الفأل موكل بالمنطق والشؤم موكل بالمنطق. أنت أحيانا تتفائل بأشياء وتقولها وتقول إن شاء الله تتيسر وتزين تمشي معك، والشؤم موكل بالمنطق، تتشام على نفسك وأنا ما عاد أقدر ومسكرة في وجهي. أخي تمشي على هذه الأمور، فاجعل دائما عقليتك عقلية تفاؤلية واقعية وراح تتغير حياتك بإذن الله تعالى. كيف تبغى تغير شخص ويشوف الدنيا مقفلة عليه، يشوف الدنيا سودة، يشوف الدنيا ما فيها خير؟ هذا ما تقدر تغيره. أعطيك قصة. كنا في جلسة إرشادية جماعية مع مجموعة مراهقين، وكنت أرى أحدهم، كنا نتكلم عن ما بعد الثانوي وش بتسوون وكيف واحد يخطط بعد هذه المرحلة. أحدهم شفته كأنه مو معانا ويغلب عليه السلبية والتشاؤم كده، يعني سبحان الله مو معانا. فلان هاك وش إن شاء الله وش ناوي تسوي؟ قال والله ما خطط صراحة ولا أسوي شيء. ليش؟ نشوف كل الشباب يشتغلون ويخططون يفكرون، كل واحد عارف التخصص حقه. قال والله صراحة الدنيا كل مالها تصير أصعب من قبل. قلت وش هذا المعتقد؟ من هو يعني من هو يدخل في رأسك؟ وعلى أساس افترضت أنه صحيح؟ فاكتشفت أن هذا المراهق عنده معتقد خاطئ كبل سلوكه وجعل يغلب عليه الاكتئاب والضيقة. فإذا شاف المستقبل الجاب بيتحرك بيقوم، تذكر المعتقد الدنيا كل ما تصير أصعب، الدنيا كل ما تصير أسوأ. شفتي ما أقولك ترى تغيير العقليات مهم، يعني وبدينا ننبش في هذه العقلية ونضربها ونجيب أدلة مضادة لها. والله بدأ يتنفس الولد شوي، أوف كيف ما أدري وش. طبعا كان من أصعب الشخصيات في تلك الجلسة، فالحمد لله بدأ على الأقل لو ما طلعنا بفائدة إلا أنه بدأت القناعات عنده تهتز وبدأنا نضربها. تخيل أن هذا بيعيش على المعتقد حقه يعني طيل يعني سنوات حياته، كيف بينجح بفهد
1: سلام؟
0: الحياة ما لها معنى، الحياة ما لها طعم، ويبدأ خلاص يوقف.
1: كيف الشخص يتحكم في معتقده وفي تفكيره وفي طريقة تفكيره؟
0: يوم قلناها قبل شوي، الكتابة، اصطياد الأفكار، تنظيم المدخلات على هذا العقل يعني. وبعد شوي بنجي حتى بعض التدريبات العملية، نبي نشوف كيف الإنسان يقسم أموره، كيف الإنسان يكتب أموره.
1: جميل جدا. طيب احنا بدنا نكمل الحلول، بس قبل ما نكمل الحلول، هل تفضل إنه احنا ناخذ بعض الطرق العملية ولا تشوف خلينا نكمل في الحلول؟
0: والله شوف يا أخي، أول شيء بيجينا واحد كأني أسمع كده برا الكاميرا يقولك يا أخي كيف أساعد عقلي؟ انا يا اخي عرفت المشكله مو في عقلي، وانا وانا وانا يعني متعبه. نقول الخطوه الاولى مثل ما انك غيرت اهتماماتك بشكل متعمد، الان تعال غير نظرتك عن هذا العقل. بدل ما كنت خايف منه وحاط المشاكل عليه، بالعكس هذا من اهم الاجهزه في جسمك اللي قاعده تساعدك، وهي نعمه. يا الله تعالى فرقنا عن هذه البهائم الا بهذا العقل، فانت احمد الله سبحانه وتعالى على نعمه هذا العقل، وابيك تساعد هذا العقل وتطوره من خلال الوسائل التاليه. اول شيء تنميه معرفيا بالقراءه الصحيحه وليست بالقراءه السطحيه. اثنين، تنميه من خلال تعلم طرق تفكير صحيحة بدال ما أنت متعود على طرق تفكير تقليدية أو أنها كانت مناسبة لمرحلة ما. واحد يتعلم مهارة التفكير وحل المشكلات، واحد يتعلم مهارة التفكير الناقد، واحد يتعلم طرق التفكير الصحيحة، واحد يعرف ما هي التشوهات المعرفية الضارة في الإنسان وقاعد يساعد هذا العقل أن يكتشف هذه الطرق الجديدة. واحد ينمي بتعلم مهارات جديدة. كل إنسان عنده مهارات يا أبو فهد. بعض الناس لو تسأل الحين أداك سي واحد من ربعك قلت وش تحب وش مهاراتك، سؤال صعب مو بعارف وش مهاراتها. فكل ما ساعدت على العقل بأنك تتعلم مهارات جديدة، العقل قاعد يكبر وقاعد يتطور وقاعد يقل انشغال البال عليه لأنك شغلته في شيء مفيد في حياتك. كذلك بتعلم المرونة العقلية، هذه هم نقطة بفهد. يجب وجوبا أن الناس الآن في هذا الوقت يتعلمون المرونة، كيف يكون مرن في عقله، كيف يكون، طبعا يسمونها المرونة النفسية. والمرونة العقلية هي باب للمرونة النفسية. واحد جامد عقليا متحجر عقليا غالبا نفسيته جامدة، هل واقف في حياته. فأنا أشوف من أهم المهارات النفسية يتعلمها الآن وبتساعد عقله اللي هي المرونة العقلية. كذلك يساعد عقله بصنع روتين جيد. فكل ما كان روتينك اليومي جيد ومليان وصحي كل ما ساعدت هذا العقل. ترى العقل يا أبو فهد يحب التغذية الجيدة، ترى العقل يحب الدهون الصحية، ترى يحب المكسرات، ترى يحب الشوكولاتة، يحب الفيتامين سي، يحب الأوميغا 3. فحاول تغذيه بشكل جيد. يحاول ترى يحب الترطيب، يحب أنك ترطبه بشرب الماء بكمية كافية. فهذه من الطرق اللي أنا أشوفها عملية في مساعدة هذا العقل. أما أنك كل شيء تضرب عقلك وتتكلم على عقلك وتخاف من عقلك، فأنا أشوف أنه ليس هو المتهم بل أنت المتهم.
1: طيب إحنا الآن يا أبو عبيد ما زلنا يعني لدينا كذا حل، ممكن نتكلم عن 4 حلول، لكن ودنا قبل ما نتطرق لها يعني نتطرق أكثر للممارسات العملية اليوم. كيف أحدد نوع المشكلة بتطبيق عملي؟ كيف أفهم ممتاز المشكلة؟ كيف
0: أنا عندي تدريب عملي بسيط جدا، وكل ما كانت الأمور بسيطة كل ما إن شاء الله سهل استخدامها. طبعا أبي العنوان لو بنحطه يعني كيف الإنسان يتدرب على تحديد ما إذا كان انشغال البال يعود لمشكلة حقيقية أو مشكلة افتراضية. يعني تصدقني النقطة هاي بتعالج أغلب مشكلات انشغال البال عند الناس، لأن الغالب كان يتفاعل مع مشكلات وهمية ومع خيالات ومع افتراضات ونضيع وقتها. فهنا نقول مارس فحص أفكارك عبر هذه الأسئلة. هل هذا يحدث الآن؟ في الغالب لا. هل أملك تحكم الآن وسيطرة؟ في الغالب لا. ما هو الفعل الذي أفعله الآن؟ في الغالب لا يوجد شيء. إذن فأنت أمام انشغال بلا جدوى، خلاص أتركه. طيب الآن التمرين الكتابي، أبغى يعني السيد المشاهد يجيب ورقة ويقسم الورقة إلى عمودين. العمود الأول نسميه مشكلات حقيقية، والعمود الثاني مشكلات افتراضية. حلو. ثم يجمع كل ما يدور في ذهنه اللي مشغل باله يكتبها تحت بعض تحت بعض. خلصت وكل أفكارك جمعتها اللي دام تعبتك وتكرر عليك، تعال الآن الفرز. هل هذه مشكلة حقيقية؟ حطها في العمود الأول. هل هي مشكلة مو حقيقية افتراضية؟ حطها في العمود الثاني. طب شو الفائدة؟ إذا كانت مشكلة حقيقية ببدأ أشتغل فيها وأبحث لها الحلول وأصفرها. يعني الاستراتيجية هذه بنسميها استراتيجية تصفير المشاكل. يعني كل ما صفرت المشاكل بفهد كل ما ارتفع تركيزك، وكل ما قلت عندك أو عفوا كل ما قل انشغال التفكير. إذا رحت العمود الثاني وفتشت ونظرت الله كل هذه مشاكل افتراضية مشغل نفسي فيها، أقولك نعم احذفها خلاص لا تشغل فيها. يصير تركيزك وين بيروح؟ أحسنت، العمود الأول. فالتدريب هذا على بساطة اللي أنه سيقضي على كثير من الجهد الهائل من انشغال البال. لأن الحين خلاص أنا قاعد تناظر والله هذه المشكلات الحقيقية، هذه المفروض أركز عليها، هذه المفروض أهتم فيها وأحط لها حلول، بعدين أطبق عليها مصفوفة الأولويات. يعني شفت هذه طلعناها مشكلات حقيقية بفهد، نطبق عليها المصفوفة الأولويات اللي تكلمنا عنها في السابق. هنا أنت الآن إنسان منظم، وأهلا بك في عالم التنظيم وعالم انخفاض انشغال البال. شفت التدريب العملي كيف أنه ممكن يرتب حياة الإنسان؟ فهد
1: وبسيط يعني بسيط. قابل للتطبيق.
0: اليوم الناس ترى يحبون المعقد. الناس احيانا يعتقدون التدريبات انها معقدة وصعبة. لا، المعقد ترى انت اللي كبرتها على نفسك. ولا والله كل ما كانت عاداتك صغيرة وتغييرك على قدك بسيط في البداية، كل ما تسهلت أمورك وتغيرت.
1: يا سلام. اليوم طيب، واحدة من الحلول اللي ممكن نتطرق لها ممارسة الاسترخاء الذهن. يعني اليوم الذهن مشغل كثير، كيف أقدر أخلي الذهن اليوم استرخي؟
0: طيب سؤال أبو واحد قدام الناس كذا، متى آخر مرة استرخيت أبو واحد؟ يعني حق قلت هذا أنا ولا استرخيت فيه.
1: إيش تقصد من الاسترخاء؟
0: يعني تطلع من جو الدوام، من جو التقديم، من جو التعب.
1: أنا كذا مسترخي ترى معك.
0: عجيب. نبغى استرخاء غير طارق.
1: والله توي جاي من سفر يعني.
0: حلو. يعني هذا بالنسبة لك يعني السفر هو مجال استرخاء. جد. طيب إذا قلت لك ما هي وسائل الاسترخاء اليومية في حياة فهد؟
1: اليومية تكون عادة. يوميا.
0: يعني نفسك لها حق.
1: ممكن أربطها بجانب ديني، الصلاة.
0: سلام عليك.
1: كجانب يعني.
0: ما شاء الله عليك. يعني الصلاة بالنسبة لك وقت هادئ ووقت الاسترخاء.
1: إن شاء الله وكل مؤمن بإذن الله
0: يتقبل منك. صحيح. يعني شوف الموضوع هذا بفهد يلامس جوهر العناية النفسية الحديثة. يعني كل ما كان في استرخاء متعمد عند الإنسان في يومه أو في روتين حياته بشكل يعني عام، كل ما هدأ الجهاز العصبي وارتاحت نفسية الإنسان. لكن تخيل أن الغالب الناس يعيش بنفس النفسية اللي قالها صاحبي في بداية الحلقة، اللي يقول يا طارق أحس أني أركض، أحس أني كل يوم تعبان، أحس أني كل يوم خايف، أحس أني كل يوم قلقان. وهذا يعطيك مؤشر أن هذا الإنسان غير مرتاح، وقد يكون ليس من ضمن عاداته اليومية ممارسة الاسترخاء الذهني المتعمد. الاسترخاء الذهني المتعمد بفهد أشوفه في الوقت الحالي ضرورة وليس ترفا. أول كنا نشوف الصحة النفسية ترف، يعني إذا مداني، إذا في وقت، إذا إنسان أنا والله ما شاء الله محقق كثير من أحلامي وأهدافي، يلا بشوف الصحة النفسية. لا يا حبيبي، الصحة النفسية الآن من الأشياء الأساسية اللي يجب أنك تهتم فيها في هذا الوقت. كيف تروح لدومك وأنت مكتئب؟ كيف تبغى تعيش مع أسرتك ومع أحبابك وأنت شخصية قلقة؟ كيف تبغى تؤدي أعمالك تنجز مهامك وأنت إنسان لا يهدأ لك بال وجسمك متعب؟ ما تقدر. فالاسترخاء الآن أشوفه ضرورة وحلو أن نتعلمه ونجعله من عاداتنا اليومية وحتى لو مثلا الشهرية. وش الاسترخاء الذهني المتعمد؟ انخراط واعي في نشاط يخفض التوتر الذهني ويعيد التوازن العصبي عبر توجيه الانتباه أو تنظيم التنفس أو تفريغ الأفكار. طبعا ببدأ بطريقة قلما من الناس أنهم يتكلمون عنها، وهي جبتها من وفق تصور إسلامي وذكرتها ما شاء الله عليه قبل شوي. وليش أنا أحبها؟ لأن تجمع بين ديننا وفيها إيمان وفيها وعي عقلي وفيها طمأنينة وراحة، وتساعد في راحتنا النفسية. مثل يعني الصلاة الخاشعة، هذه بلا شك من وسائل الاسترخاء الذهني المتعمد. ديننا أبشرك مليان بهذه الأمور. وللأسف يوم أشوف بعض الناس يروح مثلا يحرص على، وما بضده ترى، حصص اليوغا، على بعض السلوكيات اللي فيها شوي من تعاليم بوذا، أقول ديننا وش مقصر فيه؟ ديننا وش مقصر؟ ديننا مليان بأشياء تجلب الراحة والهدوء، لكن حنا لا نرفض الوسائل المناسبة اللي نأخذها من خارج ديننا إذا كانت في صالحنا وما تخالف لا ديننا ولا ثقافتنا ولا معتقداتنا. كذلك جلسة ذهنية يتخللها مثلا تأمل دعاء، تأمل آية قرآنية، تأمل حديث شريف. يا أخي تخيل أنك مثلا قاعد كذا وبتقول أذكار الصباح وأنت عندك استرخاء متعمد في الانتباه لهذه الأذكار. ومثلا يعني اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، قاعد تقولها كذا وتستشعرها وهادي وحضور وانتباه، لها حضور نفسي رهيب جدا. وبعض الناس ما شاء الله سعيد في حياته محافظ على هالركنين، أذكار الصباح وأذكار المساء، ولا نتهاون فيها. من بغيتها حفظ بإذن الله تعالى، من بغيتها استرخاء، من بغيتها حماية، فيعني فوائد وأجر من الله سبحانه وتعالى. فالفوائد يعني هائلة من هذا التأمل. كذلك من طرق الاسترخاء الذهني المتعمد يسميها التنفس الهادئ. ولها أكثر من طريقة، سواء التنفس البطني عبر البطن، التنفس الصدري. أهم شيء أن يكون ذهنك حاضر في اللحظة وأنت تتنفس، وهذا يعتبر من التنفس الاسترخائي المتعمد. حاول تطبقها في الدوام فهد، تأخذك دقيقتين ثلاث دقائق ترك. بعض الناس انتبه مع التنفس مع الوقت، وبتشوف يعني بيلاحظون حتى الشخصيات القلقة، يقول يوم بديت أمارس التنفس لاحظت عندي بعض العضلات مشدودة. أول ما تلاحظ كتفك تبدأ وانت تتنفس تبدأ ترخيه، أوه كان مشدود عندي. بعض الناس يجد أن ظهره دائما كان مشدود يبدأ يرخيه، رجوله شادة، يدينا شادة يبدأ يفكها، وهذا بتقودنا الوسيلة الثالثة للاسترخاء العضلي. أتعب وأنا أشرح فوائد الاسترخاء العضلي، جميل جدا، ولو يعني كلموا الناس عنه بقول أنا أنصح فيه وبشدة، وحلو لو كان قبل نومك لأنه بيضرب عصفورين بحجر واحد. أول شيء بيرخي جسمك قبل النوم وبيساعدك في جودة النوم، ثاني شيء بيحقق لك هدوء وراحة نفسية. بكل بساطة الاسترخاء العضلي تبدأ ترخي عضلات جسمك من الرأس إلى أسفل القدمين أكرمك الله. تبدأ مثلا بالرأس ثم إذا ترخي، طبعا الشدة تكون بشدة بسيطة بدون شدة مبالغ فيها، ثم تروح للفك، أغلب الناس يعاني من شدة الفك، ثم تفكها، ثم تروح للرقبة، مشاكل الناس يعانون من رقبة، وترى غالب الشدة هاي ترى تكون نفسية من التوتر والقلق والتحفز اليومي، فيبدأ يشد الرقبة يبدأ ينزلها، بعدين الأكتاف يشدها ويرخيها، اليدين، الأفخاذ، الصدر، البطن. مع الوقت بيشوف جسمه ارتخى وصار هادي، ومكاسبها النفسية يعني قوية جدا. كذلك يعني نسميها من طرق الاسترخاء التأمل الواعي من خلال توجيه انتباهك لشيء معين. وبكل بساطة بدون كلام بدون صوارف قدامك أبدأ أركز على شيء قدامي، أتأمل تفاصيله، يعني كأنك أبو فهد تستخدم حواسك الخمس في التركيز على اللحظة. ممتازة جدا، بالله كم مرة نشرب قهوة في اليوم؟ مني أبو فهد قاعد يتأمل لونها ويشتم رائحتها ويقعد كذي ينظر فيها، ترى هذا استرخاء متعمد. الخبز اللي ناكله كل يوم، النعمة هذه اللي حنا ما ندري عنها، يفقدها كثير من الناس. تأخذ الخبز، تشوف العجينة، تشم رائحة العجينة، تتأمل في هالنعمة، طبعا بدون كلافة، يعني مو بتقعد قدام الناس قاعد تفكر الخبزة لا، يعني كل ما كان الشيء عفوي كل ما كان. بس صرنا نفتقد العفوية في حياتنا، وقمنا حتى من من من من, من هالحياة السريعة ما عاد نستمتع في تفاصيل حياتنا الصغيرة، أكلنا وشربنا والناس اللي قاعد معاهم. أحيانا تقعد مع واحد والله ما أدري إيش قال، مخك رايح بعيد. فأنا أشوف استرخاء الذهن المتعمد من الأشياء الواجبة على الناس تعلمها في هذا الوقت.
1: أتوقع أيضا من الأشياء اللي لابد أن الناس يعني يركزوا لها التخلص من المعتقدات السلبية، فوضى المعتقدات السلبية.
0: إذا عندك أبواها ثلاجة في البيت وسافرت فترة طويلة وجيت البيت فتحت الثلاجة، وش أول شيء بتسوي في الثلاجة؟
1: ما أدري والله،
0: يعني الواحد يبدأ يشوف الطعام اللي خلاص ما عاد بكويس، يبدأ يرميه، يبدأ يرتب الثلاجة، يبدأ هذا الشيء لا كويس باقي له، هذا الشيء لا والله خربان خلاص بطلعه. هذا اللي حنا نسميه التخلص من فوضى المعتقدات السلبية. يعني إذا بغيت أنت حياتك تصير ذات جودة وتبغى انشغال البال ينخفض، يجب أنك تتخلص من المعتقدات السلبية اللي أنت ما عطيت نفسك فرصة أنك تكتشفها وتتخلص منها. أشهر المعتقدات والعادات الفكرية الخاطئة اللي ممكن تنتج بال مشغول، أنا حصرتها من خلال استقراء وجلوس مع كثير من الناس. أولا شعور مبالغ فيه بالمسؤولية، يعني يعتقد أنه لازم يكون مسؤول بشكل كامل عن جميع الأشياء وعن جميع أفراد أسرته وعن الناس اللي في الدوام وعن الناس. ما تقدر، هو عنده معتقد يقول لازم أنا أكون مسؤول عن كل ذولي. لا، من قالك؟ فأول ما ينتبه لهذا المعتقد يبدأ ينخفض انشغال البال. وهذا نجدها عند الأخوة الكبير الله يعظم أجره، دائما الأخوة الكبار في المنزل بدون وعي يأخذون دور الأب والأم ويصير الجهد عليهم عالي، ويقول أنا لازم أكون مسؤول عنهم كلهم. في النهاية يوصل لمرحلة في الإجهاد النفسي، فالأسرة سميت أسرة لأن كل عناصرها مرتبطة ببعض ومترابطة، كل واحد يشيل دوره، كل واحد يساعد غيره، لكن ما يكون الجهد على على شخص واحد ما حد يقدر يتحمل كل هالأسرة.
1: كذا أخ ترى كبير اسمعنا الآن وده صراحة بس يتعمق شوية في الموضوع ذا، في المعتقد السلبي هذا، كيف يتخلص ويشعر وكان المسؤولية كلها عليه وبالتالي حتى تظن أنه يكلف نفسه فوق طاقته ويحرم نفسه من طلعات شبابية، يحرم نفسه من أشياء كثير. لا بد أن أنا أكون متواجد الآن مع أسرتي.
0: هذه الإشكالية اللي هو عنده معتقد خاطئ، وغالبا أسألهم أقول أبوك موجود؟ يقول موجود. الوالدة موجودة؟ يكون موجودة. أخوانك بخير؟ كانوا موجودين. طيب ليش أنت شايل مسؤولية ما لها داعي؟ الاهتمام طيب ما حد ينكر، الأخوة طيبة بيننا ما حد ينكرها، لكن عندما تشعر أن الأسرة ستسقط وستنهار إذا أنت ابتعدت عنهم، فأنت أمام معتقد فاسد قاعد يسلبك حياتك. حتى ذول يعانون إذا جاي يتزوج، حياته الزوجية يصير فيها إشكالية كبيرة، لأن الاهتمام المبالغ فيه والشعور المسؤولية رايح وين؟ رايح للبيت، صار هنا في ضعف في المنزل. هم والله هم يعانون حقيقة.
1: هذه سلبية مو إيجابية.
0: أكيد بيبي إيجابية. سلبية.
1: تحمل المسؤولية واستشعار.
0: تحمل المسؤولية. لا تعطينا مصطلح كذا عشان يقولون لا تحمل المسؤولية الطبيعية طبيعية جدا. كلنا نتحمل المسؤولية. ما في إنسان يعيش بدون تحمل المسؤولية. هذا إنسان أناني. هذا إنسان لا يعرف قيمة الحياة. لكن أتكلم أبو فهد المسؤولية المبالغ فيها. هو يعتقد أن إذا ابتعد عن الأسرة أو تركهم يؤدون أدوارهم الحياتية أنهم بيسقطون وإخواني بيضيعون والبيت بيضيع. لا، أنت اللي توهم كذا. ولا كل واحد أبشرك بيعيش حياته وبيشوف نفسه. وأصعب كلمة تواجهني منهم إذا قال شفت الأسرة كلهم شافوا حياتهم واللي تزوج واللي توظف وأنا قاعد منهك نفسين وطايح وما حد يسأل عني وينتبه لي. الله مؤلمة صراحة. فنقول من البداية خل كل شخص يمسك دوره، ومن الطبيعي في الأسرة أن تكون في أدوار أكبر من بعض الأدوار، هذا طبيعي، لكن ما تروح تأخذ كل الأدوار، هذه المشكلة.
1: وعجلة الحياة تستمر، الحياة ما توقف عليك ترى.
0: إيه والله أبو فهد، والله الحياة أبو فهد، أنت سواء اهتميت ما اهتميت، زعلت تحلطمت حبيت ما حبيت، الحياة ماشية. وين ترى نقول الأشخاص اللي عندهم تعلق مرضي، تعلق فلان تركني، الدنيا ماشية به ولا بغيره، امضي رحم على الحياة قدام، خير واجد، لا تعلق نفسك بشخص. وهذه المعتقدات يشعر أن أنا حياتي محصورة في خيار معين. من قال لك ذلك؟
1: حجر واسعا أرض الله واسعة.
0: من تعلق بشيء عذب به. لا تتعلق بالأشياء، تعلق أحبب من شئت فإنك مفارقه. شوف كيف التأديب من الشريعة الإسلامية، لا تتعلق بحد. كذلك من أشهر المعتقدات المبالغة في تقدير التهديد، يعني إذا ما حرصت على الشيء فلاني ممكن يصير مشكلة، إذا ما تحققت من الشيء فلاني يصير مشكلة. فهو كان عنده معتقد أني لازم أحرص على كل شيء. ما تقدر تحرص على كل شيء وما تقدر تتحقق من كل شيء، والحمد لله على نعمة المجهول أحيانا، والحمد لله على نعمة عدم اليقين أحيانا، والله مخليتنا نعيش. كذلك نشر معتقدات الكمال، يعتقد أنه لازم يكون كامل وما أحد يلقى عليه عيب والمفروض أني ما أخطي. هذا كيف بيكون عنده البال؟ منشغل ومرهق جدا، لأنه قاعد يطالب نفسه بخلاف الفطرة. ما في أحد كامل فهد، والله ما في حد كامل، وين الإنسان هذا الكامل؟ لا يوجد. كذلك من المعتقدات عدم القدرة على تحمل عدم اليقين، وذكرناها قبل قليل. يقول لك إذا ما كنت متأكد ما نسوي الشيء هذا، إذا ما كنت عارف الشيء مرة ما راح أسويه، وهذا غالبا يحفز شغال البال ويجعله هذا العقل مرهق جدا.
1: يا سلام، أتوقع هذا الشيء اللي بيأخذنا لي النقطة الثانية، واحدة من الحلول اللي صراحة أشعر كأنك تود أنك تشير لها، فكرة أنه الناس اللي يأخذوا الأمور البسيطة على محمل الجد وعلاقتها بانشغال البال في الأمور هذه.
0: هاي دائما أحب أقولهم كلمة، عندما تبدو الأمور الصغيرة مستحيلة، الأشياء البسيطة صغيرة مستحيلة صعبة ويشغلون فيها ويروح جزء من البال فيها. ليست كل الأمور الصغيرة تستحق الاهتمام وتستحق التركيز، يعني ليش نهتم كل شيء؟ سبحان الله. قلت مرة مقولة في التيك توك لاقت رواجا، قلت ما قد شفت حريص مرتاح، تعال شوف الردود. إي والله أنا أنا أنا أنا فعلا الحريص بزود، ركز على كلمة زود، مو مرتاح والله. اللي يحرص على كل شيء ويحرص على أي شخص ويحرص على الأمور الصغيرة ويحرص على هذا كيف بيعيش يا أخي؟ هذه يعني تخيل أنت جوالك الشاحن فيه قليل وفاتح كل التطبيقات وقاعد تستخدمها وما عندك شاحن، في النهاية إيش بيصير في الجوال بفات؟ بيطفى
1: صح،
0: ما عاد في طاقة. هذا اللي صار في حياة الإنسان الحين، الأشياء الصغير لازم يخطط له ويفكر فيه وينشغل فيه، حتى في السفر الاسترخاء يا رجل. أنا عندي بعض الزملاء ما أحب أنه يسافر معي وأحبه وأغليه، لأني أدري يسافر معي سيتحول السفر إلى حزمة من القلق، توتر بسرعة لازم نطلع يا أخي المطعم فلاني ترى يمكن ما أنزع راح ننبسط يا أخي.
1: ممتاز. طيب أتوقع واحدة من الحلول الأخيرة الموجودة في الحلقة عندنا، هل ما زلت تحتفظ بأشياء نفسية قديمة سيئة؟ إيش تقصد بها دكتور؟
0: طيب أقول لك يعني بكل بساطة، وحطت لها أسئلة، والأسئلة هذه أتمنى من السادة المشاهدين يكتبونها ويتأملونها زين. هل أنت متمسك بعلاقة قديمة انتهت وما زلت تفكر فيها؟ هل ما زلت متمسك في ذكرى مؤلمة ما زالت تتعبك نفسيا وتجرك إلى الوراء؟ هل ما زلت متمسك بحلم لا يمكن إزاله عن الواقع، واقع يقول أنا ما أقدر أحقق لك؟ هل ما زلت متمسك بشعور مؤلم تجاه شيء قاعد يشغلك ويتعبك؟ هذه الأسئلة حقيقة المفهد إذا هي موجودة فيجب على الإنسان أن يراجعها وأنه يبدأ ينتبه لها أنه يتخلص منها، لأن التمسك بشيء مؤلم ويجعل هذا البال منشغل في شيء لا قيمة له. يعني أنا قاعد أنشغل في حدث مر علي من سنوات وما زلت منشغل فيه، وش الهدف اللي أنا برجوه؟ قاعد يرجعني وراء، قاعد يسلبني تركيز وانتباه، وبكرة جيت بنشغل في أشياء في الحياة مفيدة ما أقدر إني راجع وراء كثير. فمثل هذه الأسئلة بس تحفز الإنسان أن يفكر في الأشياء اللي تكون مشغلة باله وهي في الحقيقة لا قيمة لها.
1: أكرمتنا بوقتك أبو عبيد،
0: الله يعافيك.
1: أنا تقريبا سوفيت اللي عندي، ما أدري إذا عندك شيء خير ودك تختم به.
0: أنا أوصي المتابعين بكلمة دائما أقولها سواء في الدورة التدريبية في ورش العمل، أقول ترى الحلقة هذه أو الورشة أو الدورة ما لها قيمة إذا ما طبقتها. ترى كثيرا نسمع كلام كثير لكن في فجوة بين المعرفة وبين التطبيق. استعن بالله واشتغل، والحياة إن شاء الله قدامك خير وبركة.
1: الله يسلمك، شكرا لي.
0: الله يوفقك.
2: تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية. إذاعة الموجات الإيجابية. نجاز.

يا محفلطين يا ملمعين يا جمسينات، ما رأيكم دمع عزكم يا أنتيكات، يا غرقانين في المأكولات.

0: نجاز.
1: يا أيها الإنسان اسمع، طبول الحرب ها هي تقرع، وحين الطبول تزمجر الحلم في ذواتنا يدمع. طبول حرب هي الكبرى، كأننا من أخواتها ما استخلصنا عبرة، كأننا بتاريخنا المشؤوم ما كنا أدرى. فحين طبول الحرب تدق، يسلب منك يا ابن آدم كل حق، يسلب منك الأمن والسلامة، يسلب منك معنى الكرامة. فطبول الطغاة لا ترق، فهم طغاة يستكثرون عليك حق الحياة. لا مشاكل إن شردوك، إن هجروك، إن ألقوك في الشتات. فهيا يا طغاة حربكم الملعونة أعلنوها، أكملوا تدمير مدائننا ثم حنوينوها. حرب لأجل إرساء السلام، فالشمس لا تسطع عندكم إلا من رحم الركام. فيا طبول الحرب دقي، واسلبيني كل حقي. كيف يعقل أبرياء الأرض تقتل باسم السلام، باسم المقدس؟ كيف يعقل أناس تباع، أناس تباد لأجل عيون تجار البشر وتجار المسدس؟ كيف يعقل يا عصبة الأمم، يا ملاذ كل شعب قد ظلم، يا من أعلنت حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ ها هم طغاة الأرض يتدخلون في عمق ضميرها. أين حقوق تلك الناس البسيطة؟ أناس لا نراهم على الخريطة. نساؤهم تسبى، رجالهم تعدم، بيوتهم تهدم، أطفالهم تردم، ثرواتهم تنهب، تسرق حضارتهم ومن التاريخ تشطب. كيف يعقل؟ كيف يقبل؟ كيف طغاة الأرض عن هذا لا تسأل؟ فيا طبول الحرب دقي، ودقي ودقي ودقي، وحاولي سلبي ما تبقى من حقي. ويا طغاة الأرض هلموا هلموا هلموا هلموا هلموا وللشر ضموا. ولكن مهما فعلتم، مهما قتلتم، مهما سلبتم، مهما نهبتم، مهما حاصرتم شعوبا، مهما أحرقتم دروبا، مهما حاصرتم حدود، لن تسلبوا أصحاب أرض حق الوجود.
2: مجاز مجاز.

0: مجاز.
1: الحنين استرجاع للفصل الأجمل في الحكاية، الفصل الأول المرتجل بكفاءة البديهة. هكذا يولد الحنين من كل حادثة جميلة، ولا يولد الحنين من جرح، فليس الحنين ذكرى بل هو ما ينتقي من متحف الذاكرة. الحنين انتقائي كبستاني ماهر، وهو تكرار للذكرى وقد صفيت من الشوائب. وللحنين أعراض جانبية، من بينها إدمان الخيال النظر إلى الوراء، والحرج من رفع الكلفة مع الممكن، والإفراط في تحويل الحاضر إلى ماض حتى في الحب. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا، يقول المريض بالحنين. سآتي معك لنصنع غدا مشتركا، تقول المصابة بالحب. هي لا تحب الماضي وتريد نسيان الحرب التي انتهت، وهو يخاف الغد لأن الحرب لم تنتهي ولأنه لا يريد أن يكبر أكثر. الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، لكن لا أحد يحن إلى جرحه، لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي، إلى زمن فردوسي الصورة. والحنين نداء الناي للناي لترميم الجهة التي كسرتها حوافر الخيل في حملة عسكرية. هو المرض المتقطع الذي لا يعدي ولا يميت حتى لو اتخذ شكل الوباء الجمعي. هو دعوة للصهر مع الوحيد، وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار يعرفون عناوينهم جيدا، وهو ما يجمع لأحلام الغرباء من مواد مصنوعة من شفافية لا شيء الجميل، ويحمص لهم بن اليقظة. ونادرا ما يأتي صباحا، نادرا ما يتدخل في حديث عابر مع سائق تاكسي، ونادرا ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو على الموعد الأول بين أنثى وذكر. هو زائر المساء حين تبحث عن آثارك فيما حولك ولا تجدها، حين يحط على الشرفة دوري يبدو لك أنه رسالة من بلد لم تحبه وأنت فيه كما تحبه الآن وهو فيك. كان معطى وشجرة وصار عناوين روح وفكرة وجمرة في اللغة، كان هواء وترابا وماء وصار إلى قصيدة. الحنين أنين الحق العاجز عن الإتيان بالبرهان على قوة الحق أمام حق القوة المتمادية. أنين البيوت المدفونة تحت المستعمرات، يورثه الغائب للغائب والحاضر للغائب مع قطرة الحليب الأولى في المهاجر والمخيمات. الحنين صوت الحرير الصاعد من التوت إلى من يحن إليه في أنين متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي وشكوى الزمن المفقود من سادية الحاضر. الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع

0: الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون.
1: مجاز. مجاز.
2: ألو ألو، من معي؟ معجب، سروري أسلم عليك وأذهب، أعلم أن لسانك سيف، وأعلم إني خجول مهذب، وإن عينيك بحر غضوب، وإني اقتحمتك من دون مركب. شكرا جزيلا بهذا القبول، عجيب لقانا وصمتك أعجب، لم أدري إن السلام عليك يطير بقلبي إلى غير كوكب. شعوري أن لديك فؤادا يروض قلبا جموحا معذب، وأشعر أن العيون أباحت بما نحن خلف الملامح نرغب. ها نحن وردتان بغصن، وإلى عناق كلينا أقرب، لقاؤك عيد، هاتي يديك، وهل من قبلة العيد مهرب؟ كبرت وما أزال صبيا يحن لحضن أمين ليلعب، لقاؤك يوحي بأم وطفل بعمر ألذ وأحلى وأطيب. أتيت أسلم عليك وأذهب، فمن هو أشطن مني وأكذب؟ أتيت أسلم عليك وأبقى، لأني أساوي مليون معجب.
1: مجاز.
3: مجاز.
4: قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قد كاد يقتلني بك التمثال، ما زلت في فن المحبة طفلة، بيني وبينك أبحر وجبال. لم تستطيعي بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال. إني لأرفض أن أكون مهرجا قزما على كلماته يحتال، فإذا وقفت أمام حسنك صامتا، فالصمت في حرم الجمال جمال، كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك، فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال. هو أن تظل على الأصابع رعشة، وعلى الشفاه المطبقات سؤال. هو جدول الأحزان في أعماقنا، تنمو كروم حوله وغلاله. هو هذه الأزمات تسحقنا معا، فنموت نحن وتزهر الآمال. هو أن نثور لأي شيء تافه، هو يأسنا، هو شكنا القتال. هو هذه الكف التي تغتالنا، ونقبل الكف التي تذكر. لا تجرح التمثال في إحساسك، فلك من بكى في صمته تمثال. حسبي وحسبك أن تظلي دائما سرا يمزقني وليس يقال.
1: مجاز. مجاز.

0: مجاز مجاز
1: تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى knoozfm.net إذاعة الموجات الإيجابية.